0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: أنتم مع عيون

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. حلقة اليوم حلقة جميلة مميزة مع ضيفين، هما مهند بن راشد الحجري ومعتصم بن علي المسكري.

0: مهند ومعتصم، سلام الله عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا ومرحبا بكما مهند ومعتصم. مهند ومعتصم في رياضة مميزة جميلة لسلطنة عمان الآن، خطوات كذا جميلة في هذه الرياضة، هي رياضة التايكواندو، صحيح؟
1: صحيح.
0: إذن بنتكلم إن شاء الله معاكم مستمعينا الأعزاء ومع مهند ومعتصم عن هذه الرياضة وشغف هذه الرياضة. نبدأ معك مهند، كلمنا عن رياضة التايكواندو، كيف بديت أساسا يعني تحس أن عندك موهبة في هذه الرياضة؟
1: أنا بديت هذه الرياضة في 2018. أول شيء يعني كانت رياضة ما عجبتني بس في البداية، لأنه ضغط عليها وتمارين تنقيس وزن، فكان ما عجبتني. فمع الوقت بديت أتعود، ويوم وصلت حال المنتخب يعني خلاص شيء حلو وكملت.
0: كملت فيه. إذن 2018 كنت صف كم تقريبا؟
1: ثالث.
0: صف الثالث، يعني من سن مبكر جدا بديت رياضة التايكواندو. وانت يا معتصم؟
2: أنا بديتها في 2017، ونفس الشيء في البداية ما عجبتني، ما كنت أحبها أبدا، بس أبوي يعني خلاني أستمر فيها، وإلين ما جبت أول إنجاز 2018 وعجبتني الرياضة وحسيت نفسي أقدر أكمل فيها واستمريت.
0: ما شاء الله عليك، يعني بعد عام واحد فقط من ممارسة التايكواندو حصلت إنجاز فيه.
2: أيوه.
0: إذن من البداية كلنا نقدر نقول إن كان دعم الأهل هو الخطوة الأولى للانخراط والمشاركة في التايكواندو. ذكرتولي إنكم أيضا الحمد لله حاليا يعني تمثلوا منتخب سلطنة عمان لرياضة التايكواندو وتمثلوا اسم سلطنة عمان. سنصل لهذه النقطة إن شاء الله خلال حديثنا معكم في هذه الحلقة. رياضة التايكواندو من الرياضات القتالية اللي تتطلب شوية مهارات خاصة عن باقي الرياضات، يمكن لياقة بدنية، يمكن انضباط معين، تدريبات محددة. وأنتم ما شاء الله بديتوا من عمر صغير، من عمر مبكر يعني في الصف الثالث حتى الآن، يعني سنوات طويلة تمارسوا الرياضة. كلمونا عن النظام اللي غالبا لازم الواحد يلتزم فيه ليكون مبدع في رياضة التايكواندو. مهند؟
1: هو لازم المرونة، النفس، وحتى قوة الرجل، يد حتى يحتاج، والتمرين قبل البطولات لازم على الأقل 2 في اليوم أقل شيء، لو كثروا 3 تمارين في اليوم. وحتى لازم وزن والأكل اللي تأكلوه وأقل أشياء لازم
0: يعني
1: الرياضة.
0: لازم واحد يكون مرة دقيق عشان يصير مرن ويعني كذا يؤدي الأداء الصحيح في رياضة التايكواندو. معتصم، التدريبات كيف غالبا تكون؟
2: أول شيء لازم تنظم أكلك وتنظم نومك، وتعرف يعني متى تنام متى تقوم، يكون فيك طاقة عشان تتمرن. وعادة قبل البطولات يكون يا تمرينين يا 3 تمارين، الفجر والظهر والمغرب نتمرن. يعني كل تمرين مقسم، يوم نتمرن قوة، يوم نتمرن لياقة، يوم نتمرن نفس.
0: اشرح لنا شوية أكثر، يمكن مستمعنا العزيز ما يعرف هذه التفاصيل لرياضة التايكواندو، كيف يعني مثلا تتمرنوا للقوة؟ كلمنا عن أيضا ماهية هذه التمارين، كيف المدربين ساعدوكم؟
2: يعني مثلا هو ما كل التمارين تقدر تشوف يعني ما كل التمارين أنت لازم تشوف النادي. يعني مثلا أحيانا كنت أقوم للصباح واحد يتمرن في البيت بوش أب، يا تطلع تركض وحدك يزيد نفسك، تزيد وحدك تقدر تزيد عن العضلة عندك المرونة. وفي النادي هناك المدربين عاد يساعدوك
0: في النادي
2: في الحركات، يعني مثلا يوم تدخل ملعب كيف تلعب وتتقن ضربات أكثر، هذا اللي يصير في النادي.
0: جميل، يعني الحديث أنه لازم يكون أنت أيضا عندك مجهودك الشخصي في التدريبات، ما فقط تعتمد على ما يقدمه لك المدربين دائما. أيضا بما أنها رياضة قتالية أكيد فيها يكون خصم، صحيح؟ فأسألك مهند عن ضرورة ضبط النفس، هل يدربوكم على موضوع مثلا الصفاء الذهني، التحكم بالمشاعر؟ كيف الواحد لازم يكون منضبط في هذا الجانب عشان يكون مؤدي بشكل صحيح وبطل في التايكواندو؟
1: هو بالاحتكاكات مع النوادي أخرى، معسكرات، نسافر بطولات، هو يعلمونا في تتدرب مع ناس أقوى منك دائما، ويهم يضربوك كل قوتهم ما يرحموا، لكن هذا تتعلم منه وهذا شيء مفيد لك. وهذا يعني كل مرة، كل في الأسبوع على الأقل مرتين
0: تشارك في هذه التدريبات.
1: لازم
0: ويكون فيها خصم وأيضا مختلفة يمكن قوته. طبعا عزيز المستمع لأن أنا الآن أخاطب مهند وأشوف سلامتك يا مهند في إصابة كذا في يدك اليمين، لا تكون بس من التايكواندو. من التايكواندو. طيب خليني أسأل عن هذا الجانب، أكيد أنه في تحديات يا مهند ومعتصم في رياضة التايكواندو، تتعور كثير؟
2: واجد
0: تتعور كثير، لكن ما تتعلم يعني مثلا هل صابتك لا قدر الله مثلا إصابة خلتك تعيد النظر في رياضة التايكواندو ولا تقويكم أكثر؟ سولفوا لنا عن موضوع التحديات الصعوبات سواء الجسدية، هذه الإصابات، مثلا تعب التمرين، كيف تتغلبوا عليها دائما؟
2: هو في فترة يعني مثلا تصاب لدرجة أنك توقف شهر شهرين ما تتمرن، ما بتقدر تكمل، لكن يعني مع المشاركات أكثر وتشوف نفسك أنك قاعد تنجز، حتى لو تعورت أنت بتريد تكمل فيها.
0: يعني ما تخليك تستسلم، بالعكس تخليك تريد تأدي أكثر. سلفت أيضا معنا معتصم ومهند عن بعض المشاركات، خلونا نسلط الضوء عليها أكثر. مشاركاتكم في منتخب سلطنة عمان الممثل لرياضة التايكواندو، سواء على نطاق إقليمي، دول الخليج، نطاق بطولات عالمية، كلمونا عن هذه المشاركات.
1: أنا كانت أول مشاركة لي في المنتخب كانت في 2024 في بطولة أولمبياد الخليجية، وأنجزت الذهبية الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: كانت هذه بطولة يعني أول بطولة حالي في المنتخب، يعني كان شيء عالمي حالي.
0: أكيد روعة، يعني الإحساس أنك أول مشاركة وتنجز الذهب من البداية. خليني في تفاصيل هذه، بسألك أكثر هذه المنافسة، كيف كان الشعور أنك تنافس أيضا أسماء يمكن من دول عالمية، يمكن بعضهم الأشخاص عندهم خبرات أكثر، ما دور أيضا الثبات النفسي، التشجيع من المنتخب، إحساس أنك حامل اسم بلادك في هذه المشاركات؟
1: هو لما دخلت الملعب يعني أعرف أني عندي كل شيء منتخب، المنتخب يشوفني كل شيء كذا، فكان في توتر خفيف، لكن لما دخلت الملعب يا أخي ما حسيت فيه واجد، وبالعكس كان تحفيز لي ولعبت زين الحمد لله.
0: الحمد لله. يعني التوتر كان قبل لا اللحظة اللي تدخل فيها الحلبة أو نعم. تدخل فيها مكان النزال. أيضا معتصم، أنت ما يمثل لك المشاركات العالمية، أنك تتواصل في المشاركات المختلفة، أنك تحتك ب أيضا لاعبين من دول مختلفة،
2: وكل ما أحتك أكثر مع اللاعبين البقية يعني كل ما دخلت البطولة أحس أني يعني خلاص عادي، لعبت مع هذا البلد لعبت مع هذا البلد، فلما أدخل البطولة يكون توتر أقل. لكن يعني بدايتي يعني في أول بطولات دخلتها كنت أكيد متوتر واجد، ماشي بعد
0: جميل،
2: فالمدرب كان يقول لي يعني أنت سوي خطة في راسك، لازم تعرف كيف بتسوي وكيف بتلعب، ولما تدخل اسمع تعليماتي، ما تسوي شيء يعني من راسك. وأكثر لحظة يوتر يعني هو وقت يكون في وقت الانتظار وتشوف خصمك، يعني تعرف انت مع من بتلعب، لكن اول ما تدخل الملعب ويبدا القتال يعني يكون يعني كل شيء يروح.
0: ما شاء الله عليكم.
2: نفس الشيء انت تتشجع انه استاذك فوق يشوف عليك، ابوك فوق موجود،
0: ما شاء الله،
2: ربعك، كل حد موجود،
0: يعني الدعم النفسي مهم. وحلو انك كل التوتر الطبيعي اي واحد يشعر فيه يزول مجرد ما تدخل يعني ساحة النزال. كذلك معتصم عجبتني الفكرة انه مع كل بطولة جديدة ومع كل يمكن بطل من دولة اخرى انت تزيد ثقتك بنفسك فيقل التوتر. طبعا ايش هي المشاركات ايضا اللي شاركتوا فيها؟ عندكم مسابقات لها انجازات معينه؟ يعني تو خبرنا مهند عن الذهبيه، اول ذهبيه حصلها.
2: انا اول ذهبيه حصلتها كان اول بطوله دخلتها في فجيره 2018 في بعد سافرت البوسنه وجبت ذهبيه
0: ما شاء الله،
2: والحمد لله قبل لا نبدا هذا الفصل انا ومهند رحنا الصين وجبنا ذهبيه نفس الشيء
0: ما شاء الله،
2: وحصلت في 2022 تقريبا ذهبيه كأس العرب، و2023 في تايلند نفس الشيء ذهبية الحمد لله، وفي فضيات بقية
0: ما شاء الله. ما شاء الله، الله يحفظكم يا رب يا معتصم. ومهند أيضا لك مشاركات أخرى؟
1: أنا لي البطولة الحسن المفتوحة في الأردن ذهبية
0: ما شاء الله،
1: وبطولة كأس العرب 2024 برونزية، والسنة الماضية بطولة فجيرة الدولية حتى برونزية
0: ما شاء الله، الله يحفظكم يا رب. إذن هي إنجازات تضاف لكم في مسيرة رياضة التايكواندو وحمل اسم سلطنة عمان في هذه الرياضة. أنتم الآن تمثلون المنتخب للناشئين، إن شاء الله تعدوا العدة للمنتخب الرسمي لسلطنة عمان، ويكون لكم كذا أيضا اسم بارز في هذه الرياضة المهمة. نختم هذه الحلقة الجميلة والحديث الملهم معكما، حديث فيه ذهب وفيه فضة وفيه إنجازات إن شاء الله قادمة أخرى، بحديث عن طموحكم في رياضة التايكواندو لسلطنة عمان.
1: أنا طموحي أني أوصل للأولمبياد إن شاء الله هذه السنة، في أولمبياد الناشئين أني أوصلها وأنجز وأرفع علم الوطن بإذن الله، وأولمبياد عالمية للسينيورز والكبار
0: بإذن الله تعالى. يا مهند وأنت يا معتصم،
2: إن شاء الله 2028 نوصل للأولمبياد في لوس أنجلس
0: بإذن الله،
2: وإن شاء الله نرفع العلم في أنجز نتجهز من الحين
0: بإذن الله تعالى. أنتم يعني مثال للرياضي العماني المثابر، وبإذن الله تعالى تحصلوا المراكز المتقدمة. إلى هنا أكون وصلت معكم أعزائنا المستمعين لختام هذه الحلقة الجميلة مع ضيفينا مهند بن راشد الحجري ومعتصم بن علي المسكري المبدعين في رياضة التايكواندو. إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل، مع تحية عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقمي، تابعونا في رحلة آسرة عبر عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار. انضموا إلينا ونحن نكشف الألغاز ونستكشف الاحتمالات ونحتضن الابتكارات. تابعونا كل سبت وعلى الهواء مباشرة ببث مرئي ومسموع عبر إذاعة سلطنة عمان من الساعة 8 إلى 9 مساء مع عبدالله البحراني.
2: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
3: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم نتحدث عن القوة الخفية الأعظم التي تمسك بأطراف الكون وتجعل أقدامنا ثابتة على هذه الأرض. ماذا لو كانت الجاذبية تعمل بشكل معكوس؟ أي بدلا من أن تجذب الأجسام نحو بعضها تصبح قوة دفع وتنافر.
4: تخيلوا هذا المشهد المرعب والمثير في آن واحد. لو انعكست الجاذبية فجأة ونحن نسير في الشوارع، لن نسقط على الأرض، بل سنسقط نحو الأعلى، نحو السماء والفضاء الخارجي. كل ما هو غير مثبت في الأرض سيطير مباشرة إلى اللانهاية.
3: نعم، البداية ستكون فوضى كونية لا مثيل لها. مياه المحيطات والبحار ستنفصل عن قيعانها وترتفع كأمواج سائلة عملاقة تسبح في الفضاء. الغلاف الجوي نفسه الذي يحمينا ونتنفسه سيتفكك ويهرب نحو الفراغ الكوني في لحظات، مما يعني انعدام الأكسجين والضغط الجوي تماما.
4: هذا يعني أن الحياة على سطح الأرض ستصبح مستحيلة في ثوان معدودة. ولكن لو نظرنا إلى الأمر من منظور فلكي أكبر، فماذا سيحدث للكواكب والنجوم؟ الأرض تدور حول الشمس بفضل جاذبية الشمس لها. لو انعكست هذه القوة لطارت الأرض مبتعدة عن الشمس في خط مستقيم نحو أعماق الفضاء البارد.
3: صحيح، وليست الأرض وحدها، بل كل كواكب المجموعة الشمسية ستتفرق وتتبدد كأوراق الشجر في عاصفة رعدية. بل إن النجوم نفسها ومنها شمسنا مبنية على توازن بين الانفجارات النووية الداخلية والجاذبية التي تضغطها للمركز. دون جاذبية حاضنة ستنفجر كل النجوم في الكون وتتحول إلى غبار كوني مبعثر.
4: يا له من دمار شامل. إذن الكون بأكمله سيفقد بنيته الهندسية، المجرات ستتفكك ولن تتشكل أي نجوم أو كواكب جديدة، لأن المادة ستكون في حالة تنافر دائم. كل ذرة ستهرب من الذرة الأخرى، وسيتحول الوجود إلى فراغ شاسع بارد ومظلم لا ترابط فيه.
3: وهذا يقودنا إلى نتيجة فلسفية وعلمية عميقة جدا. فالجاذبية ليست مجرد قانون فيزيائي ندرسه في المدارس، بل هي رابطة الحياة وأساس الوجود المادي. بدونها لا يمكن للمادة أن تتجمع لتصنع حجراً أو شجرة أو جسم إنسان. الجاذبية هي التجسد الأسمى لمفهوم الاحتضان والترابط في الطبيعة.
2: ماذا لو؟
4: نحن نشتكي أحياناً من الجاذبية عندما نشعر بالثقل أو عندما يسقط شيء ثمين من أيدينا فينكسر، ولكننا لا ندرك أن هذا السقوط البسيط هو نفسه الضمان الوحيد لكي نتنفس ولكي تجري الدماء في عروقنا بشكل طبيعي ولكي نبني بيوتا تأوينا.
3: نظريات تملأ قلوبنا بالامتنان لهذا الثبات الذي أنعم الله به علينا، نختم بها حلقتنا لهذا اليوم. كلما خطوتم خطوة على الأرض بعد الآن، تذكروا أن هناك قوة إلهية تحميكم لتبقيكم. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة، ونتمنى أن تكون هذه الرحلة الفيزيائية الخيالية قد نالت إعجابكم. نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو؟
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. يعيش أيضا في بحر الشمال، وبحر الشمال تحدثنا عنه كثيرا في الحلقات الماضية، وعن الكائنات الحية التي تعيش فيه مثل الفقمة وبعض الأسماك مثل الرنجة، ومثل يعني أسماك مختلفة في بحر الشمال، القد الأطلسي والرنجة الأطلسية. وكذلك تحدثنا عن السلاسل الغذائية، وتحدثنا عن الطيور من ضمنها طيور النورس الفضي الذي يعيش في هذه النظم الساحلية على بحر الشمال، وأيضا طائر الأطيش الشمالي، وهذا الطائر بحري كبير الحجم، جسمه أبيض وأطراف جناحيه سوداء، رأسه يميل إلى اللون الأصفر الفاتح، يتميز بطريقة صيد مدهشة إذ يهوي من ارتفاع نحو الماء بسرعة كبيرة، ثم يغوص ليمسك السمكة ثم يخرج إلى الخارج مباشرة. وهذا الطائر الأبيض الكبير يعني طويل الجناحين يشبه سهم حي أثناء دخوله واندفاعه إلى داخل الماء، علما أنه يصل طوله من المنقار إلى الذيل ما يصل أحيانا إلى 1 متر، يعني الطائر مش طائر صغير. في محافظة ظفار وفي سلطنة عمان بشكل عام نشاهد الطيور البحرية والساحلية، خاصة في الخيران والسواحل ومناطق هجرة الطيور، لكن الأنواع تختلف، لأن بحر العرب أكثر دفئاً، ولأن شبه الجزيرة العربية المواجهة لبحر العرب تقع على مسار بيئي مختلف يربط بين أفريقيا وشبه الجزيرة العربية والمحيط الهندي، ومع ذلك فالفكرة واحدة، السواحل ليست فراقاً بين اليابسة والبحر، بل هي محطات غذاء وراحة وتكاثر للكائنات الحية. نجد الكائنات الحية تصطاد من الخيران، تصطاد من على أكتاف الطرق، يعني أنواع من الطيور السوداء تتغذى على الحشرات اللي موجودة في المسطحات الخضراء، نجدها في المزارع التي يتم حصادها، تأتي الطيور وتتغذى على الحشرات اللي موجودة، نجدها في البحر وعلى الشاطئ. يعني هذه الطيور لها مواقع كثيرة توفر لها غذائها، فسواء كانت بين المد والجزر أو كانت في المزارع أو كانت في الخيران وفي المناطق الرطبة، كلها مواقع غذائية مهمة جداً، هدف واحد للغذاء لهذه الطيور القادمة من المناطق الباردة أو الذاهبة إلى المناطق الباردة أو ذات المسارات المختلفة على حسب موقع البلد وجغرافيته. والتشابه بين هذا الجانب في هولندا وفي سلطنة عمان مهم جدا، فالبحر مصدر الحياة لكنه أيضا مصدر خطر إذا تغيرت الظروف. في سلطنة عمان رأينا الكثير من الأعاصير المدارية والسيول الساحلية تؤثر في المدن والبيئات الساحلية، وفي هولندا كذلك الخطر يأتي من البحر، من هذا البحر البارد، لكن الأخطر في هولندا لأنها من الأراضي المنخفضة، وفي سلطنة عمان لا زال الموضوع مختلف إلى حد ما، توجد يعني مرتفعات أكبر ومسطحات أكثر. في محافظة ظفار بالذات في منطقة الخريف نجد أنه السهل يختفي في الشريط الغربي من محافظة ظفار مباشرة، الجبل والبحر ارتفاع مباشر يعني من 2 متر 3 متر وانت واصل إلى 1 كيلو على مسافة 500 متر من الساحل، في حين أنه في بحر الشمال قد يكون 300 متر 400 متر لازال شاطئ، ثم كثبان ارتفاعها 10 متر أو 15 متر. وفي محافظة ظهار يعني في المناطق الساحلية في السهل مثل صلالة يوجد مثل هذا المفهوم الارتفاع المنخفض، لكن في غالب محافظة ظهار خارج صلالة يوجد ارتفاعات عالية والسواحل قليلة جدا. لذلك أهمية المحافظة على السواحل في محافظة ظفار كبيرة جدا، لأن السواحل تتعرض إلى عرم الخريف وارتفاع الأمواج والمد في فصل الخريف بشكل كبير جدا حتى يصل إلى اليابسة، يتجاوز الساحل ويختفي الساحل تماما. لذلك أثناء فترات الجزر في فصول مختلفة يجب أن يتم جمع الرمال التي تشكلت وتكونت وصناعة منها حواجز رملية، لكن للأسف الكثير من المدن اللي موجودة ملتصقة بالبحر مباشرة لقلة السهل اللي موجود في هذه المناطق. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن.
2: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
2: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

مجال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان. الحلقة الأخيرة التي تحدثنا فيها عن تاريخ مجان كنا نتحدث عن التجارة في مجان التي ظهرت وبدأ التبادل التجاري واضح وجلي مع دول أو حضارات المنطقة منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد، وتكلمنا أيضا عن السلع التي كانت تصدرها مجان وأهمها طبعا النحاس واللبان، وتكلمنا أيضا عن السلع التي كانت تقلب إلى مجان، ونواصل الآن الحديث أيضا عن تاريخ التجارة في مجان. طبعا طرق التجارة تنقسم إلى طرق تجارة برية وبحرية، فمن ضمن طرق التجارة هي طرق التجارة البرية في شمال مجان اللي هي كانت تقع وسط مجان بعيدا عن الساحل، ثم تنحرف شرقا لتنتهي في المواقع الساحلية الجنوبية الشرقية في رأس الحد ورأس الجنز، وهذا الطريق الرئيسي يصل شمال عمان بجنوبها، فهو يربط واحات الساحل وقراها عند قرى رأس الحد ورأس الجنز على أطراف واحات صور، وبين شمال مجان عند واحة هيلي مارا بواحات الداخلية ثم واحة بات. ويرجح المؤرخين والآثاريين أن طرق التجارة البحرية كانت مستخدمة خلال الفترة الألفية الثالثة والألفية الثانية قبل الميلاد، والطريق البحري الرئيسي الذي استخدم في الألف الثالث قبل الميلاد للتجارة في شمال مجان يربط موانئ مجان الجنوبية الشرقية الواقع على بحر عمان ومنها مينائي رأس الحد ورأس الجنز، ويتجه شمالا إلى موانئ مجان الشمالية ومنها ميناء البدية على بحر عمان، ثم يدخل داخل مياه الخليج العربي، وقد تتوقف السفن في ميناء أم النار عند أبو ظبي.

0: لتفريغ شحناتها من السلع والبضائع، ثم تكمل مسيرتها باتجاه الشمال إلى كل من دلمون والسواحل الجنوبية الغربية من عيلام، طبعا اللي هو المقصود به بلاد فارس، ومدن جنوب بلاد الرافدين عبر دجلة والفرات، اللي هي مدن دجلة والفرات كأور وأكد. وقد يستمر الطريق إلى مدن شمال الرافدين كماري وإبلة عبر نهري دجلة والفرات، وقد عرف نهر الفرات باسم نهر أريدو، أي نهر النحاس في اللغة السومرية، وطبعا النحاس كان يصدر من مجان إلى بلاد الرافدين. فمعنى كلمة أريدو معناها نهر النحاس في اللغة السومرية. والطريق الثاني يبدأ من سواحل مجان الجنوبية الشرقية المطلة على بحر العرب، وتحديدا يبدأ من ميناءي راس الحد وراس الجز، وفي الألف الثاني قبل الميلاد قد يضم أحد موانئ مصيرة، ثم يتجه إلى الجنوب والجنوب الغربي عبر المحيط الهندي، وصولا إلى أحد موانئ ملوخة على سواحل وادي السند. ومن أشهر تلك الموانئ لوثال وسور وكاجين دور وسود كاكو، اللذان يربطان المناطق الساحلية في وادي السند بالمناطق الداخلية. أما طرق التجارة البحرية في جنوب مجان فقد كانت تنقل اللبان من جنوب مجان عبر الموانئ الجنوبية، طبعا جنوب لبان جنوب مجان المقصود بها مجان، فكانت تنقل يعني تنتقل البضائع وتنقل اللبان من ميناء المغسيل أو طاقة أو سدح أو خوروري أو ما يسمى سمهرم سابقا، ثم يتجه شمالا عبر بحر العرب بمحاذاة السواحل إلى جزيرة مصيرة، موانئ جزيرة مصيرة، ثم يتجه منها إلى سواحل مجان جنوبية الشرقية، ومنها طبعا ميناءي رأس الحد ورأس الجنز، وصولا إلى شمال مجان في بحر عمان، مرورا بميناء بدية في الخليج العربي، مرورا بميناء أم النار داخل الخليج العربي، ثم تتجه إلى البضائع إلى بلاد الرافدين. طبعا تعد التجارة أكثر النشاط الطبيعي مفيد للجنس البشري، وبداية التجارة في شبه الجزيرة العربية كانت سابقة لظهور اقتصاديات الواحات والحضارة، والتجارة كانت أعظم مؤسسة متطورة للتبادل منذ زمن باكر. بغيت إيجاد توازن بين المصادر الشحيحة، وذلك بالتكامل بين التنوع البيئي في الأقطار الصغيرة وبين السلع الأساسية والكمالية المنتشرة عبر بقاع شاسعة. وفي مجان كان هناك تجانس بين صائد الأسماك وجامع الغذاء في المناطق الداخلية منذ بداية الألف الرابع قبل الميلاد. والدور المحوري لمجان في تجارة العصر البرونزي المبكر، طبعا بداية العصر البرونزي المبكر القصد منه 3200 قبل الميلاد وما بعده، طبعا العصر البرونزي المبكر بين بلاد الرافدين والهند، يتمثل في الخبرات الكبيرة في التجارة على مستوى التبادل المحلي والإقليمي بين طبعا مجان وبين المواقع الرئيسية في بلاد الرافدين وفي السند. وطبعا التجارة كانت تجارة إقليمية وتجارة أيضا عالمية، وهي الأداة الأكثر نشاطا وفعالية لتدفق التبادلات المحلية، حيث تصل البضائع لأصغر أسرة تجوب الجبال والصحاري. فكانت التجارة يعني تنقل من المواقع أو الواحات الداخلية إلى الواحات الموجودة على السواحل في الموانئ الرئيسية، خاصة ميناء رأس الحد ورأس الجنز وموانئ أم النار وغيرها، وتنقل إلى بلاد الرافدين أو تنقل مباشرة إلى وادي السند وغيرها من المواقع. نكتفي بهذا القدر من الحديث عن التجارة في هذه الحلقة، ونواصل بإذن الله الحديث في الحلقات القادمة. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: الآتية كغد مألوف. الألفة مع الآخر، مع الأشياء، مع الألوان، مع الكائنات، مع الأمكنة. الألفة مع الندلة، مع الطاولات، مع الأركان والزوايا، مع الدروب والمماشي، مع الأشجار والمتنزهات والحدائق والطيور. الألفة مع فاكهة بعينها، مع الفضاء الطلق الخالي من أي نعمة أو صوت. الألفة مع الضجيج كما فعل الكاتب الألماني هيرمان هيسة. الألفة مع الأصدقاء والأعداء، مع العزلة والوحدة، مع المرض والأسرة وحبات وملاعق الدواء. الألفة مع هذا وذاك، مع تلك وأولئك، ثيمة كبرى للكتابة وقيمة إنسانية يسند عليها الكائن رأسه حتى لا تهجم عليه الوحشة المريرة. إنها تقيم الكائنات من السقوط في فخاخ الغربة، وتعزي العابرين فيما يشبه تهدئة الروع، وتعمل بميكانيزمات صبورة ضد الشتات والتمزق، ضد التسارع المدمن على السرعة واللهاث المجانيين. ترفع مجموعة الشعر الكويتي نشمي مهنا، والتي تحمل عنوان الآتية كغد مألوف، ترفع ثيمة الألفة كطريق شعري يتخيره الكاتب دون تنطعات بالغة الرثاثة تستقي من تنظيرات الشعر وأيديولوجياته المدخلة. إنها تسبر الذات، إنها تسبر الذات في بوحها وكشوفاتها الجمالية، وتمضي في عزفها الأزرق مترعة بخمرة الحياة بما فيها من لذائذ وممضات، من ترحالات وإقامات، من معان حميمة وأخرى مضجرة، من سهو وتذكر، ومن أمس يقلع الآن، ومن غد مألوف. نشمي مهنا شاعر وصحفي كويتي عمل في جريدة الطليعة الأسبوعية الكويتية من عام 1997 حتى 2006، وأشرف على صفحتها الثقافية من عام 2000 حتى 2006. ينشر مقالاته ومواده الصحفية في جريدة الجريدة الكويتية. صدر له عام 2001 البحر يستدرجنا للخطيئة، مجموعة شعرية، وفي عام 2012 الآتية كغد مألوف، مجموعة شعرية ثانية، وفي عام 2013 صدرت له مجارات المحموم في هذيانه، كتابات سردية، وهو الكتاب الذي يضم نحو 36 مادة سردية، من بينها مادتان مهداتان إلى الشاعرين العمانيين سماع عيسى وزاهر الغافري، بينما توجد إشارة في ثنايا الكتاب إلى صديقه العماني عبد الله سعيد، وهذا الأخير هو الذي قاد الشاعرة صدفة وذوقا، كما يقول، إلى صوت الفنانة اللبنانية أميمة الخليل: عصفور طل من الشباك. نلحظ في مجموعة نجم مهنا الشعرية: الآتيتك غد مألوف، ذلك الهيام بالتفاصيل وبسردها والاغتراف من الظلال والذكريات والأمكنة والمفارقات، إن ملاذاتها هي الظل والانتظار ووحشة الليل وحرية الأرق. في القصيدة الأولى من مجموعة نجم مهنا الآتية كغد مألوف، والتي تحمل اسم الرمل الأول، يأخذنا الصمت المطبق ولا شيء الخالي إلا من موسيقى أزلية صدرت من قميص نوم حريري أكثر من صدورها من بيانو. يقودنا ذلك الصمت وخلاء الغرفة والقميص والحرير والنهر الذي لم يصل إلى عزف دافئ وحميم مجرح بالذكرى خارج القصيدة، ليترك لنا شيئا يشبه الحنان الآفل. في قصيدة أخرى يحشو الشاعر الفراغ بالجمرات، إنه على موعد مع الظهيرة، حيث الملل الكوني المسجع على أفق بحر منسي يكتب الرعشة والقصيدة والصرخة والماء والغموض. في قصيدة مضمرون له الخيانة: لا تذهب الخيانة إلا لنادر وثني تمت مفاجأته حتى الصباح. في بدء الاحتفال الباذخ تم التظاهر أمامه بالحكمة والانشغال، ثم بوغت النادل أن زمان الشاعر مثل طريقه طويل طويل. ورغم أن القصيدة تأتي بصيغة الجمع، لكن الشاعر يدلنا في إحدى المقاطع أنه لم يكن جادا في المجموع وبالتالي يمكن إزاحته، أو أنه يرى نفسه حشدا وحده، أو أن المجموع قد تضبب حتى انقسم إلى أنا هو وحدها. إنه يشير إلى ذلك بقوله: كنا أنا وأنا وأنا مدعوين. إنه في تلك القصيدة يمضي كمن يخبئ إصبعا قد ينفجر سلة أعناب لغوية حتى تصل القصيدة إلى موطئ قدمها الصباحي. في قصيدة شجر يشكو الوحدة تتقافز بعض إيقاعات سرعان ما تلتهمها نثرية الشعر، كما يتأنسن الشجر حيث يشارك في الجلوس على مقعد، كما أنه يتذكر ويفرد قامته ويترنح أيضا كعادة الأشجار الأليفة عند هبوب النسائم. في الظل يسبقنا خطوتين أربعة مقاطع: عطر أسود، ملهاة، صورة الظل، ليست لأحد. يجمع تلك المقاطع الأربعة رائحة الذكرى الموجعة وظلال زمن متوتر لا يمكن تضميد جراحه. في قصيدة انتباهة التي تكون طبوغرافيا هذيانية أو كابوسية ناشئة عن تساقط الأصدقاء حول الشاعر، الألفة هنا مع الموت ومع الحياة معا، والنفاد والخلاص من تلك اللحظة الكابوسية لا يتأتى إلا بصخب الأولاد في الصالة أو بجلطة منقذة. في قصيدة الحارس سيكون الصديق الشاعر هو المنقذ الذي سيستطيع بمساعدته أن يدلف إلى مطهر ما أو فردوس ما، كما لو أن فيرجيل يساعد دانتي في العبور الصعب في الكوميديا الإلهية. في قصيدة جدنا الحنون تبلغ الألفة حدها الطافح بالحميمية، بل وحتى الجد الحنون اسم القصيدة لا يعد أن يكون سوى يقين ألبسه الشاعر جبة قديمة، حيث تنساب القصيدة كي تتذكر لحظات لقاء الشاعر مع رفيقة سفره، ذلك السفر الذي يقول عنه ألبير كامو: السفر عريون. يقول أحد المقاطع: تذكرت أني ارتديتك في وحدتي تلك الليلة، ومعا عبثنا بمقولة كامو: السفر عريون. وفككنا معانيها زرا زرا. أما القصيدة التي تحمل عنوان الآتية كغد مألوف وهي من أفضل نصوص المجموعة، فتبرع لغتها في اللحاق بزمن العشق، ذلك العشق الذي لا يطلب الشاعر منه نجاة أو خلاصا، بل غرقا فيه ومصرعا في ضرامه. عن مجموعة الشعر الكويتي نشمي مهنا الآتية كغد مألوف.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عين أخرى.
0: إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

0: السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. تحيات جلالة السلطان المعظم إلى أخيه ملك البحرين ينقلها وزير الخارجية خلال استقبال ولي عهد مملكة البحرين لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي. سلطنة عمان تؤكد على ضرورة الوقف الفوري للاستهدافات العسكرية الجارية وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة ومعالجة أسبابها عبر الوسائل السلمية. معالي السيد وزير الخارجية ونظيرته الكندية يبحثان تعزيز الشراكة وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. الرئيس الأمريكي يتوعد إيران ويتهمها بالتباطؤ في توقيع اتفاق، والرئيس الإيراني يؤكد تمسك بلاده بحقوقها وبخيار المفاوضات. مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يصدر قراراً بضرورة أن تعلن إيران عن مخزونها المتبقي من اليورانيوم. مفوضية حقوق الإنسان تؤكد إرسال فريق من المحققين إلى لبنان الأسبوع المقبل، والاحتلال يواصل غاراته على جنوب لبنان. الرئيس التركي يؤكد أن هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان تهدد تركيا وتزعزع استقرار المنطقة والعالم. أكثر من 65 ألف طالب وطالبة يؤدون أول اختبارات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الثاني. مركز عمان للتحكيم التجاري يدشن هويته المؤسسية الجديدة والقواعد الإجرائية المطورة لتعزيز الشفافية والحوكمة وتسريع الفصل في المنازعات. أكثر من 183 مليون ريال عماني إجمالي قيمة مشروعات الخطة الخمسية العاشرة في محافظة شمال الشرقية. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، ويقبل الصباح لنقبل به معكم ونلتقي بكم عبر أثير الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب. أما إقبال الصباح بالنور والانشراح حث على السعي في مناكب هذه الأرض.

لم يكن الصباح مجرد وقت عابر يمر عليك الآن، الصباح أعمق من ذلك. الصباح يجسد نموذجا حيا للآمال، لإشراقة الأحلام، لإطلالة البشائر، لابتسامة الحياة. الصباح يحمل رسالة كونية لك، فمهما أحاط بك الظلام النور قادم قادم، فكن على قيد الأمل. فصباح البدايات والنور وضياء الشمس التي تمنحنا الروح والإشراق.

صباح الخير للنفوس الطموحة، رفيقة الصباحات الساعية للإنجاز بلا كلل، وهي تتنفس الحياة برئة جديدة مع بداية كل يوم وغد أجمل وصباح ملؤه الخير. والصباح جماله ليس في شروق الشمس، بل في شروق الأمل الآن في قلبك. وتذكر مهما كانت هناك الأمور المنغلقة والأمر المرجو المتأخر، فانظر إلى نور الصباح الذي يأتي باسما مشرقا وترافقه الوردة في الانفتاح والإشراق.

وصباح الخير يا بلدي، صباح الحب الأصدق والولاء والانتماء، وصباح الخير لوطن الأمن والسلام. صباح المسك والعنبر، صباح نجدد فيه حبنا، عهدنا، ولاءنا، وفاءنا لأرضنا. فصباح الخير يا وطني، صباح الناس والمنازل والشوارع.

أيتها البلاد الطيبة في كل أرجائك، في الفلج والقرية، في بيوت الطين، في شواهد الإنجاز، عين الله ترعاك. فصباح الخير من قرى عمان، من ولاياتها، من السواحل والسهول والجبال والدروب، وخطاكم الآن إلى أعمالكم من قرى نزوى وصور ومرباط والحزم، من صحار والبريمي وسناو وبات ومحوت. وصباح الخير من بخا والرستاق وصحار ومطرح. صباح الخير من بديه ومحوت وثمريت وكل أرجاء بلادنا الطيبة عمان.

وصباح الحاضر العامر بالنور والتاريخ الأصيل، صباح المستقبل المبشر بالخير الوفير، صباح عمان التي تغنى بها الملهمون، صباح الفلج يشق مزارع صحار، صباح قلعة نزوة وحصن خصب وواحات سمائل وبحر صور، صباح قرى الجبل الأخضر وصباح مدارس المزيونة وحارات صور. هذا هو صباح وطني العظيم عمان من قرى السيب وبوشر وصحار، وبلاد طيبة تغنى بها الملهمون.

0: وصباح الخميس 25 ذي الحجة 1447 للهجرة، 11 من يناير 2026، 11 من يونيو 2026 للميلاد. وفي مستهل يوم جديد نرفع الأكف دعاء أن يديم الله الرخاء على عمان، نواصل العمل بالأمل للمستقبل المنشود في كل خطواتنا. ربنا احفظ لنا السلطان في نعم ويسر له سبل النجاح والتوفيق.
1: اللهم إنا نبتدي الثناء بحمدك، فأنت أهل الثناء والحمد، ومسيرتنا تتواصل ونهضتنا تتجدد بفضل منك وعون في حركة دؤوبة، بقدر ما تأخذ من الماضي عبرها ومن التاريخ دروسها، فهي تتطلع إلى المستقبل بعزيمة وثبات وبتماسك أبنائها ووحدتهم.

0: إننا إذا ننظر إلى المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية والمعرفية بجميع مستوياتها على أنها أساس بنائنا العلمي والمعرفي ومستند تقدمنا التقني والصناعي، لنؤكد على استمرار نهجنا الداعي إلى تمكين هذا القطاع وربط مناهج التعليم بمتطلبات النمو الاقتصادي وتعزيز الفرص لأبنائنا وبناتنا متسلحين بمناهج التفكير العلمي والانفتاح على الآفاق الرحبة للعلوم والمعارف، وموجهين طاقاتهم المعرفية والذهنية إلى الإبداع والابتكار والتطوير ليصبحوا أسساً للاستثمار الحقيقي وقادة للتطوير الاقتصادي.
1: وعلى بركة الله، بعد قليل يبدأ طلبة دبلوم التعليم العام وما في مستواه أداء امتحان مادة الرياضيات بفرعيها المتقدمة والأساسية ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026، ويبلغ إجمالي عدد الطلبة المتقدمين للامتحانات 65,307 من الطلبة والطالبات، فيما استكملت وزارة التعليم استعداداتها لأعمال الامتحانات من خلال تشكيل عدد من اللجان المتخصصة.

0: وعلى بركة الله هذه خطى العمانيين إلى ميادين العمل، إلى ساحات الواجب المخلص في الموانئ والمطارات والمصانع وفي كل ميادين الواجب. سلطنة عمان تعلن عن مشروع أوريون سولار لتصنيع الألواح الشمسية بولاية الصحار، ليعد المشروع أول منشأة في الشرق الأوسط لتصنيع الخلايا والوحدات الشمسية المتكاملة. جهاز الاستثمار العماني يستثمر في مشروع منتجع جزيرة السودة بمحافظة ظفار في خطوة لتحويل الجزر العمانية إلى وجهات سياحية نوعية. تتواصل أعمال البناء والإنشاء في مختلف الأرجاء، إنجاز ما يزيد عن 85% من مشروع طريق وجسر المغسيل، وافتتاح الحركة المرورية بإذن الله مطلع يوليو المقبل، إنشاء مصنع لصناعة المنتجات الكيميائية في الدقم باستثمارات تتجاوز 12 مليون ريال عماني. هنا مشروع وهناك إكمال لخطوات لمشاريع قادمة في صحار والدقم، تشكل ملامح الخير والتنمية في كل أرجاء عمان بتوفيق من الله وبقيادة فذة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وجهود مختلف المؤسسات ووعي شعب وفي يؤمن بوطنه بقائده بمستقبله.
1: كما وضعنا الأسس لنظام إدارة محلية يسهم في تسريع تنمية المحافظات وبناء قاعدة اقتصادية واعدة فيها وتطوير شراكة شاملة مع المجتمع، وإننا إذ نشيد بما تحقق في هذه المحافظات من مشاريع تنموية وحراك اقتصادي واجتماعي، لنؤكد عزمنا على مواصلة منح المحافظات المزيد من الصلاحيات والدعم في مختلف القطاعات لتصبح مراكز اقتصادية تقود النمو الاقتصادي للبلاد

0: ونحيي الآن كل من يسهم بجهده، بفكره، بعمله، بإخلاصه لرفعة عمان ونمائها وتطورها بوصولها إلى المرتبة 39 عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026. سلطنة عمان تحقق مستهدفا من مستهدفات رؤية عمان 2040 بالدخول ضمن أفضل 40 دولة في المؤشر، في إنجاز يعكس تحسن بيئة الأعمال وكفاءة السياسات الاقتصادية. وسلطنة عمان تحتل المركز الأول في مؤشر بدء سلسلة إمداد التصدير. سلطنة عمان تتصدر دول العالم وتعزز تنافسيتها في القطاع اللوجستي.
1: نتقدم بثقة في سبيل الوصول بهذا البلد العظيم إلى مكانته الأسمى التي يستحق.

بالمياه. مجلسا الدولة والشورى يشاركان في اجتماع الأمناء العامين للبرلمانات العربية. المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية تدشن مركز اللياقة. وتربويون يؤكدون الاستعداد النفسي والمهاري مفتاح النجاح في الاختبارات المدرسية. نجاح أول عملية لزراعة جهاز التحكم الاصطناعي للرجال بالمستشفى الجامعي. اجتماع اللجنة الإقليمية للإشهاد يؤكد استمرار خلو سلطنة عمان من شلل الأطفال، وإشادة بالتزامها ببرامج التحصين والرصد الوبائي. مناقشة تعزيز كفاءة العمل القضائي بمحاكم جنوب الباطنة. استعرضت خلال لقاء إعلامي منجزاتها التنموية وخططها المستقبلية شمال الشرقية 183 مليون ريال إجمالي قيمة المشروعات الخطة الخمسية العاشرة بالمحافظة: مستشفى النماء، طريق عقبة وادي بني خالد، مدينة المضيب الصناعية من أبرز المشاريع، وتنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية والتطويرية ب 34 مليون ريال خلال العام الجاري. توقيع برنامج تعاون بين كلية التربية بالرستاق والخدمات الصحية بجنوب الباطنة، والتدريب على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل بجامعة التقنية. في الصفحات الاقتصادية، ميناء الصيد البحري ببركة يسهم في تنويع مصادر الدخل. أكثر من 250 ألف راكب و46 ألف مركبة نقلتها الوطنية للعبارات خلال العام 2025. فوترة منظومة إلكترونية ترفع كفاءة الامتثال الضريبي والتحول الرقمي في سلطنة عمان. محافظة الظاهرة تعزز حراكها الاقتصادي. مؤشر بورصة مسقط يكسب 25 نقطة والقيمة السوقية عند أكثر من 36 مليار ريال. كانت هذه قراءة العناوين الصحفية من جريدة عمان. الأمنيات والدعوات لكم جميعا بصباحات تحفها عناية الرحمن. حفظكم الله ورعاكم إلى دروبكم إلى مشاويركم وغايات أعمالكم هذا الصباح. طلبة، موظفين، عاملين في مختلف القطاعات، نحيي الجميع في هذا الصباح المشرق، راجين الله أن يوفقكم جميعا لتحقيق غاياتكم، أهدافكم وطموحاتكم من أجل عمان. فصباح عمان في كل أرجائها من صباح الشباب مع راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج عبد الرحمن بن محمد الجابري.

اهلا اهلا بالجميع، صباحكم الله بالخير والنور والعافية. بشروا بشروا عن صباحاتكم، عن دروبكم، عن مشاويركم، سائلين الله التوفيق ان شاء الله لطلبة الدبلوم العام مع امتحانات الفصل الدراسي الثاني نهاية العام الدراسي 2025-2026. صباح الخيرات للجميع. درجة الحرارة العظمى اليوم في مسقط 41، والصغرى تصل إلى 31 درجة مئوية. أما في جبل شمس في العظمى 35 والصغرى 27 درجة مئوية. اليوم في ارتفاع شوية في درجات الحرارة، يعني في إبرة تصل درجة الحرارة إلى 48 درجة، وفي هيمة 46، وفي البريمي 44، وفي الدقم 48، في مسقط 41 درجة مئوية درجة الحرارة العظمى. أسعد الله الصباحات بكل الخير والنور والمحبة، صباح المبتسمين المتفائلين. هذا الصباح بشروا بشروا، كيف تبدو أجواءكم، دروبكم، مشاويركم؟ يلا يلا يلا خبرونا خبرونا عن أي شيء اليوم يسعدكم. اليوم نهاية الأسبوع، آخر يوم عمل، املأوا صباحاتكم بكل أمل وتفاؤل. وبالمناسبة الخميس القادم إجازة إن شاء الله، إجازة بدء العام الهجري الجديد 1448 للهجرة. فعلى سبيل التفاؤل والأمل، فكر بأي شيء يجعلك اليوم سعيد إيجابي متفائل. يا صباح الورد والفل والياسمين، صباح الخير والنور للجميع. حي وسهلا ومرحب بمن ابتدأ صباحه الآن، رفقة صباح الشباب. يا حي يا حي، يا مرحب يا مرحب. ترى التزامك بروتين صباحي يومي متضمن شرب الماء واختيار بدقة وبعناية من تبدأ به صباحك صوتا وصورة، يتحكم ببقية يومك، يعتمد عليه بقية يومك وصباحك.

0: اهلا اهلا بالجميع، يا صباح الورد والخير، صباح الانوار والعافيه، صباح المشرقين المتفائلين. هذا الصباح صباح الخير من عبد الله الرديني، موسى البوسعيدي. صباح الخير لعبير الزجالي واسماعيل اللمكي وامل وخليفه. يا مرحب يا مرحب يا صباح الورد والنور والاشراق لكل المتفائلين. هذا الصباح اي شيء اليوم يكون سبب في ان تكون سعيدا التزم به، وإذا ترغب في فطور صباحي ما يرفع السكر وما يخليك تنام بعده ويثبت مستوى السكر في الدم ويعطيك طاقة مستمرة، ترى السر كل السر في فطور غني بالبروتين والألياف. مثلا توست أسمر، خبز أو خبز شوفان، وفوكادو، وشاي. وجرب جرب أثر ذلك على نشاطك. أهم شيء أنك تتجنب الكروسون والمعجنات والعصائر والخبز الأبيض. أهلا أهلا بمهند وصباح الخير. ترى راشد بدأت تباشير موسم الخريف في ظفار، يعني بالضبط فلكيا باقي عشرة أيام ويبتدي فلكيا موسم الخريف في محافظة ظفار. على ذكر البدايات، ترى اليوم تنطلق بطولة كأس العالم 2026. مستعدين؟ نحن بدأنا معكم منذ يوم الأمس الحلقة الأولى لبرنامج مونديال 2026، ونرافقكم بشكل يومي طيلة أيام مونديال العالم 2026 يوميا من الساعة 8 إلى 10 مساء. لا تفوتوا الاستماع والاستمتاع بمونديال 2026 عبر أثير الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب.
1: أخيرا مونديال مونديال مونديال، جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو، أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، صباح الشباب.
0: أهلا أهلا بالجميع، يا صباح الخيرات والأنوار، صباح السعادة والبهجة التي تملأ كل تفاصيل صباحاتكم. تعال خبرك فائدة عن الزعفران. الزعفران يخفف الاكتئاب ويمنحك طاقة ونشاطا صباحيا. ووفقا لدراسة شملت تقريبا 86 امرأة أعمارهم مختلفة، أظهرت المشاركات اللي يتناولن الزعفران انخفاض أكبر في مؤشر القلق والتوتر. وعلى فكرة، هذا النوع من التوابل يساعد النساء على تقييم مظهرهن الخارجي أو عمر بشرتهن بشكل أفضل. فإذا أردت أن تكوني أكثر إشراقا وجمالا، عليك بالزعفران. لو أن أساسا أنت جميلة بالفطرة. صباح الخير أم محمد، حية وسهلة بأم محمد. معلنة الإجازة راشد هو في 28 ديسمبر 2025. وزارة العمل أصدرت بيانا، هذا البيان جاء فيه في إطار الحرص على تعزيز كفاءة التخطيط المؤسسي والإداري، مجلس الوزراء الموقر أقر سياسة الإعلان المسبق عن تحديد مواعيد الإجازات الوطنية والدينية سنويا بداية كل عام، عدا إجازتي عيدي الفطر والأضحى اللتين يتم الإعلان عنهما وفقا لما تعلنه اللجنة الرئيسة لتحديد أهلة الشهور الهجرية. يعني بشكل واضح تم الإعلان أن يوم الخميس 18 يونيو 2026 سيكون رأس السنة الهجرية الجديدة، والمولد النبوي الشريف سيكون في 27 أغسطس 2026 ويصادف يوم الخميس أيضا. أهلا هلا بمنى، وصباح الخير للعلوي، حيا وسهلا ومرحب بحسن. أنا من السودان مقيم في ولاية الرستاق واسمعكم كل يوم. شكرا شكرا لك يا حسن. كيف الجو في الرستاق اليوم؟ صباح الخير لمحمد، وصباح الأنوار والبركات للجميع. على ذكر الرستاق، أريد أسألكم عن شاطئ السوادي. شاطئ السوادي في أي ولاية من الولايات؟ يلا شاركنا الجواب الصحيح. صباح الخير والنور، حيا وسهلا براشد البكاري أبو عبد الله، وصباح الخير لسعيد. شاطئ السوادي في أي ولاية من الولايات؟ شاركونا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا النشيطين اللي يسمعونا الآن أسألكم عن شاطئ السوادي في أي ولاية من الولايات، شاركنا جوابك الصحيح. طبعا محمد بو مشعل، لا طبعا إجابتك غير صحيحة. وصباح الخير والنور لعلي. بالمناسبة راشد، ترى الإخوة السودانيين يتمتعوا بخلق عالي ورفيع، وهم على مستوى من التهذيب والذوق العالي. فعلا فعلا ما شاء الله، الشعب السوداني شعب عظيم. وتحية لكل الأشقاء السودانيين المقيمين في سلطنة عمان. نهديكم.

يا صباح الخيرات للجميع. يلا شاطئ السوادي في أي ولاية من الولايات شاركونا الجواب. محمد صباح الخير، وصباح الأنوار لراشد، حيا وسهلا بالفارسي والراسبي والغافري والمعمري. المعمري طبعا إجابتك خاطية، تو شاطئ السوادي ما مفروض كلكم تعرفوا وين في أي ولاية من الولايات؟ مفروض. صالح المكتومي صباح الخير، وفاطمة البلوشي صباح الأنوار، يا مرحب يا مرحب للجميع. إيش بيصير في جسمك إذا مشيت يوميا يوميا يوميا لمدة 30 دقيقة على ذكر المشي؟ تحرك تحرك شوية، قف قف شوية، كل 30 دقيقة جلوس وقف شوية، ولا تشرب ماء. المهم في ظل نمط حياة سريع وكثرة الجلوس، إذا كنت تبحث عن وسيلة فعالة وبسيطة للحفاظ على صحتك فعليك بالمشي اليومي. امشي امشي. أم فراس صباح الخير، محمد صباح النور، يا مرحب يا مرحب بموسى، وصباح الخير لسعيد. أسألكم عن شاطئ السوادي في أي ولاية من الولايات، شاركنا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. شاطئ السوادي وين في أي ولاية من ولاياتنا؟ صباح الخير ليحيى بن سعيد المعمري، وصباح الأنوار للجميع. ترى ممارسة الصيام المتقطع يسهم في تحسين الصحة بشكل واضح. يا مرحب يا مرحب بنجلة، وصباح الخير لنورة، نصبح عليكم جميعا بالمحبة والخير والسعادة، ونتمنى لكم يوم مميز اليوم. أم عبد الله وميرة، شاطئ السوادي في ولاية السويق. أفا يا أم عبد الله ويا أم ميرة، للأسف طبعا إجابة غير صحيحة. صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 2263 ما وصلت إجابتك. صباح الخير لصالح المكتومي، ومرحبا مرحبا بماجد، وصباح الخير بكل نشاط.

على ذكر الورد والتفاح، عالميا أيهما أكثر استهلاكا، التفاح ولا البرتقال؟ أيهما أكثر استهلاكا على المستوى العالمي وفقا لهيئة الأمم المتحدة منظمة الأغذية العالمية الفاو؟ يلا نشوف بعد تفاعلكم السريع. النشيط إسماعيل أول واحد، للأسف يؤسفنا أن نقول لك بأن إجابتك غير صحيحة. على المستوى العالي أيهما أكثر استهلاكا، التفاح ولا البرتقال؟ صباح الخير لبدر الخاطري، ومرحب مرحب بمسعود الهنائي وفاروق اليعقوبي، وصباح الخير لأم الأيهم، أهلا وسهلا ومرحبا بيونس الجرادي، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمه 1396، أسمعكم حاليا من دباب مسندم، كيف الأجواء؟ صباح الخير والأنوار للجميع. على المستوى العالمي أكثر استهلاكا البرتقال ولا التفاح؟ يلا يلا نشوف تفاعل النشيطين اللي مركزين معنا. هو شوف على المستوى العالمي الفاكهة الأكثر استهلاكا رقم واحد هي فاكهة الموز، لكن بين التفاح والبرتقال أيهما أكثر استهلاكا؟ على فكرة الأغلب إلى الآن جاوب إجابة خاطئة. يلا بلغة الفواكه، على المستوى العالمي أيهما أكثر استهلاكا، البرتقال ولا التفاح؟ صباح الخير والنور، أهلا وسهلا ومرحبا بإيمان، صباح الخير يا أم سلطان، أهلا وسهلا بمنتصر. منتصر طبعا إجابة خاطئة. إيمان أيهما أكثر استهلاكا، البرتقال ولا التفاح على المستوى العالمي؟ ماجد إجابتك خاطئة بالمناسبة، إلى الآن ولا واحد جاوب إجابة صحيحة. على المستوى العالمي أيهما أكثر استهلاكا وفقا للمنظمات العالمية المعنية بالغذاء، أيهما أكثر استهلاكا، التفاح من البرتقال؟ أبو محرز صباح الخير، وصباح الخير لسعيد. سعيد بعد إجابتك طبعا خاطئة. المهم إلى أن يصل جوابكم الصحيح، بما أن الحديث عن البرتقال والتفاح أريد أخبركم عن خطورة الجلوس. ليش ما يحتاج والله تحلف، لكن الفكرة وصف إيش يعني.

يا صباح المحبين السعداء النشيطين على المستوى العالمي. الفاكهة الأكثر استهلاكا البرتقال ولا التفاح؟ العالم يستهلك أكثر تفاح ولا برتقال؟ يلا نشوف تفاعل النشيطين اللي مركزين معنا على المستوى العالمي. طبعا طبعا طبعا العالم يستهلك التفاح أكثر من البرتقال. شكرا لتفاعلكم جميعا، ولا تنسوا ترنسل عن شاطئ السوادي في أي ولاية من الولايات. شاركنا الجواب إلى 90456 أو @morningyouth. مرحب مرحب بكل النشيطين المبتسمين المتفائلين. صباح الخير. ما كل الفواكه ترى والخضروات متساوية، في دراسة تكشف عن سر مهم لصحة قلبك. أهم شيء تركز على البرقوق والتوت والتفاح والفراولة إضافة إلى الشاي الأخضر. وقدرتك على الإجابة على الأسئلة في صباح الشباب دليل على قدرة ذهنية عالية. فنسأل عن شاطئ السوادي في أي ولاية من الولايات، جوابك إلى 90456 أو @morningyouth اللي ابتدأ صباحها الحين. يلا يشاركنا الجواب الصحيح. ومرحبا مرحبا بسيف، أهلا يا أبو محمد، صباح الخير والنور. اليوم 11 يونيو 2026 للميلاد يصادف اليوم العالمي للعب، وهو يوم مقر من قبل هيئة الأمم المتحدة. اليوم الأمم المتحدة تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للعب. ترى اللعب حاجة نمائية عند الطفل وليست مجرد رفاهية فقط. صباح الخير والنور لكم جميعا أينما كنتم. شاطئ السوادي وين وين؟ في أي ولاية من الولايات؟ يلا شاركونا الجواب الصحيح إلى 90456 أو @morningyouth. وصبحكم الله بالسعادة والبهجة. اليوم تنطلق بطولة كأس العالم مونديال 2026. أهم شيء من بيشاركك لحظات المتابعة والمشاهدة للمونديال.

اهلا اهلا بالجميع، صباح الخير، اهلا بكم جميعا اينما كنتم. الجلوس لساعات طويله يؤثر على قلبك. في ظل نمط الحياه الجلوس لفترات طويله اصبح جزء اساسي في يوم الكثيرين، لكن قضاء وقت طويل في حاله من الخمول يرتبط ارتباط وثيق بزياده احتمال الاصابه بمشكلات في صحه قلبك. أهلا أهلا بكم جميعا أينما كنتم، شاطئ السوادي في أي ولاية من الولايات. صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب0318، طبعا إجابتك خاطئة، وأبو عبد الرحمن الفاخري صح. أما اللي ينتهي رقمك ب8268 طبعا إجابتك خاطئة. شاطئ السوادي في أي ولاية من الولايات، شاركنا جوابك الصحيح إلى 9456 أو @morningyouth. وصباح الخير من راشد من رحاب جامعة السلطان قابوس، أهلا أهلا بماجد. صباح الخير يا مازن، شاطئ السوادي في أي ولاية من الولايات؟ راشد المعمري، لا لا لا يا راشد، إجابة للأسف خاطئة. أهلا أهلا بالجميع. زين، بلغة الأرقام، بلغة الأرقام، هذه البطولة، بطولة كأس العالم اللي تبدأ اليوم، ترتيبها رقم كم؟ كم ترتيبها؟ بطولة كأس العالم التي تنطلق اليوم مساء ترتيبها رقم كم؟ كم ترتيب هذه البطولة اللي بتنطلق اليوم؟ يلا نشوف، نشوف تفاعل النشيطين المبتسمين المتفائلين. يلا يلا، وينكم وينكم؟ هذه البطولة، بطولة كأس العالم اللي بتبدأ اليوم، ونشوف أول المجاوبين الإجابة الصحيحة ترتيبها رقم كم. صباح الخير لعامر الهاشمي، طبعا عامر إجابتك غير موفقة. ركز ركز شوية، بطولة كأس العالم اللي بتنطلق اليوم مساء، هذه البطولة ترتيبها رقم كم؟ شاركنا الجواب إلى 9456 أو @morningyouth. كم ترتيبها؟ 2026 بطولة كأس العالم اللي بتبدأ اليوم ترتيبها كم؟ رقمها كم يعني؟ صباح الخير والأنوار، أهلا وسهلا ومرحبا بعلي. وعلى فكرة، على ذكر المونديال وكأس العالم واقتراب صافرة البداية وتجمع العائلة والأصحاب والأحباب أمام الشاشة لساعات طويلة، فالأطباء وأخصائيو التغذية يحذروكم من أكياس شيبس الرقائق والمكسرات المملحة والمقرمشات الجاهزة، لأنها أطعمة فائقة التصنيع محملة بالملح والدهون والسعرات الحرارية اللي تتسلل إلى الجسم دون انتباه. أهلا بصالح، أميرة ممكن تصبح على نعمة وبناتها الجميل وتتمنى لهم يوم جميل. إسماعيل أفا، وصباح الخير لمروة بعد إجابتك خاطئة. صالح الطوقي صباح الخير، هذه البطولة اللي بتبدأ اليوم، بطولة كأس العالم اللي بتبدأ اليوم ترتيبها رقم كم؟ صباح الخير لجابر الحارثي ولصاحب الرقم اللي ينتهي رقم ينتهي رقمك 7101، جابتك بعد صحيحة. خميس الهادي صباح الأنوار، هذه البطولة، بطولة كأس العالم اللي تنطلق اليوم ترتيبها رقم كم؟

اهلا اهلا بالجميع. بطولة كأس العالم تنطلق اليوم في اي نسخة؟ رقمها كم؟ تنطلق اليوم في 3 دول، كندا والمكسيك والولايات المتحدة الامريكية، بمشاركة 48 منتخب للمرة الاولى. فهذه البطولة ترتيبها رقم كم؟ ترتيبها رقم كم بلغة الارقام؟ هي البطولة اللي ترتيبها رقم كم؟ شاركونا الجواب الى 90456 او @morningyouth. اسعد الله الصباحات بالمحبة والخير والنور والبركة. صحيح بأن الشاي يطيل العمر، لكن ليس دائما. هذا ما يؤكده الباحثون، أن فوائده الصحية لا تبتعد عن طريقة استهلاكه. صباح الخير لعبد الله الهاشمي. أهلا أهلا يا أبو سالم، كيف أصبحت اليوم؟ صباح الخير يا أبو سالم. هذه البطولة، بطولة كأس العالم اللي تنطلق اليوم في نسختها رقم كم؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو @morningyouth. من اسم هذه الفنانة؟ تعرف الصوت اللي يغني هالأغنية؟ تحدي تحدي، أول واحد يشاركنا الجواب إلى 90456 أو @morningyouth. صباح الخير لرويدة الرواحي، أهلا أهلا يا أبو سيف. صباح الخيرات لمحمد، تعرفوا هذا الصوت، صوت من؟

من اللي يغني هذه الأغنية؟ الحب لك أنت، الحب لك أنت، من صاحب الصوت الذي يغني هذه الأغنية؟ ولا واحد لحد الحين جاوب إجابة صحيحة. صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب9955 طبعا إجابتك خاطئة. صباح الخير، أنا اسمي سارة من مصر واسمعكم كل يوم. صباح الخير يا سارة، لكن سارة ترى يؤسفنا أن نقول لك بأن إجابتك خاطئة. صباح الخير لمحمد الزجالي، أهلا أهلا بعلي، ترى راشد اليوم يبدأ وطلاب الثاني عشر امتحاناتهم. نعم تكلمنا عن ذلك ببداية الصباح. صباح الخير والنور، يا مرحب يا مرحب، تحية صباحية ل 65307 طالب وطالبة يبدأون اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026 لدبلوم التعليم العام. هذا الصوت اللي تسمعوه الحين صوت من؟ الحب لك أنتِ.

صباح الخير لإسماعيل. إسماعيل جابتك خاطي. بثينة الفوري صح، وموسى صح، وصباح الخير للمكي. أهلا أهلا بمريم وجمال وماجد وحمد الحراصي، وصباح الخير لمحمد. محمد طبعا جابتك خاطي. وصباح الخير للنعبية وفاطمة، أهلا وسهلا ومرحبا بسعيد.

صباح الخير لخلود الفارسي وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بثلاثة واحد واحد واحد واللي ينتهي رقمك بعد بثمانية ثمانية واحد واحد. الحب لك أنت من اللي غنى هذه الأغنية، من صاحب هذا الصوت؟ أنت تعرف الجواب، شاركنا جوابك إلى 9 0 4 5 6 أو آت مورنينج يوث. أهلا أهلا بسيف. سيف طبعا إجابة غير صحيحة. صباح الخير والأنوار لفتحية. أهلا وسهلا ومرحبا بأم جود. صباح الخير لأم خالد. أهلا أهلا بالجميع، صباح الخيرات. هذا الصوت، صوت من أغنية الحب لك أنتِ.

هذه الأغنية من كلمات الشاعرة سعيدة بنت خاطر والألحان للسيد خالد بن حمد البوسعيدي. أما الصوت اللي يغني أغنية الحب لك أنت رشا البلوشي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، صباح الشباب.

اهلا اهلا بالجميع، يا صباح الانوار والخيرات. شاطئ السوادي في ولاية بركاء، شكرا لتفاعلكم جميعا. ويا صباح الورد والفل والياسمين، صباح الخيرات لكم جميعا اينما كنتم. اما سؤالنا عن بطولة كأس العالم اللي تنطلق اليوم في بطولة مونديال كأس العالم 2026 في هذه النسخة، هذه النسخة كم ترتيبها؟ كم ترتيب هذه النسخة لبطولة كأس العالم اللي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية؟ كم ترتيب هذه النسخة؟ رقم كم هذه النسخة من بطولة كأس العالم 2026؟ صباح الخير لسعيد. سعيد، لا طبعا إجابتك خاطئة. أهلا أهلا ومرحبا بناصر، ما سألتنا شيء عن ظفار. على ذكر ظفار، عين صحلنوت تتبع أي ولاية من ولايات محافظة ظفار؟ يلا يا ناصر، عين صحلنوت في أي ولاية من ولايات محافظة ظفار؟ شاركونا جوابكم إلى 90456 أوقات مورنينج يوث، 10 أيام وفلكيا يبدأ موسم الخريف في محافظة ظفار، فعين صحلنوت في أي ولاية من الولايات؟ آسيا الحسني، صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بفاطمة، وصباح الخير لي علي، أهلا وسهلا بعاصم من مصر، صباح الخير يا عاصم، وصباح الخيرات للمكي، حيا وسهلا ومرحب بنجلة. وإيش رايك تهدي أحدهم هذا الاختيار الغنائي؟ من تهدي؟ من من من من

صباح الخير والأنوار. أسألكم عن عين صح النوت في أي ولاية من ولاياتنا، شاركنا الجواب يلا بكل نشاط إلى 90456 أو @morningyouth. وصباح الخير، بما أن مستمعيكم اليوم مجموعة منهم من مصر فأنا عالية من مصر وأسمعكم بعد كل يوم. صباح الخير يا عالية، أهلا أهلا بالجميع. عين صح النوت في أي ولاية من ولايات محافظة ظفار، شاركنا جوابك إلى 90456 أو @morningyouth. وفقا لخبراء تقنيين وخبراء تكييف وتبريد يقولوا بأن العمر الافتراضي لأجهزة التكييف تقريبا قرابة 10 سنوات. أجهزة التكييف اللي تسمى الأجهزة المحمولة يعني تمتد فترة تشغيلها عادة إلى نحو 10 سنوات، مع اختلافات طفيفة تعتمد على ظروف الاستخدام وجودة التصنيع. أهلا بعامر، وصباح الخير لراشد السنيدي، يتمنى التوفيق لابنه حمد في امتحانات دبلوم التعليم العام. أهلا أهلا أهلا بالجميع اللي ابتدى الحين الصباح معه عين صح النوت في أي ولاية من الولايات. وبعد لا تنسوا نسأل عن بطولة كأس العالم الحالية، بطولة كأس العالم الحالية اللي تنطلق اليوم، ترتيبها 23. صباح الخير من مروة. راشد أمس أمي ما سمعت التهنية، طيب لها خاطرها. صباح الخير والأنوار لأم مروة، أم فارس. أم فارس تبارك لبنتها أميرة بمناسبة حصولها على درجة الماجستير بامتياز، ما شاء الله استاهلي يا أم فارس. نبارك لأم فارس تخرج بنتها المتميزة المتألقة أميرة وحصولها على درجة الماجستير، ونهدي أم فارس هذا الاختيار. إن شاء الله أم فارس تسمعنا الحين.

اهلا اهلا بالجميع، صباح الخير والنور لكم جميعا اينما كنتم. راجينا لكم صباحا مليئا بالتوفيق والتيسير. عين صح النوت في اي ولايه من الولايات؟ صباح الخير لحمد الرقيشي، اهلا وسهلا بنسمة الحارثي. دعواتكم لطلب الدبلوم التعليم العام، الله يوفقهم يا رب ويكتب لهم التيسير في اختبار اليوم. هلال العبيداني صباح الخير، وصباح الخيرات والأنوار للعلوية، أهلا بكم جميعا أينما كنتم، طابت بكم الأوقات والصباحات بكل خير ونور ومحبة وبركة. زين، سؤال تحدي ثاني نتحدى فيه معلوماتكم وذاكرتكم الرياضية. الدولة الأكثر تحقيقا لكأس العالم على مستوى العالم هي البرازيل. طيب، في دولتين كل منهما حقق بطولة كأس العالم 4 مرات، ما هما؟

0: Gol, gol, gol, gol. Argentina campione del mondo. Argentina campione del mondo.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
3: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
5: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
6: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: أخيرا مونتيال، مونتيال، مونتيال، جول، جول، جول، جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو. أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر. سي سي يا طويل العمر. سي سي.
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
7: ديبالا ديبالا ضيعتها.
2: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
3: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. صباح الشباب.
8: يا حي ومرحب بالجميع، يا صباح الورد والفل والياسمين والنشاط والهمة والحيوية. صباح الخير للمهندس حسن العجمي. حسن العجمي إجابتك صح 100%. وصباح الخير للقاسمي، إجابتك بعد صحيحة. هلال العبيداني صباح الأنوار. أهلا يا أبو حمد. في دولتين حققت بطولة كأس العالم 4 مرات لكل منهما. ترى الدولة الأكثر تحقيقا لكأس العالم هي البرازيل، 5 مرات. في دولتين حققا كأس العالم كل منهما 4 مرات، ما هم الدولتان اللي حققتا كأس العالم 4 مرات؟ يلا صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمه 10-30. ممكن تسألها الظهر كيف الأجواء عندهم، ناويين نروح لهم على الأسبوع القادم. اللي يسمعنا حاليا من محافظة ظفار، كيف تبدو أجواء المحافظة هذه الأيام استعدادا لموسم الخريف؟ وصباح الخير لمحمد، محمد صح والباقين شاركونا الجواب، لأننا نشارككم الآن المستقبل وإشراقته في صباح المدارس.

0: في صباح المدارس تشاركنا الآن الطالبة ميس بنت حاتم الحضرمي، ميس في الصف التاسع من مدرسة أمجاد عمان للتعليم الأساسي بولاية عبري. سلام عليكم يا ميس.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بميس، كيف حالك ميس؟
1: الحمد لله بخير.
0: وخلصت الامتحانات الحمد لله؟
1: هي الحمد لله.
0: كيف كانت الاختبارات؟
1: الحمد لله زينة سهلة.
0: بالتوفيق إن شاء الله يا ميس. أهلا ومرحبا بميس. يلا يا ميس خبرينا الحين عن هواياتك، مشاركاتك وما تتميزين به.
1: أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم متابعين الكرام. أنا الطالبة ميس حاتم الحضرمية المقيدة بالصف التاسع من مدرسة أمجاد عمان بمحافظة الظاهرة.
0: أهلا ومرحبا.
1: واحدة من هواياتي التي أستمتع بها وهي الابتكارات الطلابية التي تساعدني على تنمية أفكاري وحل المشكلات البيئية التي تواجه عمان والعالم. كما توجد لدي موهبة أخرى وهي التمثيل الذي يساعدني على إبراز شخصيتي وزيادة ثقتي ومواجهة الآخرين.
0: ممتازة جدا يا ميس ما شاء الله. طيب نستمع إلى شيء من مواهبك المبدعة التي تتميزين بها، بتقولي لنا عن إيش الحين؟
1: الحين بتكلم عن التمثيل وكيف ظهرت عندي.
0: يلا.
1: ظهرت موهبة التمثيل عندما شاركت في إحدى المسرحيات المدرسية بدور رئيسي. عندها تأهلت للمشاركة في مسرحية على مستوى السلطنة في مهرجان المسرح المدرسي الثامن، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة. كما شاركت في عدة مسابقات للابتكار مع زميلتي ماريا الجسافي التي كان لها الدور الكبير، فبسبب تعاوننا وصلنا لهذه المرحلة. ومن المسابقات مسابقة شركة تنمية نفط عمان للطاقة المتجددة، وكان الابتكار طلاء الطين الذكي. كما شاركنا في مسابقة مبتكرون صغار قادة كبار بابتكار البايوكوفي.
0: خبرينا عن ابتكاركم الطلاء الذكي، ايش فكرته؟ كيف يعمل؟
1: طلاء الطين الذكي عبارة عن طلاء عازل للحرارة متطور في تقنيات كثيرة، وفيه عدة مواد تساعد على امتصاص درجة الحرارة مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة في المنزل.
0: ممتازة جدا يا ميس ما شاء الله. طيب وباقي الابتكارات الأخرى بعد، أعطينا نبذة أكثر عنها.
1: البايو كوفي كان عبارة عن فلتر قهوة ينقي المياه الملوثة. استخدمنا طبعا عدة طرق لتحويل القهوة إلى فلتر باستخدام تقنيات، وكذلك بالاستعانة بدراسة أجنبية. طبعا يهدف ابتكارنا إلى تقديم حل بيئي ومستدام لمعالجة المياه، من تحويل بقايا القهوة إلى فحم منشط يستخدم لإزالة الزيوت من المياه الملوثة.
0: جميل يا ميس ما شاء الله. وماذا عن تميزك أيضا في المشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة والبرامج التطويرية؟
1: مثل ما قلت أنا شاركت في عدة مسابقات للابتكار، منها مسابقة شركة تنمية نفط عمان، ومسابقات عدة، ومسابقة مبتكرون صغار قادة كبار.
0: والحين على أي ابتكار تشتغلي على تطويره؟
1: الحين إن شاء الله يعني بنطور البايو كوفي، كذلك يعني إن شاء الله بنطور مشروع جديد أو اختراع جديد إن شاء الله.
0: بالتوفيق يا ميس ما شاء الله.

0: المهنة ليست مجرد دراسة أو وظيفة، بل هي رسالة إنسانية عظيمة. وأسعى أيضا إلى ترك بصمتي الخاصة من خلال مساعدة المرضى والتخفيف من معاناتهم.
1: بالتوفيق إن شاء الله يا ميس. شكرا لك يا دكتورة.
0: إن شاء الله. العفو.
1: ولمن تقولين شكرا دكتورة؟
0: أتقدم طبعا بخالص الشكر والتقدير لوالدي الكرام ولمعلماتي الفاضلات الأستاذة جميلة الهنائية الذي كان لها الدور الأكبر في إبراز موهبة التمثيل، وأشكرها على ثقتها بقدراتي. كما أشكر أيضا الأستاذة راي الهنائية فكان لها الدور الكبير من خلال توجيهاتها وإشرافها الدائم للابتكارات وتحفيزها لنا، ولمديرة مدرستنا الأستاذة فاطمة الحاكمية على دعمهم وتشجيعهم المستمر لي. فلولا توفيق الله ثم وقوفهم إلى جانبي لما ازداد طموحي وأصراري على تحقيق أحلامي، فجزاهم الله عني خير الجزاء.
1: بارك الله فيك يا دكتورة ميس. شكرا دكتورة، مع السلامة، إلى اللقاء.
0: بعد في نقطة
1: قوليها دكتورة.
0: في الختام أود أن أقول أنه بناء المجتمع لا يبدأ بالأعمال الكبيرة فقط، بل يبدأ من أخلاقنا وتعاوننا واحترامنا للآخرين. فكل كلمة طيبة وكل مساعدة نقدمها وكل علم نتعلمه ثم ننفع به غيرنا يترك أثرا جميلا في مجتمعنا. فلنجعل من طموحاتنا وسيلة لخدمة وطننا ومجتمعنا، ولنسعى دائما لأن نكون أشخاصا ينشرون الخير والأمل أينما كانوا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيك يا دكتورة ميس. شكرا جزيلا، إلى اللقاء. كانت معنا الدكتورة ميس بنت حاتم بن سالم الحضرمي من الصف التاسع ومدرسة أمجاد عمان للتعليم الأساسي بولاية عبري. ما شاء الله ميس متميزة في الابتكارات العلمية وفي ابتكار مجموعة من الأفكار والاختراعات. نسأل الله لها التوفيق ولكل طلبة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تعرفوا هذا الفنان؟ تعرفوا هذا الفنان اللي غني هالأغنية؟ تعرفوا اللي غني هذه الأغنية؟ يا حلو يا جارة. بالمناسبة يعني هذا الفنان العماني تعرفوه؟ يا حلو يا جارة. هذه الأغنية بصوت من اللي سمعتوها الحين. سمعهم
1: هجرك ما إلى عاد، وصلك كف ميعاد، هجرك

0: صباح الخير لماجد. لا طبعا ماجد يا بغير موفقة. صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب0907. هذه الأغنية بصوت حكم عايل وهي من ألحان سالم بن راشد الصوري. صباح الخير لغانم. غانم صح إجابتك صحيحة. في دولتين حققتا كأس العالم كل منهما 4 مرات. يعني البرازيل تتربع عرش العالم في تحقيق بطولات كأس العالم بعدد 5 مرات. في دولتين حققت منتخباتهم 4 مرات بطولة كأس العالم، ما هما هاتان الدولتان؟
1: 18 رابع يرفع الورد كاب.
0: من الدولتين؟
1: الدول فيليب.
0: صباح الخير والنور لسليمان وصباح الأنوار لعلي. حية وسهلة ومرحب بناصر، نصبح عليكم جميعا بكل الخير والأنوار، راجين لكم صباحات ملؤها الخير والأنوار والمحبة والسعادة والبهجة. دولتين حققت كأس العالم 4 مرات كل منهما، ما هما هاتان الدولتان؟ شاركونا الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث عبد الله. أم فيصل، لا يا أم فيصل إيش لك؟ لا طبعا أم فيصل، لا لا لا لا، ليست فرنسا. فرنسا حققت كأس العالم 2 مرات، لكن في دولتين حققت كل منهما كأس العالم 4 مرات وهما دولتان أوروبيتان. إيش هما الدولتين؟ صباح الخير لغادة. أهلا والله غادة شاطرة صح. وصباح الخير لعبد العزيز. عبد العزيز إجابتك خاطئة. يلا إلى أن يصل جوابكم الصحيح، هذه كلماتنا التي اخترناها لكم هذا الصباح وحديثنا لكم لهذا اليوم.

ويحدثنا الصباح. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. لم يكن للبال يخطر أن من أهواه سكر طيب حلو السجايا صافي شهد مقطر، مبسم يغتال قلبي ضحكة للروح تسبي، عندما يبكي سمائي تحشد الغيم فتمطر. كم ضحكنا كم عشقنا وارتجينا كم تباعدنا، ولكن عندما أشتاق يحضر. سلام سلام عليك على منبت السحر في وجنتيك، وما يفعل العطر في بردتيك. سلام سلام عليك كما ذاب شهد ندي على مبسميك، إلى الكحل حين اصطفانا قلوبا أسارا تداعت من الشوق تهفو إليك. على وقعها ينمو إذا لامستها ورد، فيا لحديقة الأزهار كم أهدت لنا عطرة، على الشفتين أغنيتين لحن الحب منكسر، فمن يا ناس يجبر منه من كسر، وهذا القلب مجنون أحب بحمقه الشطآن لم يستأذن البحر، فكيف تعيش قافية وقد ولدت على كلم ولم يأذن لها الشعراء. سبحان ربي الذي سواك كاملة وصان حسنك عن أنثى تجاريك، منذ كنت ما أبصرت عيناي فاتنة إلا وكنت أراها من جواريك. حقل ورد أحمر في خدها، سبحان من زرع الزهور بوجهها. هل ينبت الورد إلا حيثما نظرت عيناك أو لامس الأشياء كفاك؟ في كل موضع شبر زاره قدم منك ومر عليه سجع رجلاك. كأنها الشمس قد هلت بشائرها وأيقظ الفجر نوارا فحياها، تنفس الصبح فواحا بهمستها وطائر الشوق بالأشجان ناجاها. مذ أبصرت حواء بسمة آدم والحب طوفان الشعور الآدمي، نحيا به ظل الجنان مجازها، مذ ألهب التفاح جرح مسالمي، نحيا به لنكون بعدا مشرقا ندا لأطياف الظلام، نهوى أساه ونرتوي بقليله عدلا، نراه وإن رأوه كظالمي، نهوي إلى عليائه فيروقنا، إن السقوط إلى فضاء حالمي. حب يسلمنا الحياة كفكرة عذراء لم تمسس بنانا منادمي، ويغيب حتى نكتوي برحيله في القاع يتركنا بغير سلام. أزور حسابها في كل وقت لأنظر في مسماها اللطيف، وينبت حرفها في الصدر شيئا كورد شق أحجار الرصيف.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
2: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
3: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: أخيرا مونتيال، مونتيال، مونتيال، جول، جول، جول، جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو، أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
5: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي سي.
6: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

0: إلى ثاني المتابعات الصباحية في صباح المدارس مع الطالب ياسين بن محسن الحجري. ياسين في الصف السابع من مدرسة حضلة بن أبي عامر للتعليم الأساسي بولاية بدية. السلام عليكم يا ياسين.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا حي وسهلا ومرحب بياسين، إلى الصف الثامن إن شاء الله رايح؟
1: إن شاء الله.
0: بالتوفيق إن شاء الله. كيف الإجازة الصيفية؟
1: جميل.
0: متى آخر امتحان كان عندكم ياسين؟
1: يوم الاثنين الماضي.
0: ممتاز يا ياسين، كيف كانت الامتحانات؟
1: سهلة.
0: يلا الحمد لله. يا حي ومرحب بياسين، يلا نحن كلنا آذان صاغية للاستماع إليك وإلى موهبتك. يلا يا ياسين، إيش بتقدم لنا في البداية؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالب ياسين محسن عامل حق المقيد بالصف السابع في مدرسة حنظلة بن أبي عامر من ولاية بدي. أشكركم جزيل الشكر على استضافتي في هذا البرنامج الإذاعي الجميل والعالي.
0: اهلا ومرحبا بك يا ياسين. زين يلا تخبرنا عن مواهبك وهواياتك اللي تتميز فيها.
1: عندي موهبة تصوير الفوتوغرافي من بطولي، ولقد حصلت على العديد من الجوائز المحلية والدولية. في هذا العام حصلت على عدة جوائز عالمية في مسابقة كأس روسيا تحت سن 16 سنة، حيث حصلت على الميدالية الذهبية والميدالية البرونزية والجائزة الشرفية والعديد من النقاط الدولية. وفي عام 2025 حصلت على الميدالية البرونزية في كأس العالم شباب 42، حيث حققت سلطنة عمان كأس العالم. وفي عام 2021 كنت من ضمن الفريق الذي مثل سلطنة عمان حق كأس العالم للشباب. وأيضا في 2021 تم طباعة صورتي من ضمن كتاب مسابقة فرنسا كأفضل مشارك.
0: ما شاء الله.
1: وفي المشاركات المحلية كان لي فخر أن أكون أحد المشاركين في معرض بهاء عمان المقام في الجمعية العمانية، حيث شاركت أنا وأبي وأخي عامر وأختي إيمان في المعرض. وفي 2021 حصلت على المركز الثالث على مستوى السلطنة في مسابقة فنان صغير المقام من قبل وزارة الرياضة.
0: صبر ياسين، صبر، خذ راحتك في الكلام عشان نسمعك بوضوح. شاركتوا في المعرض أنت وأبوك وأخوك عامر وأختك إيمان؟
1: نعم.
0: كلكم مصورين؟
1: نعم.
0: من أكثر واحد أنجح واحد في التصوير؟
1: كنا إلى حد الحين.
0: لا بس من الأفضل واحد؟
1: اللي حصل أكثر جوائز.
0: أيوة
1: أنا.
0: ما شاء الله، تحية لي ياسين. بش إيش تصور ياسين أنت؟ إيش تصور؟
2: أنت رائع.
0: إيش تصور أنت ياسين أكثر شيء؟
1: أحب تصوير حياة الناس لما تشتوي بلادي من تنوع وثقافة الموروث الإنساني والحضاري.
0: جميل يا ياسين، بارك الله فيك. طيب يا ياسين، وإيش تنصح المستمعين لزيارة ولاية بدية؟ إيش تقولهم؟ إيش بيش تتميز ولاية بدية؟
1: تشتهر ولاية بدية بالعديد من المقومات السياحية الجميلة فيها، وفيها الرماد الذهبية والنخيل الوارفة والحصون الشامخة بتاريخها الزاخر بالأمجاد.
0: جميل يا ياسين، والنصيحة اللي تقولها لزملائك عشان يستغلوا أوقات الإجازة الصيفية؟
1: نصيحتي لزملائي الطلبة أن يستغلوا الإجازة الصيفية في تنمية مهاراتهم وصقل هواياتهم والمطالعة وقراءة القرآن الكريم.
0: بارك الله فيك يا ياسين. أنت حددت في المستقبل إيش تريد تكون إن شاء الله؟
1: طموحي أن أنمي مهاراتي في التصوير وأيضا النجاح في دراستي لكي أصبح مهندس مثل أبي بإذن الله تعالى.
0: بالتوفيق إن شاء الله يا ياسين. شكرا جزيلا لك على مشاركتك المتميزة. شكرا يا ياسين، إلى اللقاء، مع السلامة.
1: مرحبا.
0: إلى اللقاء. كان معنا الطالب ياسين بن محسن بن عامر الحجري في الصف السابع إلى الصف الثامن من مدرسة حنظلة بن أبي عامر للتعليم الأساسي بولاية بديه.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
2: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
3: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: أخيرا مونتيال جول.
5: سين يا طويل العمر، سين يا طويل العمر، سين.
6: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. مع الحدث.

0: أهلا بالجميع، صباح الخير والأنوار لكم جميعا أينما كنتم. يبدأ اليوم طلب الدبلوم التعليم العام وما في مستواه أداء امتحان مادة الرياضيات بفرعيها المتقدمة والأساسية ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 25-26 التي تستمر حتى 28 من الشهر الجاري، ويبلغ إجمالي عدد الطلبة المتقدمين للامتحانات 65307 طالب وطالبة. ومزيد من التفاصيل حول جاهزية وزارة التعليم ومراكز الامتحانات ينضم معنا الأستاذ أنور بن عبد الله الخروصي، وهو رئيس قسم التصحيح بدائرة إدارة الامتحانات والاختبارات بوزارة التعليم. صباح الخير أستاذ أنور، أهلا ومرحبا بكم معنا.
1: أستاذ سيف، وأسعد الله صباحكم كل خير جميع المستمعين في إذاعة الشباب.
0: حياكم الله أستاذ أنور. وفي البدء، كيف تبدو جاهزية وزارة التعليم عبر مختلف المراكز في مختلف المديريات التعليمية لاستقبال طلبة دبلوم التعليم العام؟
1: بداية نشكركم على هذا اللقاء. طبعا هذا اليوم هو يوم استثنائي وحدث سنوي يترقبه كل بيت. طبعا طلبة دبلوم التعليم العام اليوم بدأوا كما ذكرت بالرياضيات الأساسي والمتقدمة وما في مستواه. طبعا ولله الحمد وزارة التعليم أتمت كافة الاستعدادات والتحضيرات من الجوانب الإدارية والفنية وتشكيل لجان الامتحانات لاستقبال طلبة الممتحنين الطلب الممتحنين بكل سلاسة وأمان إن شاء الله.
0: جميل. طيب، يعني كيف يتم الاستعداد غالبا أستاذ أنور لجاهزية استقبال الطلبة و تخصيص هذه المراكز وتوزيع المراقبين والمصححين أيضا؟
1: طبعا يعني عدد الطلبة 65307 طالبا وطالبا موزعين على 372 مركز المحافظات التعليمية الهداش. طبعا هم في مسألة توزيع الطلبة دائما على حسب القرار الوزاري أن المركز لا يتعدى عن 300 طالب، ويتم توزيع الطلبة حسب الأماكن المحيطة حتى ما يكون بعيد عليهم. طبعا احنا الآن في جو الصيف والحرارة شديدة، ففي كان تنسيق عالي من قبل المديريات المنشآت التعليمية دوائر التقويم حتى يعني الطالب في هذه الأجواء يكون جميع المرافق هيئة مناسبة للطلبة.
0: ده. طيب، يعني من النصائح المثلى التي تقدم ل أيضا الطلبة وأولياء أمورهم لأداء امتحانات مثالي في أجواء مثالية؟
1: جميل. قبل أن نبدأ في توجيه نصائح للطلبة، تذكرت بالنسبة لمراكز التصحيح.
0: نعم.
1: طبعا اليوم الخميس تبدأ مراكز الامتحانات باستقبال الطلبة، يوم الأحد تبدأ مراكز التصحيح وهي 9 مراكز موزعة على 5 محافظات: مسقط والداخلية، شمال الباطنة وجنوب الباطنة وإبري. المراكز هذه تعمل صباحي مسائي وما عدا إبري الفترة الصباحية. طبعا هي سلسلة من الإجراءات، طلب يمتحن مباشرة الأوراق، يعملها سكان، ثم تذهب إلى مراكز التصحيح والتصحيح الإلكتروني. بالنسبة للطلبة، طبعا الآن الساعة 8 تقريبا وعشر دقائق وهم في القاعات الامتحانية. نتمنى لهم التوفيق والدعوات الصادقة. الطالب طبعا يعني في نقاط معينة من الضروري أن يكون مركز، وهي نعتبرها مفاتيح، يعني الهدوء. هذا الهدوء في القاعة الامتحانية لا يأتي إلا من النوم المبكر، عدم السهر، أيضا الذهاب إلى المركز في وقت مبكر حتى تكون، لأن هذا الهدوء معروف هو مفتاح استدعاء المعلومات من الذاكرة. كذلك التنظيم في الحل يبدأ من الأسهل إلى الأسئلة التي تحتاج إلى وقت كبير، لأن دائما الرجوع لهذه الأسئلة تكون ثقة عالية بعد حل الأسئلة السهلة. أيضا لا يلتفت للمشتتات في القاعة، خروج طلبة أي حدث داخل القاعة هو يركز على الورقة الامتحانية. وطبعا يعني من أهم النصائح للطلبة الآن يتفائل ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويبذل كل ما لديه، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. بالنسبة لأولياء الأمور، طبعا هم السند الذي يحتاج إليه الطالب في هذه الفترة، توفير البيئة الداعمة الإيجابية المحفزة الدعوات الصادقة، الكلمات المشجعة، هذا اللي يحتاجه الآن. قضية أن اضغط وذاكر، لا خلاص الآن احنا في مرحلة الآن قطف الثمار، الحصاد الآن يبدأ الطالب يحل ويجاوب. فهذه يعني أبرز النصائح اللي، وطبعا هذا الطلبة كما تعلم هم جيل الغد وأمل الوطن القادم إن شاء الله.
0: نعم، هي الفكرة سيدة نور مباشرة تبدأ عمليات التصحيح؟
1: أي مباشرة، يعني يوم الأحد تبدأ التصحيح، وإحنا نسميه تصحيح العينات. يعني الطلبة امتحنا يوم الخميس، يوم الأحد يأخذ عينة من أوراق الطلبة ويتم تصحيحها. يوم إحنا نتكلم عن رياضيات، يوم الاثنين تكون مناقشة الامتحان، مناقشة اللي الآن تكون في مؤشرات إحصائية لكل مفردة، يظهر إجابات الطلبة، المفردات الصعبة، المفردات السهلة عليهم، ويجتمع جميع رؤساء لجان، إحنا رياضيات نتكلم، يوم الاثنين يجتمعوا جميعا في ديوان عام الوزارة، وكل مركز طبعا لديه ملاحظات لديه من خلال التصحيح، ويتفقوا ثم يخرجوا بنموذج إجابة تم الاتفاق عليه. وكذلك نؤكد أن اليوم من الساعة 8 إلى الساعة 11 في لجنة متابعة أداء الطلبة في القاعات الدراسية في مراكز التصحيح، رئيس المركز أي استفسار لدى الطالب أو الطالبة يتصل بلجنة متابعة أداء الطلبة، وهي الطلبة الآن في أتم الاستعداد لاستقبال جميع الاستفسارات الاستضاحات لكل ما يخدم مصلحة الطالب.
0: نرجو التوفيق لهم جميعا. شكرا جزيلا لكم أستاذ أنور، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.
1: جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر وينير عقول الطلبة بالإجابات الصحيحة، وأن يسر لهم أمورهم ويفتح عليهم فتوح العارفين. وشكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا للأستاذ أنور بن عبد الله الخروصي، رئيس قسم التصحيح بدائرة الامتحانات والاختبارات بوزارة التعليم، حيث يبدأ الآن طلب الدبلوم التعليم العام وما في مستواه أداء امتحان مادة الرياضيات بفرعيها المتقدمة والأساسية ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026، ويبلغ إجمالي عدد الطلبة المتقدمين للامتحانات 65307 طالب وطالبة، منهم 34774 طالبا و30533

0: أعلن النادي الثقافي عن إطلاق جائزة صيرورة للصناعات الثقافية الإبداعية لعام 2026 لدعم وتمكين أفكار المشروعات الثقافية الإبداعية العمانية القابلة للتطوير والتنفيذ. معنا الآن مديرة النادي الثقافي الأستاذة أزهار بن أحمد الحارثي. صباح الخير أستاذة أزهار، أهلا ومرحبا بكم معنا في صباح الشباب.
1: صباح النور والسرور، أهلا وسهلا بالجميع وشكرا لكم على هذه المبادرة بالتواصل.
0: حياكم الله. ما فكرة الجائزة وسبب اختيار هذا الاسم أستاذة أزهار؟
1: بداية يعني كما تعلمون أنه النادي الثقافي يسعى منذ تأسيسه إلى تعزيز وتطوير الثقافة في كافة مجالاتها، وبما أنه موضوع الصناعات الثقافية الإبداعية يعني أصبح مجالا مهما في السنوات الأخيرة في جميع أنحاء العالم، كان لابد لنا كمؤسسة ثقافية أن نتجه إلى المهتمين والشباب ورواد الأعمال إلى تمكينهم من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى يعني مشاريع لها مردود مادي. طبعا مثل ما ذكرت انه هذه المشاريع هي ستمكننا يعني من تطوير الافكار الثقافيه، وتسهم ايضا ان استطاعوا في تنويع الاقتصاد وايضا يعني في التنميه. هذا الاسم طبعا جاء من تحويل الشيء، يعني تحويل الشيء من حاله الى حاله اخرى. فالفكره صارت مشروع، وكان هذا العنوان يعني يدل على ما ستؤول إليه هذه الأفكار.
0: جميل. طيب الآن كيف آلية تنفيذ الجائزة، وما المجالات التي سيتنافس عليها المبدعون الذين يودون الانضمام إلى الجائزة؟
1: نعم، آلية التنفيذ طبعا نحن الآن نستقبل أفكار تكون أفكار متكاملة من حيث يعني التخطيط، من حيث الرؤية، من حيث الاستدامة. طبعا موضوع الاستدامة وتوضيح القيمة الثقافية والاقتصادية في المشروع المقدم، في فكرة المشروع المقدم، من أهم الأشياء التي ستركز عليها لجنة التحكيم. بالطبع مجالات الجائزة واسعة ومتنوعة، وحتى نفس المجال بنفسه يشمل عدة مجالات. عندنا طبعا المحتوى الأدبي والثقافي، عندنا المحتوى الرقمي، الفنون البصرية، الفنون الأدائية، أيضاً المبادرات المجتمعية، السياحة، التراث، والمنصات الرقمية أيضاً.
0: جميل. طيب فيما يتصل بشروط الجائزة وطريقة التقدم للتنافس عليها؟
1: نعم، شروط الجائزة طبعاً أهم شيء مثل ما ذكرت، لكنها تكون يعني فكرة مشروع، ولكن مشروع قابل للتطوير وأن يكون له قيمة أو عائد مادي. المشارك طبعا يحق أن يكون شخص واحد أو عدة أشخاص حسب يعني المتقدم نفسه. يعني يجب أيضا أن توضح الفكرة، موضوع الاستدامة، هذه أيضا يعني من الأشياء المهمة، فرص التطوير أيضا. ويعني هذه الشروط كلها موجودة في موقع النادي الثقافي، موجودة على رابط في حساب النادي الثقافي في الإنستغرام، وإن شاء الله نحن كل فترة يعني سيكون هناك منشورات، ستكون هناك أخبار عن الجائزة بالتوالي.
0: نرجو التوفيق للجميع، وهي دعوة للجميع للانضمام والمشاركة في هذه الجائزة عبر دخول الموقع الإلكتروني للنادي الثقافي. شكرا لكم جزيلا أستاذ أزهار، وبالتوفيق إن شاء الله.
1: أهلا وسهلا، شكرا للجميع، ونتمنى لجميع الأشخاص الذين لديهم يعني أفكار ثقافية وكانوا يحلمون أن يحولونها إلى أفكار إبداعية أن تكون هذه الفرصة من النادي الثقافي لينضم إلينا.
0: شكرا جزيلا للأستاذ أزهار بنت أحمد الحارثي، مديرة النادي الثقافي، والحديث عن إطلاق جائزة صيرورة للصناعات الثقافية الإبداعية لعام 2026 دعما وتمكيلا لأفكار المشروعات الثقافية الإبداعية القابلة للتطوير والتنفيذ.

0: أهلاً بالجميع، صباح الخير والأنوار لكم جميعاً. تواصل هيئة البيئة في محافظة جنوب الشرقية برامج ميدانية ومبادرات تطوعية، من أبرزها برنامج حماة البيئة، وذلك بهدف تمكين الشباب وحماية البيئة البحرية، وفقاً لعدد من الجهود التي سنعرفكم عليها من خلال تواصلنا مع الأستاذ نزار بن سالم الفن العريمي، مدير إدارة البيئة بمحافظة جنوب الشرقية بهيئة البيئة. صباح الخير أستاذ نزار، أهلاً ومرحباً بكم معنا.
1: نور وسرور أخي راشد،
0: حياكم الله. في البداية نريد نعرف بهذا البرنامج، برنامج حماية البيئة. أستاذ نزار،
1: برنامج حماة البيئة هذه السنة، السنة الخامسة على التوالي.
0: نعم.
1: مهمته طبعا الحفاظ على الحياة الفطرية، وبالأخص السلاحف في نيابة رأس الحج ولاية صور. هذا البرنامج طبعا بالشراكة مع الشركة العمانية للسماد، العمانية الهندية للسماد طبعا أوميفكو.
0: جميل.
1: للسنة الخامسة، للسنة الرابعة على التوالي، دام الله خير ما قصروا بهذا الموضوع. الهدف منها طبعا توعية المجتمع بشكل عام على أهمية الحفاظ على السلاحف وكيفية الحفاظ عليها.
0: جميل. طيب كيف آلية تنفيذكم لهذا البرنامج، وكيف تشركون المجتمع في أن يكونوا حماة هم أيضا لبيئتهم؟
1: احنا الحمد لله رب العالمين بدينا أمس تدشين البرنامج بمشاركة مجتمعية محلية، طبعا في حدود بداية كان في حدود 30 شخص. مشاركة المجتمع طبعا بتكون، احنا ان شاء الله بعد تاريخ 15 من هذا الشهر بننزل رابط لأي شخص في في في السلطنة الحبيبة ممكن يسجل فيه، بغض النظر عن موقع طالب موظف، يعني احنا نستقطب كل الشرائح في المجتمع ان شاء الله.
0: ان شاء الله. طيب يعني ما الأدوار التي ينبغي ان يقوم بها اولئك الاشخاص الذين يودون الانضمام الى هذا البرنامج؟
1: يعني هناك لهم، احنا عادي لهم جدول عند الزيارة، طبعا هي بتكون زيارتهم لمدة 3 أيام، الخميس والجمعة والسبت، خلالها طبعا الاستقبال، ثم نخبرهم ايش الجدول اللي بيكونهم فيه، ايش الأهداف اللي هم جايين عليها. أهم شيء عندهم طبعا انه يفهم المجتمع كيفية الحفاظ على السلاحف، النظافة العامة طبعا لابد انها تكون موجودة، ومشاركين مع المجتمع ايضا في نفس الوقت يكون في عمل ميداني فترة المساء لمشاهدة السلاحف واعطاء النبذة الصح على أهمية الحفاظ عليها.
0: جميل. طيب يعني بعد الموسم، 4 مواسم وهذا الموسم الخامس، ما النتائج التي حققها هذا البرنامج والتي تشكل مصدر فخر بالنسبة لكم أستاذ نزار؟
1: نعم. طبعا النتائج كانت جدا جدا إيجابية، ارتفاع عدد السلاحف طبعا السنة الماضية يعني تجاوز 60,000 سلحفاة جاءت إلى شاطئ رأس الحد التفقيس للتعشيش طبعا. أيضا ملاحظة زيادة صغار السلاحف بشكل غير طبيعي بعد الدراسة، احنا قمنا بدراسة طبعا الماضي طبعا الأعداد موجودة، وبعدين لما عملنا الدراسة فحصلنا في السلاحف طبعا في تزايد بإذن الله. أيضا حصلنا يعني تقبل المجتمع لهذا البرنامج ومشاركتهم الشخصية وبشكل غير يعني غير طبيعي، بنفسهم بيساهموا، بنفسهم يقوموا بتنظيف الشواطئ، بنفسهم يوعوا حتى السواح اللي يكونوا موجودين في المحمية. الحمد لله كانت يعني للتحدي

0: التحديات اللي كان احنا نعاني منها الحمد لله بدأت تتلاشى.
1: نرجو التوفيق للجميع وبإذن الله تتحقق غايات وأهداف وجود هذا البرنامج، برنامج حماة البيئة. شكرا لكم أستاذ نزار.
0: شكرا جزيلا، أتمنى التفاعل من المجتمع في التسجيل في هذا البرنامج، وإن شاء الله مثل ما خبرتك بعد تاريخ 15 إن شاء الله بينزل رابط يسجلوا فيه كل من يريد أن يسجل.
1: شكرا جزيلا للأستاذ نزار بن سالم الفن العريمي، مدير إدارة البيئة بمحافظة جنوب الشرقية بهيئة البيئة. صباحاتكم خير ونور، رفقة صباح الشباب، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. انتبه، تشات جي بي تي يوجه بعض المستخدمين إلى مواقع احتيالية. كشفت تقارير حديثة عن أسلوب جديد يعتمد عليه المحتالون للوصول إلى المتسوقين عبر الإنترنت من خلال استغلال أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي ودفعها إلى التوصية بمواقع تسوق مزيفة تبدو وكأنها أصلية، لكنها في الواقع تهدف إلى سرقة بيانات الدفع الخاصة بالمستخدمين. ووفقا لتقارير تم نشرها، رصدت خدمة التحقق من عمليات الاحتيال حالات أوصى فيها تشات جي بي تي بمواقع تسوق احتيالية مصممة هذه المواقع لجمع بيانات البطاقات الائتمانية من الضحايا. وبحسب التقارير يركز المحتالون بشكل خاص على العلامات التجارية التي أغلقت مواقعها الإلكترونية أو تعرضت للاستحواذ مؤخرا، ما يوجد فراغا بين استمرار اهتمام المستهلكين بالعلامة التجارية وغياب موقع رسمي يمكنهم من الرجوع إليه. إلى سناب شات الذي يفرض قيودا جديدة على المستخدمين دون 16 عاما، حيث أعلنت سناب شات عن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز حماية المراهقين على منصتها من خلال فرض قيود إضافية على طريقة مشاركة المحتوى للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما. بعد قليل جولة رياضية يصحبكم فيها حسين بن راشد العميري مع آخر أخبار الرياضة وصباح الشباب والرياضة في جولة مع مونديال كأس العالم 2026 الذي تنطلق منافساته اليوم وسط ترقب كبير من المهتمين والمتابعين بعالم الرياضة وكرة القدم. آخر التفاصيل وكل التفاصيل ستتابعونها بعد قليل في صباح الشباب والرياضة.
2: صباح الشباب والرياضة. صباح الشباب.

0: شكرا للزميل راشد السعدي، وأهلا بكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا الرياضية عبر صباح الشباب والرياضة. منافسات كأس العالم تفتتح الليلة بمواجهة تجمع المنتخب المكسيكي إحدى الدول الثلاث المستضيفة مع جنوب أفريقيا ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى. وتحمل المباراة طابعا خاصا إذ تعيد إلى الأذهان لقاء افتتاح مونديال 2010 في جوهانسبرغ عندما تعادلت المكسيك مع جنوب أفريقيا بهدف لمثله. ويقود الفريق المكسيكي المدرب المخضرم خافير أغيري في كأس العالم للمرة الثالثة خلال ثلاث فترات تدريبية مختلفة، ويأمل المنتخب المكسيكي في تعويض خيبة مونديال قطر 2022 عندما فشل في بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ عام 78، وهو يحتل المركز الرابع عشر في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم.
1: بألقاب وبطولات، وهذه كرة خطيرة موجودة في المكان الخطير. جول جول، تعادل المكسيك. رافائيل ماركس، رافائيل ماركس يعيد المكسيك إلى التعادل، ويعيد المباراة الافتتاحية إلى نقطة البداية. رافائيل ماركس، لكن تمركز خاطئ. شوف التمركز الخاطئ، الكرة الماضية جواردادو عالية، الكرة مرت، لكن المتابعة سليمة من رافائيل ماركس، الكرة تسجل بهذا كبيرة جدا هذا اللاعب منذ دخوله إلى أرضية الملعب. وهذا هو بلانكو الخبير ولاعب للاتسيو، ولدينا حقيقة أسماء كبيرة وعندنا طبعا.
0: من جانبها تعود جنوب أفريقيا إلى نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها والأولى منذ استضافتها البطولة في عام 2010، منهية غيابا استمر ل16 عاما عن أكبر حدث كروي عالمي. وجاء التأهل بعد مشوار مثير في التصفيات الأفريقية، حيث حصد المنتخب 18 نقطة من 10 مباريات رغم خصم 3 نقاط منه بسبب إشراك لاعب غير مؤهل في إحدى المباريات. ويقود المنتخب المدرب البلجيكي هوغو بروس منذ عام 21، ويحتل الفريق المركز 60 عالميا، بينما يعده كثيرون أحد المنتخبات الأقل حظوظا للتأهل من المجموعة.
1: وهي جول، جول لجنوب أفريقيا. هذا هدف إلى مانديلا، إلى مانديلا، هدف يهدى إلى مانديلا. وتشابالالا، تشابالالا، جنوب أفريقيا كلها، صغيرها وكبيرها، يرقص على هدف تشابالالا. قذيفة قوية بالقدم اليسرى تستقر في الشباك، والجنوب أفريقيا يتقدم بهدف أول، كما فعلت الكاميرون 90، كما فعلت.
0: وفي المباراة الثانية يستهل منتخبا كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك مشوارهما في المجموعة الأولى عندما يلتقيان فجر يوم غد الجمعة بتوقيت مسقط على ملعب مدينة غوادالاخارا المكسيكية، في مواجهة يسعى خلالها الطرفان إلى حصد نقاط مبكرة قد تكون حاسمة في سباق التأهل إلى الدور التالي. وهذه هي المشاركة 12 لكوريا الجنوبية، وهو الرقم الأعلى بين جميع المنتخبات الآسيوية، كما تمثل هذه النسخة المشاركة 11 المتتالية لمحاربي التايجوك في أكبر حدث كروي عالمي. إلا أن المنتخب الكوري لم يحقق سوى 7 انتصارات فقط في 38 مباراة خاضها في النهائيات منذ ظهوره الأول في عام 86، وجاءت غالبية تلك الانتصارات خلال النسخة التاريخية التي استضافها بالاشتراك مع اليابان في عام 2002 عندما بلغ الدور نصف النهائي في أفضل إنجاز آسيوي في تاريخ البطولة.
2: الكوري وعبر، وبالتالي بالدموع لا يصدقون، لا يصدقون الأمر الذي يقع في المباراة، لا يصدقون ما يقع في هذه المباراة، وبالتالي يعبر المنتخب الكوري، يعبر مشاهدين الكرام متابعينا إلى الدور القادم إلى جانب منتخب البرتغال متصدر هذه المجموعة. وبالتالي هذا الجنون، هذا الجنون الذي يحدث، وهذه المباراة المجنونة مشاهدينا متابعينا في كل مكان، ينتظر المنتخب الكوري أخبار مطمئنة هناك من مباراة غانا وأوروغواي، وكان الله في عون الكوريين، لأن مباراة غانا وأوروغواي أضاف حكم المباراة 8 دقائق كاملة، وستكون بمثابة 8 سنوات أو 80 سنة على الكوريين. بالنسبة للجماهير الكورية مشاهدينا متابعينا، مبروك للمنتخب.
0: وفي المقابل شق المنتخب التشيكي طريقه نحو كأس العالم بطريقة أكثر تعقيدا مقارنة بمنافسه الآسيوي، بعدما اضطر إلى خوض الملحق الأوروبي من أجل حجز بطاقة التأهل. ويملك المنتخب التشيكي تاريخا عريقا، عندما كان يمثل تشيكوسلوفاكيا الموحدة إذ حل وصيفا لكأس العالم في نسختي 1934 و1962، إلا أن تأثيره تراجع بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة. وتعد النسخة الحالية أول مشاركة في كأس العالم منذ 20 عاما، بعدما كان آخر ظهور له في ألمانيا 2006، حيث ودع البطولة من دور المجموعات.
3: تشيكيا إلى البطولة الأعظم، إلى الحدث الأكبر، إلى سقف الأحلام، إلى المونديال بجديد. يا تشيكيا، تشيكيا إلى كأس العالم. نعم، منتخب تشيكيا بعد غياب 20 عام ها هو يعود إلى المونديال، ها هو يعود إلى كأس العالم، ها هو يعود إلى البطولة الأعظم، إلى الحدث الأكبر، إلى سقف كل حلم، إلى بطولة كأس العالم. رسميا يا سادة، ثاني مباريات كأس العالم، كوريا الجنوبية أمام منتخب تشيكيا بعد المباراة الافتتاحية ما بين المكسيك ومنتخب جنوب إفريقيا. فعلى صدرك ليسجل الركلة الترجيحية وتفوز تشيكيا ب3-1. هكذا انتهت المباراة الماراثونية، وهكذا عانق تشيك حلم التواجد في بطولة كأس العالم. بهكذا الصور نودع هذا اللقاء، على أمل أن نلقاكم في اللقاءات القادمة. إلى اللقاء.

0: تبادل الكرة هائلة بيدية ممتازة من هناك محاولة داخل.
1: منتخب الجزائر يحقق فوزا كاسحا على بوليفيا برباعية نظيفة خلال المواجهة التي جمعت الفريقين فجر اليوم ضمن استعدادات محاربي الصحراء لخوض نهائيات كأس العالم. وبهذا الانتصار أنهى منتخب الجزائر سلسلة مبارياته الودية التي بدأها باكتساح غواتيمالا بسباعية نظيفة، ومن ثم التعادل سلبا مع أوروغواي قبل الانتصار على هولندا بهدف.
0: حاج موسى داخل منطقة العمليات، شيبي والدفاع لوكاس، طويلة الكرة لمبي زروقي، تبادل الكرة هائلة، بينية ممتازة من هناك، محاولة داخل منطقة العمليات، يا سلام، بولبينا يحاول، هدف الثاني من البديل غويري داخل منطقة العمليات بعد عملية هجومية. تبادل الكرة بولبينا يلعب مع غويري، والهدف الثاني للمنتخب الجزائري.
1: ثم فاز منتخب البرتغال على نظيره النيجيري وديا بهدفين لواحد في تجربة أخيرة لبطل دور الأمم الأوروبية قبل التوجه إلى الولايات المتحدة لخوض منافسات بطولة كأس العالم التي تنطلق اليوم، حيث سيلاقي فريق المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز منتخب الكونغو الديمقراطية في 17 من الشهر الحالي في هيوستن.
2: بلانديش بالكعب والكوية للسلام والتسديد، واحد صبر منتخب البرتغال يتقدم بكورة ليتو، ليتو يعلن عن تقدم الثالث، هذه البداية بهدف برتغالي. البرتغال هذا المنتخب اللي يلعب من أجل الأمة البرتغال. دلو عرضية من دلو، بصيبة كرة، درجة تدخل من ويلفرد البامجيري، والتسديد الحارس يطلق لقطة رائعة من الحارس ماتوكا وكوي. كرة على الطاير فرنالديش، فرانشيسكو من خارج المنطقة، تريكا وكرة منطقة الجزاء، ورصية
1: وفازت انجلترا على كوستاريكا بثلاثية نظيفة في تجربة ودية قبل انطلاق منافسات المونديال. وجاءت الأهداف عن طريق ديكلان رايس لاعب خط وسط أرسنال وأنتوني جوردن مهاجم نيوكاسل السابق المنتقل هذا الصيف إلى برشلونة الإسباني وأولي واتكنز. وأقيمت المباراة في مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا، لكن انطلاقها تأخر عن موعده الأصلي بنحو ساعة بسبب عواصف رعدية شديدة في محيط ملعب المباراة أدت إلى هطول أمطار غزيرة. وحرص توماس توخيل مدرب إنجلترا على تجربة أكبر عدد من اللاعبين قبل خوض أول مباراة في المونديال ضد كرواتيا يوم 17 من يونيو الحالي.
3: أنتوني من أجل هدف ثاني جوردون، والأروع لا تصد لا ترد، كرة أنتوني جوردون من صنع الأول تكفل بالثاني أهداف الإنجليز جوردون، والهدف الثاني لإنجلترا، هدف ثاني لإنجلترا للشيل منتخب كوستاريكا. جوهرة إنجلترا القادمة للكامب نو في المستقبل هو من يسجل ثاني أهداف منتخب إنجلترا من علامة الجزاء. البداية في قصة، والقصة فيها لمسة، واللمسة كانت راشفورد أيضا دخل بديلا، كرة منقولة عن طريق ماركوس راشفورد، عنده كرة مازال راشفورد يتقدم في الطرف الأيسر، ماركوس راشفورد أخبار من في الملعب، أطول من في الملعب من كرة ثابتة عرضية ترسل بالرأس من التاتي لكنها إلى خارج الملعب تتحول.
1: استمرار غياب الزلزولي ومزراوي مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي وصلاح الدين مدافع إيندهوفن الهولندي عن تدريبات المغرب. ويعاني الثلاثي من إصابات مختلفة أخطرها لجناح ريال بيتيس الإسباني الزلزولي الذي أصيب بالتواء بركبته اليمنى خلال لقاء منتخب بلاده مع النرويج. وذكرت تقارير صحفية أن مدرب أسود الأطلس محمد وهبي فضل الإبقاء على الزلتولي على أمل تعافيه قبل المباراة الثالثة الأخيرة في الدور الأول ضد هايتي في 25 يونيو الحالي ضمن منافسات المجموعة الثالثة أو مباريات الأدوار الإقصائية، رغم أن تقارير سابقة أكدت أن غيابه قد يستمر لأسابيع.
4: عرضية داخل منطقة الجزاء، مغرب العز بين الأمم، مغرب العز بين الأمم، الصيري الصيري ينصر دينك يا يوسف، ينصر دينك يا يوسف، أول الأهداف، أحلى الأهداف، يا الله يا الله يا الله، المستحيل ليس ما تقدم المغرب الآن بهدف مقدم من جديد، محاولة برتغالية، دقيقتان كوقت، محاولة تعود في الجانب المقابل.
1: وبعيدا عن أخبار المونديال، نادي الأهلي المصري يعلن أن نادي برشلونة بطل إسبانيا طلب رسميا تفعيل بند شراء لاعبه الشاب حمزة عبد الكريم اعتبارا من بداية الموسم المقبل. وكان عبد الكريم قد انتقل في فبراير الماضي من الأهلي إلى فريق الشباب ببرشلونة على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 1.5 مليون يورو، بالإضافة لحوافز أخرى تتعلق بمشاركات وأداء اللاعب. وانضم عبد الكريم إلى قائمة المنتخب المصري المشاركة في كأس العالم بعد تألقه مع شباب برشلونة، حيث سجل 6 أهداف وقاد الفريق إلى نهائي كأس ملك إسبانيا للشباب.
5: جالينيا، يلا حمزة، روح في واحدة حمزة، زوب حمزة، راح حمزة، راح حط المدافعين، حمزة حمزة حمزة، هو هيجي لك حمزة، وهو حمزة يا ولد، يا حمزة، حمزة عبد الكريم، حمزة عبد الكريم، مهارة، قوة، سرعة، ثقة، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، اضحك، الصورة تطلع حلوة، وهي حلوة، هي كرة حلوة، جهد فردي عالي قوي من حمزة عبد الكريم عشان يسجل 3 أهداف.
6: أداء جيد جدا من رجالتنا، اللعيبة الرجالة.
1: وملقا يتأهل إلى نهائي ملحق الصعود إلى الدور الإسباني بعد أن فرض التعادل على نظيره لاس بالماس بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن إياب نصف النهائي، مستفيدا من فوزه بهدف في لقاء الذهاب ليضرب موعدا مع ألميريا ذهابا وإيابا في نهائي الملحق المؤهل إلى لا ليغا.
7: دفاع قوي لختاب خلفه من حارس راح وديفيد ساريا، تلعب الكرة تبعد بالرأس وعلى الطار، أنا آسف يا عدنان يا نزاي، يبدو بأني لا أعلم ما الذي تمتلكه، أنت تعلم ذلك فعليا، وأنت من يفعل ذلك عدنان يا نزاي، يعود ويبقي بصيصا من الأمل في ظرف دقيقة احتاج لدقيقة.
1: نهاية جولتنا الرياضية مستمعينا الكرام، إذن الإثارة في ملاعب المونديال تنطلق اليوم من خلال ضربة البداية، حيث لقاء المكسيك مع جنوب أفريقيا في 11 PM بينما ستكون كوريا الجنوبية على موعد مع منتخب التشيك في 6:00 من صباح يوم غد الجمعة. متابعة ممتعة نتمناها لكم، و نذكركم بأنه بإمكانكم الانضمام إلى قناة الواتساب لإذاعة الشباب، حيث سنوافيكم بكل النتائج والأهداف المسجلة في هذه البطولة، بالإضافة إلى الأخبار الأخرى طبعا على هذه القناة. نتمنى لكم متابعة ممتعة دائما ونهاية أسبوع سعيدة. نعود إليكم في برنامج مونديال 2026 من 8 إلى 10، حيث نعيش معا إثارة المونديال. نقطة النهاية لهذه الحلقة من برنامج صباح الشباب، تقبلوا تحيات فريق العمل راشد السعدي سيف الهلالي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري، في رعاية الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. تحيات جلالة السلطان المعظم إلى أخيه ملك البحرين، ينقلها وزير الخارجية خلال استقبال ولي عهد مملكة البحرين لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي. سلطنة عمان تؤكد على ضرورة الوقف الفوري للاستهدافات العسكرية الجارية وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة ومعالجة أسبابها عبر الوسائل السلمية. الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة على إيران، وطهران تعلن إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن. مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يصدر قراراً بضرورة أن تعلن إيران عن مخزونها المتبقي من اليورانيوم. الأمم المتحدة تعتزم التحقيق بشأن انتهاكات محتملة للقانون الدولي في الحرب الدائرة في لبنان، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته على الجنوب اللبناني. الرئيس التركي يؤكد أن هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان تهدد تركيا وتزعزع استقرار المنطقة والعالم. مقتل أكثر من 20 شخصاً في هجمات باكستانية على مخابئ لمسلحين على الحدود الأفغانية. أكثر من 65 ألف طالب وطالبة في سلطنة عمان يؤدون أول اختبار دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الثاني. مركز عمان للتحكيم التجاري يدشن هويته المؤسسية الجديدة والقواعد الإجرائية المطورة لتعزيز الشفافية والحوكمة وتسريع الفصل في المنازعات. وانطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم مساء اليوم في المكسيك بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
2: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي، وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية، ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
3: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة، أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر، اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: أخيراً مونتيال جول!
5: سيل يا طويل العمر، سيل يا طويل العمر، سيل.
6: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي.
7: والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
1: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: أخيرا مونتيال، مونتيال، مونتيال، جول، جول، جول، جول. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو، أرجنتينا كامبيون ديال الموندو.
3: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي سي.
4: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
5: تستمعون إلى إذاعة الشباب
6: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
5: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار، مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرخنتينا كامبيون ديل موندو أرخنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
6: نيمار نيمار.
7: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف. تقديم حسين بن راشد العميري. إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
8: ماني باكياو قبضة الخير. مستمعينا الأعزاء، نشد الرحال اليوم إلى أقصى جنوب الفلبين، نرسو على شاطئ مدينة جنرال سانتوس حيث تعانق جزيرة ميانداناو مياه خليج سارنجاني الزرقاء. تعرف المدينة بعاصمة التونة، وكان اسمها قديما دادينغاز قبل أن تحمل اسمها الحالي تكريما للجنرال باولينو سانتوس. هنا تفتح المدينة عينيها مع الفجر على حركة الموانئ ورائحة السمك وخطى الصيادين وسعي العمال البسطاء. يخرجون إلى البحر فجرا ويعودون مساء إما بالرزق أو بالأمل. في هذه المدينة الفقر ظل ثقيل وقسوة الحياة مرسومة على وجهها، فهذه المدينة لا تصنع الأساطير لكنها تنبتها. ومن بين أزقتها الضيقة وبيوتها المتواضعة خرج طفل بملامح بطل، رافقه الجوع ولازمه العوز، فكان العمل الشاق رفيق طفولته وصباه، غير أن الله أودع في قبضته قوة وفي قلبه رحمة. إنه بطل الملاكمة العالمي الفلبيني ماني باكياو. مستمعين الكرام، في حلقتنا اليوم نفتح نافذة على حياة هذا البطل، نقلب أوراق نشأته ونتوقف عند إنجازاته، نقترب من عطائه الإنساني وأثره المجتمعي، فابقوا معنا. ولد إيمانويل داداباي باكياو في 17 من ديسمبر من عام 1978 لأسرة فقيرة. ترك مقاعد الدراسة مبكرا وباع الخبز في الشوارع ليعين أمه، وعاش طفولة قاسية الملامح. لكنه لم يستسلم، بل اتخذ من الفقر دافعا ومن ضيق الحال حافزا، تسلح بالتحدي والإرادة ليغير واقعه ويكتب مستقبله دون أن ينسى ماضيه. دخل ماني باكياو عالم الملاكمة محترفا وهو في 16 من عمره بقبضة قوية وإرادة صلبة لا تلين. اجتهد، كافح وصبر حتى أصبح الملاكم الوحيد في تاريخ اللعبة الذي توج ببطولات عالمية في 8 فئات وزنية مختلفة بين عامي 98 و2010. خاض ماني باكياو أكثر من 92 نزالاً، فاز في 62 بينها 39 نزالاً بالضربة القاضية، وخسر 6 نزالات فقط. اختير كأفضل ملاكم في العالم 3 مرات بين عامي 2000 و2009، وتصدر قائمة الأعلى دخلاً بما يقارب 40 مليون دولار سنوياً. وفي عام 2015 خاض ماني باكياو نزاله الأشهر أمام فلويد مايذر في مواجهة تجاوزت عائداتها 600 مليون دولار، لتسجل كواحدة من أعلى النزالات دخلاً في تاريخ الملاكمة. مستمعين الكرام، حين بلغ ماني باكياو قمة المجد وعانق الثراء لم ينسى البدايات ولا الوجوه التي تشبه طفولته. عاد إلى الفلبين متواضعا في حضوره، سخيا في عطائه. وفي عام 2007 اتخذ ماني باكياو قرارا مفصليا أن يجعل من ثروته جسرا يعبر عليه الفقراء، فتبرع على مدى سنوات بما يزيد على 200 مليون دولار لدعم البنية التحتية وتطوير قطاع الصحة والارتقاء بالتعليم في الفلبين وفق تقارير حكومية ومؤسسات إنسانية محلية. في مدينة جنرال سانتوس مسقط رأسه، مول ماني باكياو بناء منازل للفقراء وشق طرق ريفية وأنشأ مستشفيات ومراكز صحية تقدم العلاج المجاني لآلاف المرضى. وفي مجال التعليم بنى مدارس حكومية وقدم منحا دراسية لآلاف الطلاب المحتاجين، وتكفل برواتب معلمين في مناطق نائية. وخلال إعصار هايان في عام 2013 كان في الصفوف الأولى، فتبرع ماني باكياو بأكثر من 5 ملايين دولار كمساعدات عاجلة، وبادر بالإغاثة قبل وصول المنظمات الدولية. لم يكتف ماني باكياو بالعطاء الشخصي، بل دخل معترك السياسة ليسن للخير قانونا. وفي العام 2010 انتخب ماني باكياو كنائب ثم عضو في مجلس الشيوخ في عام 2016، وتبرع بكامل راتبه الحكومي للفقراء، وكان يقول: إن لم أصل بالفقراء إلى الدولة سأحمل الدولة إليهم. مستمعين الأعزاء، ماني باكياو لم يكن ملاكما وبطلا عالميا فحسب، بل إنسانا عرف الجوع فأطعم، وعرف الألم فداوى، واحتاج فأعطى. هو القبضة التي انتصرت في الحلبة، واليد الحانية التي امتدت خارجها بالخير والعطاء. إنه ماني باكياو.
7: نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف. تقديم حسين بن راشد العميري. إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من
1: مش عم تمشي بدي حدا يدفج.
2: يلا بابي مو صار لها السيارة أسميها تعبتني دي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة
2: وأنا مو دراني بالمواصفات.

0: يوم أعطال حتى ما أعرف إيش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والأعطال.
1: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
1: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صبحكم الله بالخير، حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة من هذا الصباحات الجميلة. صح أن الصباحات حارة، لكن يبقى الصباح دائما جميل دائما. يا مرحبا فيكم مستمعينا في هذا اليوم الخميس 25 من ذي الحجة 1447 هجرية، الموافق 11 من يونيو 2026 ميلادية. صباح الخير والجمال، صباح العمل، صباح الهمم العالية، ومشوار جديد أكيد يجمعنا معاكم مستمعينا في مسك النهار على مدار ساعة من الزمن. يا هلا ومرحبا فيكم في صباحات الخميس الونيس. والطلاب خلاص خلصين امتحانات، بدت رسميا إجازتهم الصيفية، ولكن طلاب دبلوم التعليم العام يبدأوا اليوم امتحاناتهم. إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق يا رب العالمين. يا مرحبا بكم مستمعينا في مشاويركم المختلفة، وفي هذا اليوم الخميس راح نسحبكم في مجموعة من فقرات البرنامج. حياكم الله معانا في الإشراف العام الأستاذ عفرة بنت أحمد اليحيائية، في الإعداد وتقديم سلوى بنت عبدالخنبشية، في الإخراج جلال بن ربيع الخويطري.

هذه الأغنية من الأغاني القديمة للوسمة، زمان كانت من الأغاني اللي يعني ضربت ترند في هذاك الزمان، لكن بعض الأغاني تبقى. ذكرتها جلال على طول أنت ما شاء الله. زين زين ننبش شوي في الأغاني القديمة، تغير شوي. يا مرحبا فيكم مستمعينا، متواصلين معاكم في مسك النهار. كيف الصوت، أموره طيبة؟ هالفترة بتشوف لازم شوية الحلق، الزكام، يعني الأصوات شوية تتغير، تروح عند المكيف وترجع بالحرارة، وهذا الشيء أثر على الجسم بشكل عام. الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله مستمعينا، وإحنا معاكم في مسك النهار. اليوم في مسك الوطن راح نتكلم معاكم عن سوق الجمعة بوادي الكبير بمحافظة مسقط، وفي مسك الحياة راح نتكلم معاكم عن الأماكن السياحية المناسبة للزيارة في هذا الفصل، فصل الصيف بالتحديد هنا في سلطنة عمان، ويعني حركة السياح وغيرها بشكل عام في فصل الصيف في سلطنة عمان. راح يكون ضيفنا إن شاء الله مصطفى الفهدي، وهو مرشد سياحي. وطبعا الأخ مصطفى الفهدي ما شاء الله أيضا هو مرشد سياحي للسياح باللغة الإيطالية، وقبلها كان أيضا هو طبعا يتقن اللغة الإنجليزية والألمانية، وحاليا هو متخصص أيضا في الجانب يعني السياح الإيطاليين اللي يتواجدوا في سلطنة عمان. فرح نتكلم إن شاء الله معه بشكل عام عن استقباله للسياح، عن بعض التفاصيل المتعلقة ببعض الأماكن هنا في سلطنة عمان، خاصة في هذا الفصل، فصل الصيف. وفي فقرة مستمعين، فقرة إيش لك إيش عليك، اليوم راح نتكلم عن التجهيزات للرحلات البرية في الصيف. هل الرحلات البرية لها تجهيزات خاصة في الصيف غير عن الشتاء، ولا بشكل عام هي نفسها؟ وأيضا في موضوع الحلقة مستمعينا، ذكرت أكيد على الأماكن السياحية المناسبة للزيارة في الصيف، إذا تحبوا تشاركونا في الموضوع أكيد نسعد بمشاركاتكم عبر الواتساب 7244-2009 والاتصالات على 2469-8151. إيش الأماكن السياحية اللي تفكر في زيارتها في هذا الصيف في سلطنة عمان؟ وأيضا إيش الأشياء اللي تخليك تحب الرحلات الصيفية، خاصة ممكن تكون الرحلات البرية تكثر أكثر، اللي يطلعوا خطوط يعني يحبوا يطلعوا بالسيارة، بالنسبة لهم أفضل هنا في داخل سلطنة عمان. وفي فقرة مسك الختام اليوم اخترنا لكم مسك جميل على يوم الخميس، أغنية أحب البر والمزيون لميحد حمد. هذه الأغنية أساساً هي مش لميحد، الفنان ميحد حمد، هي غناها علي بن روغة، ولكن اشتهرت أكثر بصوت الفنان ميحد حمد، فرح اليوم نسمعكم إياها بصوت الفنان ميحد حمد على الشهرة اللي اشتهرت فيها الأغنية. حياكم الله مستمعينا ومسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في مسك النهار. أغاني خميسية اليوم، خميس يعني
1: حركية شوية حلوة. يعطيك العافية جلال، مرحب فيكم مستمعينا في مسك النهار. روح معاكم إلى فقرتنا مسك الوطن.
0: في مسك الوطن اليوم بنتكلم معاكم مستمعينا عن سوق الجمعة بالوادي الكبير بمحافظة مسقط.

سوق الجمعة باكر بيكون ترى، إذا يعني ما رحتوا وحبيت تجربوا إنه تستمتعوا بسوق الجمعة. مستمعينا، سوق الجمعة بالوادي الكبير، ما زال سوق الجمعة بالوادي الكبير واقفا كشاهد على زمن جميل مضى منذ نشأتي في عام 1991، وكان قبلة ترتادها الجموع من أقصى سلطنة عمان، حيث الزحام البشري الذي تضيق به الأرصفة وتعلو فيه أصوات الباعة ونقاشات المشترين في مشهد عمره أكثر من 30 عام. لكن الزمن مستمعينا يغير معالم كل شيء، ذلك الزخم الذي صنع أسطورة السوق تلاشى شيئا فشيئا وحل محله هدوء غير مألوف، ومع ذلك بقي السوق صامدا وشريانا أسبوعيا لشريحة مخلصة من المجتمع تعرف قيمته. قبل أن ينبض السوق بحياته الأسبوعية، تبدأ مستمعين الاستعدادات مع مساء كل خميس. يحرص الباعة على ترتيب بضائعهم بعناية، وكأنهم يجهزون لوحة فنية تروي حكاية الأسبوع. وفي صباح الجمعة من الساعة 7 حتى 9 مساء تفتح أبواب هذه المعركة التجارية الشعبية، ويبلغ المشهد قمته بعد أداء صلاة الجمعة، حيث يتحول المكان إلى خلية نحل بشرية. ربما يأتي كثيرون بدافع الفضول، لكن قلما يغادر أحدهم خالي اليدين. أما السياح الأجانب فيجدون في هذا السوق كنزا بصريا يقصدونه لالتقاط جوهر المشهد الاقتصادي والاجتماعي العماني بعدساتهم. مستمعين، لا محال ولا دكاكين في سوق الجمعة بالوادي الكبير، خيام وأرصفة تحكي قصة، هنا يكمن السر. سوق الجمعة ليس كغيره من الأسواق، فلا تجد فيه محلا ثابتا ولا دكاكين مبنية، بل تمتد البضائع على الأرصفة وتحت الخيام التي وفرتها بلدية مسقط في المناطق المحيطة، وكأنها دعوة مفتوحة للجميع بلا حواجز أو تعقيدات. فلكلور عتيق يلتقي بأجهزة حديثة، تجد في السوق الأدوات الكهربائية الجديدة والمستعملة جنبا إلى جنب مع السيارات القديمة التي تحمل في تفاصيلها ذاكرة الطرقات العمانية، وإلى جانبها تتراص المنتجات الحرفية العمانية الأصيلة، وتتناثر المنتجات الزراعية المحلية الطازجة. سوق الجمعة بالوادي الكبير بمحافظة مسقط، مستمعينا، ملتقى لأصحاب الحرف البسيطة، أولئك الذين يختارون البيع المباشر النقدي البعيد عن تعقيدات التجارة الإلكترونية وأجهزة الدفع الحديثة. عفوية البيع وأرباح تفوق الأسبوع كاملا، والمدهش أن هذه العفوية نفسها تتحول إلى ذهب للبعض، فكم من بائع تمكن في يوم الجمعة واحدة من تحقيق أرباح تفوق ما يجمعه في أسبوع كامل من العمل، وكأن السوق يحتفظ بقدرة سحرية على إنعاش الأكشاك البسيطة. سكان الوادي الكبير ومسقط بشكل عام ليسوا وحدهم من يملؤون هذا الفضاء، فالسوق يجذب زوارا من كل ولايات سلطنة عمان، من مواطنين ومقيمين على حد سواء، يقصدونه بحثا عن سلعة مستعملة بحالة جيدة أو سلعة جديدة بسعر لا يقارن بغيره من الأسواق. مستمعينا، يضم سوق الوادي الكبير أو سوق الجمعة بالوادي الكبير ركنا خاصا لا يشبه بقية الأركان، ركن تعبق فيه رائحة الماضي من كل زاوية، حيث تتناثر التحف القديمة والمقتنيات الأثرية وكأنها جواهر زمانية في انتظار من يعيد إليها الحياة. كل التفاصيل الجميلة مستمعينا، والأشياء القديمة والحياة أيضا اللي زمان كانت موجودة، يعني بتفاصيلها الجميلة على الطرقات المختلفة تجدونها في هذا السوق، سوق الجمعة بالوادي الكبير بمحافظة مسقط. ما أعرف إذا كنتم من الأشخاص اللي زار السوق أو ما صار لفرصة أن يزور السوق، إذا ما صار لكم فرصة من سابقا حلو أنكم تزوروا السوق، تستمتعوا بالأجواء الجميلة. ما بعد صلاة الجمعة بالتحديد، في كثير من التفاصيل راح تشوفوها في هذا السوق، سوق الجمعة بالوادي الكبير بمحافظة مسقط. حتى لو ما كنت حاب تشتري، على الأقل تروح تشوف، تستمتع، تلتقط صور، تفاصيل جدا مميزة في السوق. صباحكم خير مستمعينا،
وصباح جميل عليكم، مسك النهار إلى تمام 12 عبر إذاعة الشباب.

0: حياكم الله والسمعين متواصلين معاكم في مسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب فيكم، رحب بكل من ينضم لمتابعتنا في البرنامج. نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبر الرسائل. في أحلى سوق إلى سوق الجمعة، كل جمعة نروح نزور كذي نص ساعة روعة، كل شيء أحلى، ذكريات وأغراض في سوق الجمعة. روحوا زوروا ربع ساعة أو نص ساعة، يا سلام عندك ذكريات شكلك في سوق الجمعة. يا مرحبا بك، ما ذاكر اسمه، يعطيك العافية. وشكرا لكل من يشاركونا أيضا في حلقتنا لليوم، وإحنا معاكم أكيد مستمعين بنتكلم أيضا عن الأماكن السياحية المناسبة للزيارة في فصل الصيف هنا في سلطنة عمان، حركة السياح أيضا بشكل عام كيف تكون في الصيف هنا في سلطنة عمان. رحب بمصطفى الفهدي وهو مرشد سياحي. أخوي مصطفى صباح الخير ويا هلا ومرحبا فيك معانا عبر مسك النهار عبر إذاعة الشباب.
1: صباح النور أختي سلوى، حياكم الله.
0: يا مرحبا بك، الحمد لله، شخبارك؟
1: الحمد لله بخير وعافية، حياكم الله.
0: يا هلا ومرحبا، الله يعطيك الصحة والعافية، حياكم جدولكم دائما.

0: أجواء مختلفة حتى في الصيف.
1: صحيح.
0: يعني الناس لما تفكر في الصيف وين ممكن أروح في دول الخليج أو في عمان، لأن الأجواء يعتقدوها أنها حارة بشكل عام. لكن هذه نقطة مهمة لازم توضح، أن عمان فيها أجواء مختلفة، فيها جبال، فيها الخط الساحلي، فيها صلالة، يعني في مجال للسياحة حتى في الصيف.
1: بالضبط.
0: أعتقد حتى للأجانب ممكن يكون في مجال.
1: نعم جميل.
0: نعم.
1: طيب بالنسبة لكم الحين أخوي مصطفى، كيف الحركة السياح؟ هل هذه الفترة تكون يعني ما في سياح من الخارج؟ هل فقط السياح يكون من الداخل مثل ما تفضلت وذكرت؟ تتكلم عن السياح الأجانب.
0: هو الحين ما في سياح من الخارج بحكم أن الحين موسم الصيف داخل.
1: نعم.
0: فالجو حار، طبعا في أوروبا الأجواء عندهم طيبة الحين ودرجات الحرارة منخفضة.
1: نعم.
0: ما مثل عندنا. فيفضلوا أنهم يسافروا في بلدانهم لأن الأجواء أفضل عندهم. لأن ما يقدر يعني في الحرارة مثل نحن ما متعودين عليها.
1: نعم.
0: فطبعا احنا ما شغالين، لأن شغالين أكثر على الإنباوند للسياح اللي يجوا من الخارج. ففي الصيف ما عندنا شغل، نوقف الموسم عشان نتحذر من أن نضايق السياح بدرجات الحرارة المرتفعة.
1: نعم.
0: أو أن عشان ما نلتزم ببرامج معينة اللي هي تكون محدودة أو محصورة.
1: نعم.
0: فإحنا موسمنا عادة موسم السياح الأوروبيين من شهر 9 إلى شهر إلى بداية 5 تقريبا أو نهاية 4.
1: نعم.
0: إلى تبدأ الأجواء الحارة. ولكن في الصيف طبعا في أماكن اللي هي ممكن يتوجه لها السائح المحلي، مثل عندنا الجبل الأخضر. عندنا نفس الشيء بعد شوية بيبدأ الخريف أو النبارع، ممكن الناس تروح هناك. العمانيين طبعا يحبوا الأمطار وكذا، بس أهم شيء يكونوا جاهزين.
1: نعم.
0: عندنا الخط الساحلي اللي هو من رأس الحد إلى صلالة، يعني درجات الحرارة منخفضة ما تتجاوز عادة 30.
1: صحيح.
0: من يبدأ الخريف بحكم أنه في الرياح الموسمية التي تجي من الجنوب من المحيط الهندي.
1: نعم بالضبط.
0: أي نعم.
1: طيب هل تشتغلوا أنتوا مصطفى على السياح المحليين؟ مثلا ترشدوهم، توجهوهم، يكون عندكم الناس يجوكم مثلا حابين يروحوا للجبل، يطلعوا للجبل الأخضر مثلا أو بعض الأماكن الأخرى؟ كون أنتوا في الجبل طبعا أكثر شيء، الجبل الأخضر.
0: نعم أنا طبعا من الجبل الأخضر. نعم نشتغل أكثر، اشتغلنا في السنوات الماضية، الحين أقل، لكن ممكن أن نشتغل لأن في زحمة كبيرة على الجبل الأخضر الحين.
1: نعم.
0: خاصة وقت الإجازات. ممكن أن نأخذ العمانيين أو كما خبرت الأجانب اللي هم ساكنين السلطنة ونوديهم إلى الجبل الأخضر، نعمل لهم برامج طبعا ونحجز لهم حتى أماكن للإقامة والمبيت. لأن الحين في فنادق كما تعرف كثير في الجبل الأخضر ومنتجعات.
1: بالضبط.
0: وفي نفس الشيء اللي هي النزل التراثية.
1: نعم.
0: احنا طبعا شيء عندنا من النزل التراثية نديرها، في مجال للعمل حتى في الصيف. نعم.
1: جميل. طيب بشكل عام انت صار لك سنوات ما شاء الله طويلة في المجال، مجال الإرشاد السياحي، كم تقريبا؟
0: أكثر من 20 سنة.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: أيوة.
1: إيش اللي خلاك تتجه للإرشاد السياحي مصطفى؟
0: والله أنا في البداية أنا بديت كمرشد سياحي للمشي الجبلي بحكم أن أنا من الجبل الأخضر.
1: نعم.
0: فبديت كذا وأنا كنت أساسا صغير، أقل من 20 سنة عمري، وكنت يمكن أدرس بعد. فسبحان الله اتجهت لهذا الاتجاه، رحت في أعمال ثانية، ولكن سبحان الله هو مثل الإدمان، السياحة اللي يشتغل فيها خلاص ما ممكن يتركها. فأنا رجعت واشتغل في السابق، اشتغلت في أماكن مختلفة ما في السياحة، ما لها علاقة بالسياحة، ولكن سبحان الله حبيت أرجع أتخصص في السياحة ودرست سياحة في كلية عمال السياحة.
1: نعم.
0: اللي هي جنب المطار.
1: معروفة.
0: درست سياحة دولية، إدارة سياحة وضيافة دولية، فتخرجت من هناك سنة 2011. طبعا أنا كنت أوريدي أشتغل في السياحة من قبل كمرشد سياحي حر فريلانس.
1: نعم.
0: فلما تخصص لما تخرجت نويت أني أفتح الشركة السياحية.

0: نعم
1: اللي هي تخصني، وبعدين كنت أشتغل في السوق الألماني وأسواق أخرى، بعدين تخصصت في السوق الإيطالي،
0: أه.
1: والحين أعمل الإرشاد باللغة الإيطالية.
0: ما شاء الله جميل. في البداية يعني بدأت بالألماني.
1: أنا نعم درست في كلية عمال السياحة اللغة الألمانية، وبعدين سافرت إلى ألمانيا عشان أخذ دورات في اللغة الألمانية، وعملت إرشاد بالألماني، ولكن لما تخصصت في السوق الإيطالي بديت أتعلم الإيطالي، تخصصت خلاص في السوق الإيطالي.
0: ايش اللي
1: طبعا
0: خلى؟
1: هذه
0: تفضل.
1: مشكلة اللغة، لما ما تمارسها تنساها،
0: اها
1: اللغة الألمانية شوية فقدتها.
0: نعم، يعني هذا اللي خلاك تتجه من الألماني إلى الإيطالي، إنه ما كان في ممارسة باللغة الألمانية.
1: ما فقط هذا، أنا تخصصت في السوق الإيطالي لأن السوق الإيطالي أحس الشعب الإيطالي شوية قريب من الشعب العماني، يعني شعب اجتماعي،
0: نعم
1: ففي تقارب في الثقافات شوية، صح هم أوروبيين لكن أنا أقصد في بعض
0: نعم
1: الثقافات فيها تقارب بعض العادات،
0: صحيح.
1: بحكم نفس الشيء يمكن أن العرب وصلوا هناك عندهم، فتخصصت في السوق الإيطالي عشان هذا، لأن في السوق الألماني في أكثر التزام، أكثر التزام بالبرامج بالتواقيت، لكن ما في مرونة، السوق الإيطالي أكثر مرونة،
0: نعم.
1: فعشان كذا.
0: من يعني كم صار لك تقريبا تخصصت في الإرشاد باللغة الإيطالية؟
1: والله أنا بديت في الإرشاد لما ضفت اللغة في رخصة الإرشاد السياحي، لازم نضيف اللغة طبعا عن طريق وزارة السياحة بعد مقابلات وكذا، فضفتها تقريبا قبل سنتين فقط، ولو إن أنا كنت أتكلمها بديت أتعلمها من 2019،
0: ما شاء الله.
1: ومتخصص في السوق الإيطالي من 2016 تقريبا،
0: جميل.
1: أيوة، ولكن أنا بديت فعليا ورسميا أعمل إرشاد في السوق في الإيطالي من سنتين تقريبا.
0: نعم،
1: اي نعم
0: حاليا يعني ما شاء الله تتحدث اللغة الإيطالية بطلاقة.
1: نعم اتحدث بطلاقة. اي
0: ما
1: نعم
0: شاء الله. سافرت لإيطاليا أخوي مصطفى، خضت دور
1: سافرت اي نعم اكثر من 20 مرة
0: ما
1: سافرت.
0: شاء الله، عشان أخذت دورات في إيطاليا في مدن مثلا مختلفة ولا في مدينة معينة؟
1: انا والله اخذت دورة في جامعة تورينو،
0: أها
1: دورة لعدم الناطقين باللغة الإيطالية،
0: نعم
1: فكانت دورة مكثفة وكانت مفيدة جدا، وأنصح اللي يحبوا يمارسوا لغات ثانية يروحوا إلى الدولة اللي فيها اللغة بنفسها
0: بالضبط.
1: عشان يتعلمها أكثر ويمارسها، هذه أفضل طريقة.
0: نعم،
1: أي
0: إيش
1: نعم.
0: اللي يحب السائح الإيطالي هنا في سلطنة عمان؟
1: السائح الإيطالي يحب طبعا عندنا السياحة اللي هي السياحة الطبيعية، يحب الطبيعة الصحراء، نفس الشيء الإيطاليين عندهم ثقافة كبيرة اللي هي ثقافة الأكل، تعرف إن الإيطاليين أو الثقافة الإيطالية في الأكل طبعا هي من أهم الثقافات في العالم،
0: نعم
1: فعندهم يعني حاجة ما ممكن إن الواحد يتعدى عليها، فحاجة مهمة للإيطاليين لما يجوا بلد أو لما يسافروا بلد معين يعرفوا اللي هي الوجبات التقليدية في هذا البلد، لأن عندهم ثقافة كثير مهمة ويعتبروها جانب من اللي هو العلاقات الاجتماعية، لأنهم ناس يحبوا يخرجوا، ناس يطلعوا مع العائلة، ناس يأكلوا مع بعض مجموعات، فهذا شيء مهم. طبعا الصحراء يحبوها كثير من الطبيعة اللي هي عندنا، لأن ما عندهم طبعا صحراء هناك وكثبان رملية، فمن الأماكن اللي هي مثل ما يقولوا بالإنجليزي الهايلايت الصحراء، تخييم في الصحراء أو نقطع الصحراء معهم أو نقضي ليلة أو ليلتين، هذا شيء مهم طبعا.
0: جميل
1: أي
0: جميل.
1: نعم.
0: فترة من الفترات كنت مع السياح الألمان مثل ما ذكرت يعني أخوي
1: نعم
0: مصطفى، هل في اختلاف كبير بين السائح الألماني والسائح الإيطالي فيما يطلبه من تفاصيل هنا في الطبيعة العمانية؟
1: نعم نعم أكيد في اختلاف، في اختلاف في كل الجنسيات، لأن أنا اشتغلت بحكم إني اشتغلت سنوات كثيرة ففي اختلاف، يعني نفس النقطة أرجع لها إن السائح الألماني ما يهتم كثير بهذه الوجبات وكذا والأنواع الأكلات التقليدية وهذه الأشياء ما يهتم فيها. أهم شيء عنده مثلا يعمل مشي في الجبل أو حتى في الصحراء ممكن يعمل تراكينج. وأهم شيء أنه يكون ملتزم بالبرنامج مثل ما هو، لا في زيادة ولا في نقصان. وهذه نقطة مهمة لازم المرشد السياحي أو الشخص العماني اللي يشتغل في السياحة يعرفها. لازم يعرف كل واحد وثقافته إيش يحط الشيء المناسب للجنسية المناسبة. يعني للألمان مثلا أنا ما ممكن أعمل برنامج ثاني غير اللي مكتوب في البرنامج المكتوب هو في الأوراق. لا ممكن أضيف ولا ممكن أنقص. حتى لو بغيت أنا أضيف عندي وقت زيادة ممكن إنه يشتكي السائح. لكن الإيطاليين أو الهولنديين مثلا هذه عندهم مرونة أكثر في التغيير. أهم شيء المرشد يعطيهم الأشياء اللي هم شدهم واللي يحبوها أكثر. وعاد المرونة عندهم موجودة.
0: تعاملت مع سياح أيضا من جنسيات أخرى، مثلا سياح من فرنسا، يكون أيضا السائح الفرنسي من أكثر أيضا السواحل اللي يكونوا أيضا موجودين هنا في سلطنة عمان، كان لك تجارب مثلا معهم؟
1: تعاملت مع الفرنسيين أي نعم، وتعاملت مع الإنجليز البريطانيين والأمريكان والأسبان والهولنديين والإيطاليين والألمان ما أعرف ذكرت هؤلاء. وأعتقد أيوة الليتوانيين لاتفيين روس، ولكن أسهلهم كان اللي هم الهولنديين. أسهل جنسية كانت الجنسية الهولندية.
0: من أي ناحية السهولة؟
1: يعني هو جاي هوليدي جاي يعني جازف، فما يبغى يفكر بشيء ولا يبغى يضغط نفسه بشيء، فيخلي الأمر للمرشد. ممكن إنه يضيف، ممكن ينقص، ممكن يسوي أول أي شيء، فما عنده إشكالية في مرونة. طبعا الهولنديين في نقطة السياحة كذا في الرحلات، لكن في العمل لا، في البزنس ما ممكن نخلط بين السياحة والبزنس.
0: أي طبعا مختلف
1: يعني
0: تماما.
1: يعني إذا تعاملت مثلا مع شخص هولندي بالبزنس يعني جدا شديدين. فأنا أتكلم عن ناحية السياحة لما يجي هو رحلة سياحية هنا. فجدا جدا مرن، ما معقد يعني.
0: نعم، هذه الفترة يعني مثل ما تفضلت ذكرت أخوي مصطفى، طبعا هي الفترة أنه ما يكون فيها سياح من خارج سلطنة عمان بحكم الجو طبعا، لكن يعني تنشط السياحة الداخلية في بعض الأماكن هنا في سلطنة عمان. بشكل عام أنتوا إيش دوركم في هذه الفترة الصيفية بالتحديد عندكم في المؤسسة، أو كإرشاد أو كمرشدين سياحيين، إيش اللي تعملوه خلال هذه الفترة فترة الصيف؟
1: نحن حاليا عادة بغض النظر عن الأوضاع السياسية اللي تعرفوها الحين،
0: نعم
1: عادة الحين نحن نعد برامج للموسم القادم ونستلم طلبات للرحلات للموسم القادم، وحتى في تكون حجوزات مؤكدة عندنا للموسم القادم ولرأس السنة وحتى لشهر واحد السنة القادمة عادة كذا. يعني الحين مختلف الوضع عشان الأوضاع الحين، لكن عادة كذا احنا نعد، يعني حتى لو ما عندنا وما يجي سياح من الخارج لكن احنا مشغولين بالأساس. شغل مكتبي، إعداد برامج، تنظيم رحلات للموسم القادم، تنظيم حجوزات فنادق، يعني في عمل. هذا العمل اللي نقوم به في الصيف عادة.
0: طيب في يعني في الشتاء بشكل عام لما يكون متواجدين السياح الأجانب، ايش اكثر الاماكن اللي تكونوا متواجدين فيها او اللي يطلبها مثلا السائح بشكل عام
1: في الشتاء؟ يعني
0: في الشتاء اكثر الاماكن هنا في سلطنة عمان الاكثر طلبا بالنسبة للسائح من خارج سلطنة عمان
1: هم مكانين بشكل عام. وإذا تكلمت مثلا عن السوق الإيطالي، محبين للبحر الشواطئ ومحبين للصحراء. هذه أفضل مكانين عندهم وأهم مكانين. فلازم إحنا نعرف النقاط اللي هي أفضل للشواطئ ونوديهم فيها، أفضل المخيمات في الصحراء، أفضل الكثبان الرملية وتشكيلاتها. لازم نكون عارفينها يعني، ولازم تكون هذه البرامج معدة مسبقا. احنا نروح ونزور الميدان. انا عندي الشركة طبعا، لكن انا ما ممكن اقول ان انا صاحب شركة واجلس في المكتب. أنا لازم أطلع بنفسي لأن أنا أساسا مرشد. عشان أعمل برنامج لازم أطلع أشوف الأماكن بنفسي وبعدين أحطها في البرامج.
0: بالضبط. الله يعطيكم الصحة والعافية. أي شخص حاب يكون في الإرشاد السياحي بعد يعني بالنسبة لك بعد تجربة طويلة تقريبا 20 سنة أخوي مصطفى، إيش تنصح الأشخاص الجدد في الإرشاد السياحي أو اللي حابين ينضموا لهذا المجال؟
1: والله لازم يكون محب لهذا العمل. هو طبعا هذا العمل كمرشد سياحي جدا ممتاز لأن في توسعة للفكر، لأن أنا أتعامل مع ناس كثيرة سواء من جنسية محددة أو من جنسيات مختلفة، فأنا أتعامل مع ثقافات مختلفة وهذا يفتح الفكر زيادة لثقافات مختلفة. فأنا لازم أكون، إذا حبيت أكون مرشد سياحي لازم أكون منفتح وأفهم الثقافات الثانية أتقبلها، ما لازم أطبقها لكن لازم أتقبلها.
0: بالضبط أكيد.
1: وأنا نفس الشيء سفير لهذا البلد، لازم أراوي هذا السائح ثقافاتنا وعاداتنا وتقاليدنا وإنها شيء مهم عندنا بغض النظر عن عاداتهم وتقاليدهم إذا كانت مختلفة. طبعا وأغلبهم تكون عاداتهم وتقاليدهم مختلفة تماما عننا
0: بالفعل،
1: لكن لازم أراوي السائح أنا أوكي أنا أتقبل أفكارك وأتقبل عاداتك وتقاليدك وأفهم، لكن هنا حاجات عندنا مهمة ولازم شيء من الأشياء لازم نحترمها. هذا شيء مهم. وأغلبهم طبعا السياح يتفهموا هذا الشيء ويتقبلوا، مثلا في اللباس، مثلا كيف التصرفات في لما يزوروا المساجد أو لما يزوروا القرى وكذا كيف لازم يتصرفوا. فهذا شيء لازم المرشد يعرف كيف يوصل هذه الفكرة ولازم يكون مرن.
0: أكيد.
1: نعم. وإذا يحب مثلا يتكلم لغات ثانية ويعمل إرشاد بلغات ثانية، الأفضل إنه هو يعمل دورات مبدئيا هنا وبعدين يسافر إلى الدولة اللي هي فيها اللغة عشان يتعلمها بشكل أفضل ويتقنها.
0: جميل جميل.
1: نعم. وشيء عندنا كما خبرت اللي هي كلية أعمال السياحة ما شاء الله دراستهم جيدة وعندهم لغات، يعني الدراسة هناك ممتازة صراحة.
0: نعم.
1: والواحد إذا بغى يتوسع بعدين ممكن إنه يسافر.
0: بالضبط.
1: يزيد يعني كذا.
0: أكيد. الله يعطيكم الصحة والعافية وموفقين إن شاء الله خير في هذا المجال الجميل، مجال الإرشاد السياحي. شكرا على وجودك معنا خلال هذه الدقائق الجميلة وهذا الحوار اللي استمتعنا فيه، أخذتنا إلى عالم جدا جميل، عالم الإرشاد السياحي. أخوي مصطفى الفهدي مرشد سياحي، شكرا جزيلا على وجودك معنا في هذا الحوار.
1: الله يعافيك أختي سلوى، بارك الله فيكم، شكرا لكم على هذه الفرصة.
0: شكرا شكرا أخوي مصطفى، أحسنت، جزاك الله خير. شكرا. الله يحفظك، يومك سعيد إن شاء الله، جزاك الله خير. إذا مستمعينا هذا نموذج جميل من النماذج العمانية المميزة، مصطفى الفهدي مرشد سياحي ما شاء الله أكثر من 20 سنة في مجال الإرشاد السياحي، له تجارب مختلفة مع سياح باللغة الإنجليزية، بعدين أيضا بدايته كانت بالألماني، السياح الألمان، وبعدين حاليا هو متخصص في السياحة أو السوق الإيطالي بشكل خاص. نتمنى لك كل التوفيق ولكل زملاء في هذا المجال، مجال الإرشاد السياحي. احنا متواصلين معكم مستمعينا في مسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، وخميسكم جميل دائما.

0: حياكم الله مستمعينا في مسك النهار. يا جماعة وين الوقت يمشي يركض؟ هو صباحكم جميل إن شاء الله. ما يعني ما صار عندنا فرصة ناخذ بعض الفقرات لأنه ما شاء الله الوقت سريع. ناخذ شوي بعض الرسائل. صباح الخير لكل اللي شاركونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني في طاقم إذاعة شباب. وفي هذه الأيام بدأت إجازة معظم أبنائنا الطلبة والطالبات في المدارس والكليات. ارسموا لهم طريق السلام والسعادة وإجازة سعيدة إن شاء الله. ويكون اجمعوا لأبنائكم في الإجازة ما بين التسلية والترفيه والعلم، وأيضا بعض التفاصيل أكيد منها قصد ما بين الترفيه وما بين التعليم. يعني صحيح إجازة هي طويلة بصراحة راح تكون للطلبة. من أبو ناصر محمد الزهيمي الهاشمي من الكامل والوافي، يا مرحبا بك يا أبو ناصر حياك الله. وشكر أيضا اللي كان يتكلم عن سوق وادي الكبير، سوق الجمعة في وادي الكبير. تكلمنا عن بعض التفاصيل الجميلة في السوق. كان ناصر أبو ياسين، مرحبا بك يا ناصر، هو اللي كان يقول يعني نروح شوي ربع ساعة على الأقل نص ساعة في سوق الجمعة في وادي الكبير، وإحنا اليوم تكلمنا عن هذا السوق أيضا وتفاصيله الجميلة. أم ناصر الهادي صباح الخير سلوى وجلال، يسعد الله صباحكم كل خير. صباح الخميس والسياحة الداخلية في سلطنة عمان صوب جنوب الشرقية محافظة ظفار والجبل شمس، إجازة سعيدة سلوى، صباحك مسك ومساءك رياضة. أهلا يا أم ناصر، صباحك ورد أم ناصر الهادي، يا مرحبا بك. محمد شاركنا إن الخميس يقوم، صباح الخير والسعادة سلوى والمخرج والمستمعين، جوكم سعيد. أفضل موقع للسياحة شاطئ البحر وقت العصر، رياضة ترفيه ومتعة، وأتمنى لكم إجازة سعيدة ولك بالمثل يا محمد. شكرا على تواصلك معنا. أيضا شكرا لناصر الزيادي، تحية صباحية لطاقم البرنامج وجميع المستمعين وأصدقاء الإذاعة. مع الأجواء الطبيعية الجميلة أفضل الأماكن الأشخرة الجبل الأخضر صلالة، وتحياتي لكم. أهلا يا ناصر من ولاية المضيبية، مرحبا بك يا ناصر. وأكيد شكرا لكل اللي شاركونا ويتابعونا وأيضا انضموا لمتابعتنا، تحياتنا لكم جميعا. وإحنا طبعا نشكر كل اللي تواصلوا معنا في حلقتنا اليوم، ونروح معاكم إلى فقرة مسك الختام. اليوم في مسك الختام اخترنا لكم أغنية أحب البر والمزيون. هذه الأغنية مستمعينا من كلمات خليفة بن مترف الجابري، الحان علي بن روغة. الأغنية غناها علي بن روغة لكنها اشتهرت بصوت الفنان ميحد حمد. أحب البر والمزيون وأحب البدو والأوطان، وأحبك قبل لا يدرون هلي وهلك ولا الجيران، وأحب العذري المخزون بمجرى الدم والشريان،
1: بمجرى الدم والشريان،
0: وحبك والمحبة عون محب عاشق والهان،
1: وحبك والمحبة عون محب عاشق.

0: وصلنا معكم للختام مستمعينا، وإجازة سعيدة للجميع. أجمل تحية في الإشراف العام الأستاذ عفان اليحيائي، الإعداد والتقديم سلوى الخنبشية، في الإخراج جلال الأخوات. نخليكم مع أغنية أحب البر والمزيون، إلى اللقاء.
1: عبيتك مني يا سلطان ربيع الروح لو يشوف من أرض الخاطر الزعلان ولو تطرد

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5
1: أخيرا مونديال مونديال مونديال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيوني ديل موندو أرجنتينا كامبيوني ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: السيارة مش عم تمشي بدها قايد في
5: يلا بابي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
6: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
5: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
6: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
5: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
6: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
5: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 الظهر إلى 4 العصر
6: مع عابدين البلوشي
5: وهيثم الزجالي
6: والمخرج
5: جلال خويطري.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: هالسيارة مش عم تمشي، بدها حدايد في جيبها.
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني دي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا وابوي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني دي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بعرض لأهم وآخر الأنباء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية التهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة يوم إعلان السيادة، وعرب جلالته عن خالص تمنياته لفخامة الرئيس بالتوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده وتحقيق المزيد مما يتطلع إليه من تقدم وازدهار، راجيا للعلاقات الوثيقة بين البلدين المزيد من التطور والنماء. كما بعث جلالة السلطان المعظم عزه الله برقية التهنئة إلى فخامة الرئيس فيرديناند ماركوس الإبن رئيس جمهورية الفلبين بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، ضمنها جلالته خالص تهاني وأطيب تمنياته لفخامته وشعب بلاده الصديق، مشيدا بعلاقات التعاون والصداقة الطيبة بين البلدين. تحية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى أخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، نقلها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مملكة البحرين الشقيقة لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول وللخليج العربية، وذلك في إطار مشاركتهم في أعمال الدورة 67 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون بمملكة البحرين الشقيقة. وأعرب الوزراء عن تقديرهم البالغ وامتنانهم لهذا اللقاء المهم واستضافة مملكة البحرين لأعمال المجلس الوزاري ورئاستها الناجحة للدورة الحالية، مؤكدين على استمرار مسيرة التعاون والعمل الخليجي المشترك بكل عزيمة وثبات بفضل حكمة قادة دول المجلس حفظهم الله وتوجيهاتهم السديدة لما فيه الخير والنماء والازدهار للمنطقة وشعوبها. وشاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة 67 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مملكة البحرين الشقيقة، وبحث الاجتماع مستجدات العمل الخليجي المشترك ومستوى التقدم المحرز في تنفيذ القرارات والمبادرات الهادفة إلى تعزيز التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية. واستعرض المجلس التطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التحديات التي فرضتها الحرب الإسرائيلية الأمريكية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين. وأكد على ضرورة الوقف الفوري للاستهدافات العسكرية الجارية وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة ومعالجة أسبابها عبر الوسائل السلمية بما يحفظ أمن المنطقة ويصون مصالح دولها وشعوبها. ترأس وفد سلطنة عمان في الاجتماع معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية. كما شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري الخليجي الكندي المشترك الذي استضافته مملكة البحرين في المنامة، وناقش الوزراء علاقات التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية وتبادل الخبرات وتحفيز فرص النمو والابتكار بما يعود بمزيد من المنافع على الجانبين الخليجي والكندي. واستعرض الوزراء عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والعالمية وما تفرزه من تحديات وتداعيات تهدد الأمن والاستقرار، مؤكدين أهمية التركيز على الحلول السياسية والسلمية عبر الحوار الهادف والمفاوضات الرامية لاحتواء ومنع التصعيد وتغليب المصالح العليا للشعوب في الأمن والاستقرار والازدهار. ترأس وفد سلطنة عمان في الاجتماع معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية. وعقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية لقاء ثنائيا مع معالي أنيتا إنديرا أناند وزيرة خارجية كندا، وتناول اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وكندا ومتابعة نتائج زيارة الوزيرة الكندية إلى مسقط خلال شهر إبريل من هذا العام، لا سيما ما يتصل بالشراكة الاقتصادية والعلمية وتبادل الخبرات والترويج للفرص الاستثمارية والسياحية للبلدين. وتطرق الجانبين للوضع في المنطقة وفرص تحقيق السلام عبر معالجة التحديات الماثلة وتداعيات أعمال العنف والتصعيد. وعبر معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية عقب الاجتماع عن تطابق الموقفين العماني والكندي حول ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية المبذولة وحث جميع الأطراف للتوصل إلى تفاهمات عملية ومنصفة قابلة للتنفيذ في سبيل عودة المياه إلى مجاريها، بما يضمن سلامة وحرية الملاحة والممرات البحرية وحركة سلاسل الإمداد المتصلة باقتصاديات دول المنطقة والعالم. وأكد معالي على ثبات واستمرار سياسة سلطنة عمان المعروفة على مر التاريخ في دعمها لعلاقات حسن الجوار والتعايش السلمي والتزامها بالقانون الدولي وما ترتبط به من اتفاقيات ومواثيق ثنائية كانت أم دولية ومتعددة الأطراف. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية، وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني إعادة فتح الأجواء الكويتية بعد إغلاقها مؤقتا جراء الهجوم، فيما ذكرت مملكة البحرين عن إصابة طفلة واحتراق مركبات وتضرر منازل إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض وتدمير طائرات مسيرة في العاصمة المنامة ومدينة حمد. من جهته قال الجيش الأردني إنه اعترض ودمر عددا من الصواريخ باتجاه منطقة الأزرق أسفر عن سقوط شظايا دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. شنت الولايات المتحدة ضربات جوية جديدة على عدة مناطق في إيران بينها مدينتي سيريك وبندر عباس الساحليتين. وقالت وسائل إعلام إن الضربات الأمريكية استهدفت قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي، كما أفادت وسائل إعلام عن سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم ومناب. وتأتي هذه الهجمات بعد ساعات من توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن مزيد من الهجمات على إيران في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق. هكذا ومن إذاعة سلطنة عمان وفيناكم بعرض لأهم وآخر الأنباء. شكرا لطيب الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديل موندو ارجنتينا كامبيون ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: رآني بقلبي ساكن.
2: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-5-93-88 أو 243-5-94-24.

0: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
1: المكان ما يفضل لما نغيب، المكان يفضل لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
2: حبيبي،
1: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
2: أنا معك.
1: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
2: أنا موجودة.
1: لأن الحضور يتطلب شعور.
3: أي وقت تتكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
4: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدا يدفي.
2: يا الله بابي، مو صار لها السيارة؟ أسميها تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأكارم، أهلا وسهلا بكم عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رجعنا لكم في برنامج السلام على الطريق من الثانية إلى الرابعة مساء كل خميس معكم إن شاء الله في هذه الحلقة أيضا، أو هذا البرنامج اللي يتحدث عن السيارات ومشاكلها وأعطالها. طبعا ضيوفنا الدائمين المهندس هيثم الحراسي والفني فهد الغسيني موجودين معنا إن شاء الله، ودائما مشاكل السيارات ما تخلص خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. وهنا نقول متابعينا أن الواحد يجب عليه أن يعني يدير باله على المركبة، وهذه المركبة أيضا صيانتها وأهمية صيانة هذه المركبة جدا مهمة، بحيث أنك أنت أيضا هذه المركبة اللي معك يوميا تشيك عليها، تفتح يعني بونيت السيارة وتشيك حرارة المركبة، الماي، الراديتر، الآيل اللي فيه، ربما هذه تفاصيل جدا مهمة أيضا لكل سائق مركبة، بحيث أن ما توقفك هذه المركبة وتتعطل عليك وأنت في الطريق رايح للعمل، راجع من العمل وما شابه ذلك. على العموم متابعينا أهلا وسهلا بكم في برنامجكم السلامة على الطريق، هذه أجمل تحية مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي معكم في التقديم والتنفيذ لحلقة اليوم من برنامجكم السلامة على الطريق.

0: من جديد نرحب بكم متابعينا ونمسي عليكم بالخير. دروب السلامة نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. أهلا وسهلا بكم وأنتم تستمعون إلى برنامج السلامة على الطريق عبر إذاعة الشباب من الثانية إلى الرابعة مساء. ورسائلكم عبر الواتساب 7244209 واتصالاتكم على 2469811. اليوم أيضا من الضيوف اللي راح يكونوا موجودين معنا بإذن الله تعالى الأستاذ هلال الجابري، وهو مدير إدارة حماية المستهلك بجنوب الباطنة ببركة بالتحديد، ويحدثنا حول جهود هيئة حماية المستهلك في الرقابة والسلامة للمستهلك، خاصة في قطع غيار المقلدة للمركبات واللي شفنا ضبطيتها طبعا اللي كانت في هذا الأسبوع. تفاصيلها إن شاء الله مع الأستاذ هلال الجابري بإذن الله تعالى. وأيضا من المواضيع اللي نتحدث عنها حول هيئة الخدمات المالية تلتزم أو تلزم شركات التأمين بالحد الأدنى لتأمين المركبات الكهربائية في حفظ محفظة المركبات، وراح يحدثنا عنها أيضا الأستاذ ماجد العبري المتحدث الإعلامي لهيئة الخدمات المالية ومدير مكتب إدارة الإعلام بالهيئة. فحديث إن شاء الله يكون كذا جميل ومفيد لكم جميعا متابعينا. اليوم السيارات الكهربائية ربما صار لها صيت كبير، وكل يوم نشوف تدشين من قبل الوكالات أيضا للسيارات الكهربائية، ونشوف سيارات ربما أحيانا بعضها تكون مستوردة السيارات الكهربائية، مشاكلها وتفاصيلها أيضا. نحاول قدر المستطاع أن كل شخص عنده سيارة كهربائية يحدثنا حول تفاصيل هذه المركبة بأعطالها، أمورها، مشاكلها وفائدتها أيضا للمتابع والمستمع الكريم. على العموم ضيوف حلقتنا وكالعادة المهندس هيثم الحراسي والفني فهد الغسيني، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم السلامة على الطريق.
1: حياك الله أخوي عبدالله.
0: المايك أشوف دقيقة يا

0: حياك الله أخوي عابدين، مساك الله بالنور والسرور.
1: الله يسعدك، يعطيك العافية فهد. لا صوت المايك بعيد.
2: والحين؟
1: الحين أفضل.
2: مية مية.
1: الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. أموركم طيبة، كيف الأحوال؟
2: طيبين.
1: الله يسلمكم إن شاء الله يا رب العالمين، مساكم الله بالخير. وكالعادة المهندس هيثم الحراسي والفني فهد الغسيني. و يعني السؤال المعتاد بداية البرنامج دائما اللي نسأله، إيش الأعطال اللي حصلت أو المشاكل اللي شفتوها خلال هذا الأسبوع واللي واجهتكم أيضا، ونقرب وجهات النظر للمستمع الكريم والفائدة له.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن طبعا هذه الفترة يعني أغلب ملاك المركبات يمكن يعانون من ارتفاع درجات اللي هي الحرارة، بدينا نلاحظ في بعض السيارات ارتفاع درجات الحرارة، ضغط بعض السيارات في خزان الوقود، بعض السيارات نفس الشيء بدأت فيها مشاكل في التكييف، سواء من ناحية اللي هو الكلتش مال الكمبرسر، كثير سيارات يمر خلاص يعني ملت كامل دايب، مراوح سيارات دايبة. طبعا هناك عدة أشياء ممكن تكون مسببات، في بعض السيارات طبعا بسبب أو الأغلب بسبب إهمال في الصيانة، بعض السيارات القطع اللي موجودة فيها هي ما قطع أصلية لهذه المركبات، بعض السيارات بعض ملاك المركبات يعني بسبب يعني كعادة مثلا كذا يومية في بعضهم مثلا الظهر يجلس في السيارة وهي شغالة ساعتين ثلاث ساعات، فهذه درجات الحرارة الكبيرة مع الضغط على نظام التكييف، حتى لو كانت سيارات حديثة يعني مرن علينا سيارات 2023 2024 وسيارات حتى ما كملت 100,000 كيلومتر خلاص يعني المراوح بادية تذوب، ولأن ما في أشق على السيارة منها تكون واقفة في مكان مثلا ما في حركة هواء بشكل جيد، ونفس الحاجة نظام التكييف محطوط على أكبر ضغط ممكن فترة طويلة في منطقة مكشوفة تحت درجات الحرارة، في الأخير هذه الأشياء تأثر على اللي هي المركبات. نفس الشيء الأشياء الثانية اللي هي في بعض المركبات، صح إن كانت مثلا في بداية ارتفاع درجات الحرارة في الشتاء ما كان ظاهر عليها تأثير بشكل كبير، ولكن بعد مثلا فيهن بعضهن كان فيهن ماء عادي داخل نظام دائرة تبريد المحرك، ما فيهن كولنت في أو سائل تبريد محرك، في بعضهن نفس الشيء كان فيهن رواسب داخل اللي هو الراديتر أو المبادل الحرارة للسيارة، فهذه طبعا نحتاجين عمليات اللي هي تنظيف صيانة كاملة لدائرة التبريد اللي هي المحرك. في بعض السيارات نفس الشيء كان المشحونات مثلا صيانة سابقة في النظام اللي هو التكييف، فتم شحنهن بسائل تبريد أو اللي هو غاز التكييف بكميات اللي هي كبيرة أكبر من الكمية الموصى بها من قبل المصنع، فمع ارتفاع درجات الحرارة صار معدل التمدد عالي، ونفس الشيء وترتفع درجة وارتفع الضغط داخل جزء اللي هو الهاي بريشر أو خط الضغط العالي، هذا يؤدي بسبب السيفتي اللي موجود واللي هو البريشر سويتش اللي موجود فيها أن نلاحظ أن التكييف يفصل مال هذه السيارات، فاحتاجت أن يطلع الغاز إعادة تعبية الغاز بشكل جيد حال هذا حال هذه الدائرة بشكل جيد. ونحن قلنا أن اليوم صار فيه كثير أجهزة موجودة، يعني نفس شيء ميزان للتكييف موجود إذا ما عندك الماكينة، مهم جدا أنك تعبي نوع غاز تكييف مستوفي المواصفات بشكل جيد، والكمية وايد حساسة وايد مهمة حال اللي هي السيارات. نفس الحاجة من ضمن الملاحظات اللي لاحظها أن فيه سيارات كثير سيارات تختلف فيها اللي هي الليفابريتور المكثفة الداخلية أو بالعامية تسمى الثلاجة اللي في الطبلون، طبعا هذه ايش الشيء اللي يخليها تسرب في بعض احيانا الكواليتي، لكن جزء كبير من سبب العطل اللي يؤدي للتسريب داخل هذه المبخرة الداخلية اللي هو التأخير في استبدال اللي هو فلتر الكابن اللي داخل أو اللي هو الاي سي ار فلتر. هذا الفلتر غالبا اغلب المصنعين من 30 إلى 40,000 وحالة حسب الظروف اللي تمشي فيهن السيارة، بس ما يتجاوز هذه المسافة، ضروري جدا انك انت تلتزم بجدول اللي هي الصيانة وتستبدل هذا، يعني ما ممكن تطلع وتسوي له مثلا هواء كل تبديلة زيت وترجع مرة تانية الى ما لا نهاية. في الاخير هذه الرواسب هذه الاوساخ اللي راح تمشي ويلتقطها شبك اللي هي المبخرة اللي داخل مع التكثف اللي راح يصير لما انت تطفي السيارة هي تكون باردة وبعدين تصير داخل السيارة بيئة ساخنة، راح يتجمع عن هذه الأتربة ويصير مثل الطين بعد فترة، راح يؤدي إلى تآكل هذه اللي هي المبخرة. نفس الشيء المنطقة اللي موجودة جهة السكن سيت في الأسفل، أغلب السيارات تسحب الهواء من الكابينة الداخلية من هذه المنطقة. هذه المنطقة مهم جدا لك أنت كمالك مركبة تكون منطقة دائما نظيفة، لا تجمع مثلا الأوساخ هناك، بعضهم مثلا يأكل ساندويش في السيارة ويخليه لحد ما يوصل البيت، أو بعض الأحيان ينساه في السيارة لحد ما يشيل السيارة المغسلة وينظفون يعني السيارة من هذه المنطقة. كل هذه البقايا والروائح وغيرهن راح تمسك داخل هذه المبخرة، بعد كذا راح تعاني من مشكلة اللي هي ريحة مزعجة داخل اللي هي المركب، بالإضافة إلى عطال داخل المبخرة. نفس الحاجة فيه واحدة من الأهم الأشياء، يمكن الحين في بعض الأشخاص خاصة اللي عندهم كرفانات مجهزة يعني أنها تروح لمسافات بعيدة، في كثير أشخاص بدأوا يجهزون مثلا رحلات لعدة مدن يعني سواء داخل السلطنة وخارج السلطنة. فوحدة حقيقة من الأشياء اللي شدتني وأحس أنه مهم جدا لأي شخص مثلا يمشي مثل هذه اللي هي المسافات، تجهيز. ويمكن هذا يعي أغلب اللي هم ملاك هذه الكرفانات، أنك أنت ما بس تجهز ملابسك وتجهز الأكل وتجهز مثلا خزانات المياه والكمبرسر مال الهواء وهذه الأشياء وحبها للسحب، نفس الشيء بعد لازم يكون عندك أنت أدوات، حتى إذا ما كنت تعرف وأنت غالبا مثلا تروح مسافات بعيدة لازم يكون عندك بعض هذه المهارات الميكانيكية والكهربائية على الأقل بسيطة، لأنك ممكن تتعرض لأي عطل في أي مكان ما راح تحصل فيه أي دعم فني وقتها. نفس الشيء في قطع غيار استهلاكية مهمة جدا تكون موجودة في السيارة، خاصة السيور، البيرنجات الأساسية للبيلت، الفلاتر، فلاتر الزيت، كميات زيت. فكان أحد اللي هم المسافرين أو الأشخاص اللي موجود عندهم الكارفان أوروبي، فمن ضمن الأشياء اللي شدتني لما عمل حتى سيارة السيرفس مالها يعني طلب انه هو اللي يعمل السيرفس، يعني هو حصل الورشة وصل الورشة وكل شيء وطلب الزيت بالمواصفات وطلب يعني اللي هو الفلتر مع انه موجود عنده، ولكن لاحظت انه هو لا اريد اخلي انا اعمل الصيانة وراح ادفع كل التكاليف وكل شيء. فيقول ان هذه انا في نفس الوقت عندي اشياء لازم اشيكها في كل مرة اعمل صيانة حال لسيارتي على اساس اكون قادر انجز هذه العملية في اي مكان ممكن ما احصل فيه مثل هذه الصيانة. وفي نفس الشيء نقاط إضافات أساسية في المركبة أنا حريص جدا أني أعمل أشيكها في كل مرة. فهذه من ضمن النقاط المهمة اللي لازم أي شخص عنده مركبة من نوع من هذه المركبات تكون عنده بعض المهارات الأساسية، ويكون نفس الشيء عنده أدوات الصيانة الأساسية للمركبة.
1: طيب كلام جميل منك المهندس هيثم. نروح للفني فهد الغسيني، تفضل يا فهد.
2: حياك الله اخي عبد
1: الله. يحييك يا رب.
2: اليوم بغيت اتكلم عن موضوع زيت المحركات او آيل المحركات. الزيت طبعا او الآيل اللي انا بغيت اتكلم فيه اليوم، نلاحظ ان كثير من الناس بدأت تطلع على مواقع السوشيال ميديا ويتكلموا، وكل واحد يفتي ان هذا الآيل مناسب، هذا الآيل ما مناسب، 0W30 ولا 0W20 ولا 5W30 لا تستخدم، لازم تثقل تسوي 20-50. والثاني يرد عليه يقول له ايوه نحن في مناطق الخليج ما ينفع معانا هذا الآيل، لازم تستخدم الآيل. هذا كله غلط في غلط يا جماعة الخير. اذا انتم المعلومة عندكم ما صحيحة وما متأكدين فيها، لا تطلع على السوشيال ميديا وتعممها وتغش الناس. ترى هذا في النهاية يعني انت سويت شيء ما جيد ابدا، وكل اللي انت قاسته يرجع عليك في النهاية.
1: يعني معلومات مغلوطة للأسف الشديد.
2: بالضبط، يعني انت ما مفترض انك تطلع وتعق مثل هذه المعلومة. وللأسف يعني احنا اليوم يعني الكثير منا، يمكن حتى انا واحد منهم، لما ادخل على السوشيال ميديا ابى التقط المعلومة بكل سهولة، يعني صحيح. ما اريد اروح ابحث واروح ادور واتأكد هل بالفعل كلامه صحيح او كلامه ما صحيح. تحصلني وصلت خلاص خذت المعلومة هذيك، هي هذه المعلومة انا اروح انفذها، وهذا غلط. لا تسمع لأي شخص يتكلم بهذه الطريقة أو يتكلم بهذا الأسلوب، أو أنه ينصحك ويقول لك أن هذا الزيت لسيارتك غير مناسب، لازم تستخدم الزيت الفلاني. أبدا لا تسمح لأي شخص أنه يغير المعلومة الصحيحة اللي موجودة عندك. المعلومة لازم تستقيها من كتيب السيارة، وإذا ما عندك كتيب السيارة عندك الغطاء اللي موجود في المحرك. إذا ما موجود في الغطاء إذا ما موجود في غطاء المحرك راح تحصلها عن طريق مواقع البحث، مثل عندك جوجل، أو عندك مثلا الذكاء الاصطناعي تقدر تسأله وراح يفيدك بكل سهولة وراح يعطيك الزيت المناسب لسيارتك. النصيحة اللي أنا بقدمها هنا ما فقط 5W30 واروح مستخدم 5W30 حي الله 5W30 في رموز لازم أتبع الرموز بحوافرها. قال ABI يعني ABI SE SE SN SN هذا الرموز أنا لازم لازم لازم أهتم فيها كثر ما أهتم في الأرقام، لأن ممكن تحصل نفس الرقم ولكن رموز متعددة مختلفة. السين من الأويل أو اللي موجود قالك والله هذا النوع من السيارات ما تستقبل غير هذا الزيت فقط، لا تجيب لأي زيت ثاني من أي شركة ثانية. يقول حتى لو جبت نفس الرقم طبيعي ما راح تستقبل، لأن الرمز ما عندك، أنت لازم تجيب الرمز الصحيح، بالتالي بعدها أنت راح تقدر تستخدم حي الله شركة ثانية، ما شرط أن تكون نفس الشركة، شركة ثانية بس تكون شركة معتمدة ومعترف فيها معروفة، يعني شركة أصلية وغير تقليدية وغير، والآية اللي ما يكون مكرر يكون بكر. بهذه الطريقة أنت تكون في السيف سايد وتكون حافظت على نفسك. فأنا أرجع أقول مرة ثانية، لازم تلقى لي كتيب السيارة، وتلقى لي الغطاء الموجود في المحرك، وتلقى لي تواصل البحث على أساس أنك تقدر تحصل المعلومة الصحيحة وتتأكد 100%. وطبعا ما فقط تروح على الرقم اللي هو 5W30 ولا 10W40، تروح على الرقم زايد الرموز اللي بعد الرقم، وأحيانا الرموز ما تحصلها في الواجهة تضطر أنك تحصلها في الخلف خلف العلبة، وتأخذ الانستركشن من هناك أو تأخذ تعليمات من هناك. فهذا الشيء ضروري ضروري ضروري ولازم أنه يعني نحن نتبعه. الشيء الثاني يعني أنا بصراحة مستغرب، يمكن هذا الموضوع تكلمنا فيه قبل، موضوع قطع غيار السيارات. يعني سيارات جديدة ما نتكلم، يعني في السابق كان يقولون والله السيارة إذا عمرها 10 سنوات خلاص الوكالة ما تصدر، ما بتصدر لك أي قطع غيار. اليوم نحن نتكلم عن سيارة ما كملت سنة 2025 ولا 2024، تروح الوكيل يقول لك ما عندي قطع غيار،
1: صحيح
2: أسوي لك أوردر،
1: أيوة والأوردر يوصل لك بعد شهر.
2: كيف انت يعني انا اريد افهم يعني ايش الـ يعني ايش المغزى من هذه الحركه؟ هل لانك انت تريد تجبرني انك تبيع لي قطعه غاليه وتقول لي بحقه والله ان فيها شحن، او تريد تجبرني تقول لي والله انا هذه القطعه الحين ما متوفر عندي مضطرني اطلب لك اياها وما فيها تخفيض او ما فيها ريت ستاف ريت؟
1: صحيح
2: ما يصير. يعني احنا اللي كنا نعرفه او المتعارف عليه ان السياره لما تجيك من برا تجي معاها سيارة ثانية قطع غيار. يعني ما معقول اليوم توصل سيارة وقطع غيارها ما متوفر. أنا يعني الواحد يبقى متحير ويبقى يفكر ليش، يعني ليش تبيع لي سيارة وما تبيع لي قطع غيارها؟ فإذا أنا ما حصلت عند الوكيل طبيعي لما أروح عند المحل التجاري بيقول لي نفس الشيء أنا ما محصل، لأن التجاري إذا الوكيل ما وفرها التجاري منين بيوفرها؟ او المحل اللي يبيع قطع غيار مستعمل، او عفوا قطع غيار تجاري يعني. ففي قطعة والله استغربت، يعني تصورني ادورها دوارة ما خليت محل قطع غيار ما دورت فيه وما حصلتها، وفي النهاية حصلت قطعة واحدة وموجودة في سكراب يعني قطع غيار مستعمل وبعدها وارد وعطاني السعر مضاعف. يعني اذا القطعة سعرها 30 قال لي 140.
1: يا الله
2: قلت له ليش زين 140؟ هذه قطعة مستعملة وبعدين ما هي القطعة اللي أنا بس أنا مضطر الحين أشيلها. قال لك لو تروح تدور السوق كله ما بتحصلها،
1: ما بتحصل صحيح القطعة هذه،
2: كل شفافية يرد عليك
1: هو عارف.
2: أيوة يقول لك روح دور السوق كله ما بتحصلها.
1: صح.
2: طيب يعني إذا السوق كله ما بحصلها يعني أنت تأخذ عليه هذه الأضعاف
1: ترفع
2: ليش السعر. يعني
1: أيوة
2: ليش ما يكون في سقف أيضا؟ أصحاب قطع غيار مستعملة لازم يكون في سقف، يعني لأن بصراحة نشوف أنا ما أريد أتكلم في هذا الموضوع كثير، لأن أنا عارف في ناس يعني أيضا عمانيين يشتغلوا في هذا المجال ومستفيدين ومترزقين، ولكن ترى الشيء لما يزيد عن حده ينقلب ضده.
1: صح.
2: أنت ما معقول أن أنا خلاص يعني أنا اشتغلت بالشغل أنا قيسة سعر على كيفي.
1: او ارفع السعر
2: أو يعني انا هذه القطعه انا عارفها ما موجوده في الوكاله. نعم. انا اروح اجبرك انت تشتريها بالغصب. صح. يا ناس يعني يعني اتقوا الله في نفسكم، الواحد يشوف ضميره.
1: كلامك جميل الفني فهد الغسيني، شكرا لك.
2: انا اتمنى بصراحه انه يرجع يكون في حل لهذا الموضوع بامانه، يعني لازم يكون في حل جذري.
1: والله نتمنى انه يكون في حل في هذا الموضوع، ويعني نسال الله السلامه. على العموم خلنا نروح متابعينا هالمره من خلال برنامج السلامه على الطريق، واحنا نتقرب ايضا مع المستهلك ونكون قريبين

0: العافية. ودعنا كذا نتحدث بداية حول جهود هيئة حماية المستهلك الرقابية لضبط السلع المغشوشة والغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، والبعض يسقط في هذا الفخ للأسف الشديد.
1: حقيقة تعمل هيئة حماية المستهلك بجهود في سبيل حماية المستهلك من السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس، وذلك يعني من خلال تنفيذ حملات تفتيشية دورية ومفاجئة على الأسواق والمنشآت التجارية، بالإضافة إلى سحب عينات من المنتجات للتأكد من سلامتها وجودتها. أيضا كحماية المستهلك لها دور تكاملي مع الجهات المختصة لفحص هذه المنتجات وتحليلها، بالإضافة إلى أن الهيئة لها أعين من المستهلك تقوم برصد البلاغات والشكاوي الواردة من المستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وهذه كلها الإجراءات تؤدي إلى نتائج وهو الحد من تداول السلع الضارة أو المضللة.
0: نعم، اليوم أهمية الزيارات التفتيشية لمتابعة الأسواق والأنشطة التجارية بمختلف المحافظات الموجودة معنا.
1: حقيقة الزيارات التفتيشية تعتبر أداة رقابية مهمة لتعزيز الانضباط في الأسواق، تسهم في التأكد من التزام المنشآت التجارية بالقوانين واللوائح المنظمة لحماية المستهلك، متابعة توافر السلع وجودتها وصحة البيانات التجارية والإعلانات المتعلقة بها. أيضا تساعد هذه الزيارات الكشف المبكر عن المخالفات ومعالجتها بما يضمن استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين في مختلف محافظات سلطنة عمان.
0: نعم، اليوم الإجراءات القانونية المتبعة عند رصد وضبط مثل هذه المخالفات أستاذ هلال، وربما هو سؤال مهم، ولكن قبل هذا السؤال دعنا نتحدث حول الضبطية اللي كانت الأخيرة في ولاية بركة في الغش في قطع الغيار المقلدة، وهي كانت أيضا بعلب ربما أيضا بأسماء وكالات معتمدة.
1: أيوة نعم، وردت إلينا معلومات تفيد بقيام عمالة وافدة بتداول قطع غيار مغشوشة ومقلدة في منزل خاص في ولاية بركة تمهيدا لتوزيعها على المحلات التجارية بعد جمع الاستدلالات والتحري ونتأكد من صحة المعلومات الواردة. تم التنسيق مع الجهات المختصة مشكورة، ويعني يسعفني أني أشكر الإخوان في الإدعاء العام وشرطة عمان السلطانية، وبناء عليه يعني تم مداهمة المنزل وتفتيشه حيث ضبطنا كميات كبيرة من قطع الغيار المركبات المغشوشة، وأيضا مثل ما أسلف تحمل علامات تجارية معروفة، ويقدر إجمال المضبوطات بحوالي 13 ألف قطعة.
0: ما شاء الله، يعني عدد كبير جدا بقطع غيار مغشوشة ومقلدة ويروح فيها المستهلك في الأخير. هني السؤال، إذن الإجراءات القانونية المتبعة أيضا عند رصد وضبط مثل هذه المخالفات أيضا الكبيرة في حق المستهلك؟
1: مثل ما أسلفت يعني عندما سردنا أي معلومات حول وجود ممارسة مخالفة للقوانين والتشريعات عندنا مأمورين الضبط القضائي يعني عليهم التحري والبحث بالإضافة وجمع الاستدلالات اللازمة، بالإضافة لابد أنه تشمل هذه إصدار تصاريح دخول من الإخوان من الادعاء العام لضبط المخالفة والأشخاص المتهمين والتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين موقع الضبط، بعد يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق احكام قانون حماية المستهلك. بعد ذلك تحفظ على هذه السلع المخالفة عجزها وإحالة المخالفين الجهات القضائية المختصة، وتختلف الإجراءات والعقوبات بحسب نوع المخالفة ومدى تأثيرها على صحة وسلامة المستهلك في هذا الجانب.
0: نعم، اليوم دور الهيئة في تعزيز وعي المستهلك وحماية حقوقه وضمان سلامته أيضا.
1: حقيقة نحن كهيئة نؤمن أن المستهلك الواعي هو هو خط الدفاع الأول في مواجهة الممارسة

0: تغيير المشروع. لذلك الهيئة تنفذ كثير من البرامج وحملات توعوية مستمرة عبر مختلف الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي لتعريف المستهلك بحقوقه وواجباته وتوعيته بكيفية التحقق من جودة المنتجات والإبلاغ عن المخالفات. بالإضافة يعني تعمل الهيئة على تعزيز ثقافة الاستهلاك الآمن والمسؤول بما يضمن حماية المستهلك وسلامته ويعزز الثقة في الأسواق المحلية.
1: نعم، يعني هنا نتحدث عن حماية المستهلك، وحماية المستهلك هي من حماية أيضا هيئة حماية المستهلك، من واجبها أيضا حماية المستهلك خاصة في مثل هذه الأمور. هنا نقول كلمة شكر أيضا لهيئة حماية المستهلك على هذه الضبطية الكبيرة، اللي نتمنى مثل هذه الضبطيات أيضا أو يعني حملات التفتيش تكون أكثر. وربما يعني ضيفي المهندس أو الفني الفهد الغسيني ذكر نقطة وربما هي نقطة مهمة اليوم، أسعار أيضا قطع الغيار ودور الوكالات في أيضا يعني أن يجب أن هذه الوكالات تكون عندها هذه القطع الغيار بدل الطلب اللي يصير ربما ياخذ فترة زمنية. أهمية هذا الأمر أيضا للمستهلك، اليوم المستهلك ما يقدر ينتظر فترات طويلة، أو أن القطعة لما ما تكون موجودة في الوكالة لما يروح يشوفها في قطع غيار مستعملة يلقى أسعارها عالية جدا. فنتمنى أيضا يعني النظر في هذا الموضوع لحماية المستهلك أيضا من ارتفاع أسعار ربما تكون مبالغ فيها بشكل كبير.
0: أخي عابدين، أنا أؤكد عليك أنه يعني جميع أفراد المجتمع والمستهلكين في حال وجود ممارسات يعتبروها خاطئة أو مخالفة، يعني ممكن أنه يتواصل مع خط المستهلك للإبلاغ أو أنه يتواصل إلى أي إدارة أو مديرية للهيئة أو عن طريق الموقع الإلكتروني ويقدم بلاغ، وتأكد تمام التأكيد أن الهيئة وكوادرها بتبذل قصارى الجهد لحل هذه الإشكالية اللي هو فيها
1: بإذن الله تعالى. كلمة أخيرة تود قولها في ختام حديثنا معك الأستاذ هلال.
0: حقيقة الهيئة يعني تمضي العمل على حماية حقوق المستهلكين وتعمل كثير من الدورات التدريبية لموظفينهم لتأهيلهم وتدريبهم لمواكبة أي تحديات مستقبلية، ودائما تستشرق المستقبل في جميع جوانب عملها والتصدي لأي ممارسة يمكن أن تمس صحته وسلامته. وبارك الله فيكم، وأنا حقيقة أيضا يسعدني أقدم لكم الشكر على إتاحة هذه الفرصة لإضافة بعض المعلومات وبعض البيانات التي دائما يعني نرسلها للمستهلكين عن طريق منابر وسائل التواصل.
1: ربي يعطيكم الصحة والعافية، شكرا لك الأستاذ هلال على هذه المعلومات. شكرا لك. إذن كان معنا متابعينا الأستاذ هلال بن حمود الجابري، مدير إدارة حماية المستهلك بجنوب الباطنة بولاية بركة بالتحديد، وحول حديثنا حول جهود هيئة حماية المستهلك الرقابية لسلامة المستهلك أولا. اليوم المستهلك لما يشوف أي ممارسة بيحسها خاطئة يتواصل مع هيئة حماية المستهلك، وهنا بدور هيئة حماية المستهلك أيضا أن يتبع أو يتتبع أيضا هذه المشكلة إن وجدت أيضا ويحاول أن يحلها، وإذا ما حلها هناك أيضا يعني بلاغات أخرى بإمكانك تقديمها أيضا يعني تقصي هذه المعلومة بشكل أفضل. وهنا حماية المستهلك أيضا ما فقط هيئة حماية المستهلك، إنما واجب على كل مواطن اليوم أيضا توصيل أي مشكلة يراها في خاصة السيارات. اليوم هذه حديدة، يعني إحنا الفرد يسوق هذه الحديدة السيارة، والسيارة عبارة عن حديدة، سبحان الله أي عطل ربما يسبب أيضا إلى حالة وفاة أو ما شابه ذلك، الأعطال تحصل، الحوادث تحصل، ولكن وعي المجتمع هو مهم جدا أيضا. على العموم تواصل يستمر معاكم إلى تمام الرابعة بإذن الله تعالى. متابعينا تواصلكم عبر الواتساب 7244200. نستقبل رسائلكم اتصالاتكم على 2469811. ننتظرها. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم السلامة على الطريق عبر إذاعة الشباب.

0: إذن متابعينا بداية لا زال التواصل مستمر معاكم في ساعتنا الأولى من برنامجكم السلامة على الطريق. نروح لمهندسينا هيثم الحراسي، أهلا وسهلا بك من جديد.
1: حياة الله أخوي عبدي.
0: الله يحييك. فهد الغسيني، أهلا وسهلا.
2: يا مرحب.
0: الله يسعدكم يعطيكم العافية. نروح لمستمعينا على الواتساب 7244200009 والاتصالات على 24698151. خلنا ناخذ أولى الرسائل اللي وصلتنا. السلام عليكم. ما ننسى الشكر المهندسين. عندي استفسار مشاكل المركبة من نوع باص هايس. المشكلة الأولى، عملت ميزانية رود وشلالات ولكن ما زالت المشكلة مستمرة في انحراف المركبة للجهة اليمنى ومرة للجهة اليسرى، والستيرينج ما على شكله الصحيح. المشكلة الثانية، لما أوقف أعبي البترول تجي نفضة في المركبة ومن ثم تختفي النفضة، وعند السير في الشارع بعد فترة طويلة تكون نفضة في المركبة ونتعة بسيطة ومن ثم تختفي من ما أعرف ومن ثم تختفي ما أعرفوا إيش المشكلة.
2: أبو زين،
0: زين،
2: خلينا نحل الموضوع خطوة خطوة. يلا. السؤال الأول اللي هو أنه عمل ميزانية ويعني السيارة تأخذ يمين وتأخذ يسار، مرة تأخذ يمين ومرة تأخذ يسار. هي لو كانت فقط تأخذ يمين ومستمر أنها تأخذ يمين، هنا نحن ممكن نقول أنه بسبب يمكن الإطار صار تآكل، فبعد ما عمل ميزانية كان يفترض أنه هو ينقل الإطار من جهة اليمين لليسار ومن اليسار لليمين، وطبعا يتأكد أن الروتيشن في مكان الصحيح على أساس أنه يتفادى هذه المشكلة. لكن دام أن السيارة يعني مرة تأخذ يمين ومرة تأخذ يسار، يعني ما ثابت أنها تسحب جهة واحدة، هنا معناته أنه في عنده مشكلة في البوشات. لازم يشوف بوشات الكروس ممبر ويشوف بوشات الشلالات ويتأكد أنه البوش اللي ماسك مجمع ستيرينج ثابت، لأن واحد من هذا البوشات في فضاوة فتحصل أن السيارة ما ثابت. يعني حتى لو هو يعمل ميزانية رود، بعد فترة ترجع والسبب أن البوشات قاسة تتحرك، خاصة إذا كان الكروس ممبر ما ثابت. الكروس ممبر طبعا المقصود فيه هو الجزء اللي يمسك محرك السيارة والجير ويثبته في قاعدة السيارة اللي احنا نسميها الشاصي، بحيث أنه يكون ثابت وما يتحرك مثلا يمين ويسار. هذا بخصوص الرود. السؤال اللي بعده،
0: السؤال اللي بعده، الله يسلمك. المشكلة الثانية، لما أوقف أعبي بترول تجي نفضة في المركبة.
2: أيوة، هذا بسبب بيكون عنده عنده الكنستر أو البراك فالف، واحد من هالاثنين فيه مشكلة، فيفترض أنه هو يعني يفحص أول شيء البراك فالف ويفحص بعدها الكنستر. في العادة نحن دائما نقول لما تكون المشكلة في الكنستر يفضل أنك تغير مع البراك فالف، واللاين اللي موجود من الكنستر لحد البراك فالف تعمل له فلاش عن طريق الهواء على اساس ان الاوساخ ما ترجع مره ثانيه تروح للبراك فالف ويتسكر مره ثانيه عليك البراك فالف.
0: طيب، نروح لسؤال اخر. عندي اقتراح بخصوص طريق ما مقبلين على موسم منقاط محطات صيانه السيارات. طيب، يقول اقترح موسم خريف ظفار، نقترح على طول الطريق ابتداء من أدم إلى ظفار، تتضمن هذه النقاط بوجود محطات صيانة السيارات زائد سيارات الإسعاف رافعة للسيارات، نقطة الشرطة، خدمات مثل وجود مصلى ودورات مياه على كل 30 كيلو. هو كل اللي ذكرته أنت موجود إلا صيانة المركبات على ما أعتقد في فقط المدن الموجودة على الطريق وانت رايح. على العموم، اما
2: هو في رافعات
0: موجوده، نقاط للشرطه موجودين، خدمات ايضا اخرى موجوده، لكن مسافات شويه ربما اطول من اللي ذكرته.
2: صعب ان هو بالفعل يعني في خدمات ممكن انك انت توفرها اليوم موجوده. السيارات يكون فيها مثلا تقول يعني محل صيانه متنقل.
0: نعم.
2: في السياره، ولكن السؤال يبقى هنا
0: التكلفة عالية
2: لان هذا شخصي يعني،
0: والمستفيدين اقل هني ترى. طيب، السلام عليكم مهندسين. بخصوص الكويل، سمعت معلومة إذا اقترب الكويل عندي لازم أغير كل
2: الكويلات.
0: طيب، الكل للتساوي على أساس تتساوى القوة أو فقط أبدل اللي خربان بسبب أن الجديد قوته أكثر من 3، وأنتوا تعرفوا قيمة الكويل كم؟
1: ما في ما هذه المعلومة ما لها أساس داخل كتيبات اللي هي المصانع كتيبات الصيانة
0: يعني.
1: لا ما في أي كتيب صيانة. كتيب الصيانة لما يصير المسفاير في سلندر معين يعطيك أنك أنت كيف تفحصه. والكويل أصلا تقدر تقيس يعني الطريقة الصحيحة للفحص تقدر تقيس فيه برايمر وسكندري كويل يعني اللي هو ملف مبدئي وملف ثانوي يسمى يعني هذا في الفيزياء. فممكن انك انت تقيس هذين الاثنين وفي حال ستندر معين يعني بعض المصنعين يعطيك اياه على اساس انك تسوي. اذا صرنا بهذه الطريقه معناته وايد اشياء كذا في السياره بينطبق عليهن هذا الكلام. يعني بعد اذا اخترب انجكتر بنبدل الانجكترات كلهم
0: صح.
1: اذا اخترب مثلا عندي مثلا ويل بيرنج واحد معناته كلهم داروا بنفس القيمه فببدل كل الويل بيرنج مال السياره
0: معناته ما صح.
1: ايوه فهذه الاشياء يعني شوف تبقى هي اجتهادات. ولكن نحن لما هنا نتكلم لازم أي معلومة مثل هذه المعلومات وهذا اللي نقول المستهلك يعني حال المستهلك أنك أنت دائما لما تروح شوف تأكد المكان اللي يعمل لك صيانة عندك هي كتيب صيانة. يعني أنا لو مثلا عطيت المستهلك معلومة كذا المفروض أتوقع منه يسأل لي هيثم زين كيف يبت هاي المعلومة. أقول له تعال نرجعها الكتيب الصيانة مال سيارتك المصنع قال كذا كذا كذا كذا. فهني يكون في أساس وفي ستاندر معين نمشي عليه. لكن باقي الأشياء تبقى اجتهادات يعني.
2: بالضبط. حتى قبل شوية كنا جالسين نتكلم عن موضوع صين من السيارات فئة 8 سلندر يقول لك راح خلينا نقول أحد الورش السيارة موديل 2020 ماشية 90,000 قال له عندك تسريب ماي في سلندر رقم 7. طيب عندك تسريب ماي في سلندر رقم 7 كيف عرفت التسريب هذا من وين جاك هذا التسريب كيف اكتشفوا هم هذا التسريب. قال لي ما اعرف بس يقول لي انه تسريب في سلندر رقم 7 والحين بغني بطلوا الهيد. قال ما يصير يبطلوا الهيد لازم تسأل نفسك هذا السؤال اول شيء هل كان في ميكس في الراديتر هل كان في ميكس في الماكينة هل ارتفعت عليك حرارة السيارة وانت ما منتبه في يوم من الايام. قال لي كل هذا ما حصل معي. قلت ليش المشكلة. قال لي فس لما أضرب سلف السيارة تتأخر في التشغيل. طيب سيارة تتأخر في التشغيل هذا ما معناته إنه يعني إنه خلاص صار أنا عندي ميكس ماي أويل أو إنه مثلا الهيد راح أو إنه صار كسر. إذا كان عيب صنع أو عيب مصنعي ممكن يكتشفوهما عن طريق المنظار تقدر تعرفه إذا كان في ماي نازل في غرفة الاحتراق أو لا عن طريق السبارك بلاك تدخل الكاميرا وتشوف إذا كان فيه. فالتشخيص هنا مهم وكل واحد جالس يفتي على كيفه. ما أعرف يعني أحس إنه صاير الناس اليوم تعقب بس كذا كلام وجيب فلوس.
1: عشان كذا يمكن الحلقة الماضية أنا قلت إنه في كان وصلني اللي هو كوتيشن من أحد الدول يعني المجاورة إنه في شخص شيل سيارته وكيل عطاه كوتيشن. فلكن أنا يعني مثلا إني يبدل ديسكات البريك إنزين طيب كم ليش تبى تبدلهم؟ عطي الكاستمر مثلا والله ان المصنع يوصي ان اقل سمك يكون مثلا 20 ملي او مثلا 10 ملي فلكن سيارتك انت مثلا 8 ملي اذا ايوه هنا صح هو منطقي راح على ستاندر قيم معين. الوكيل والله يوصي ان مثلا نريد نعمل خراطة للديسك ليش والله عندك الرناوت اكثر عن 0.05 مليمتر وهذا اللي هو وسيارتك انت مثلا 0.08 او مثلا 1 mm فعشان كذا نعمل خراطة صحيح كذا حلو في ستاندر. لكن ان انا اعمل مثلا بليزر وكذا يعني انا شفت فيديو الانسبكشن رسلوه للرابط فكان يحط يعني التكنيشن في عند الوكيل فكان يحط الليزر فيقول انا احس ان هنا باقي 30% انا احس ان هنا باقي 40% هنا ما يصير يعني. فبعد كذا طبعت ملفات
2: وبالنظر بس عرف 30 و20 و50.
1: أيوة فطبعت انا الملف مال الصيانة كيف يقاسن هذه الاشياء ورسلتهم للشخص كامل قلت له الحين روح الوكيل قل لهم انا المصنع معطي هذه الملفات وكيد معكم عطوني قياساتكم عشان نقارنهن بهذه القياسات وبعد كذا انا خلاص اذا كان يعني تحتاج فعلا نعطيكم ابروفل لسلامه المركبه وسلامتي في استخدام المركبه لان بعض الاحيان تكون القطع مكلفه جدا.
0: طيب واضح حديثكم خلنا نروح لسؤال اخر. السلام عليكم، أتفق مع طرح المهندسين فهد، هذه الظاهرة منتشرة بكثرة في صناعية المعبيلة من ناحية الاستغلال المبالغ فيه. كذلك نتمنى تدخل وزارة التجارة وإغلاق نشاط الوكيل في حالة عدم توفير قطع الغيار، مثل ما صار في أحد الدول الخليجية لوكيل أحد السيارات ما وفر قطع الغيار، ووزارة التجارة أغلقت الفرع
2: شهر كامل.
0: نعم،
2: لحد ما توفر القطعة وبعدين ردوا فتح الوكالة.
0: توقع عندنا بيصير
2: حسد؟
0: يعني تمنى بصراحة، يعني تحرك الجهات، إنه الحين المستهلك اشترى سيارة،
2: يعني
0: لما ينتظر يروح للقطع غيار ما موجود قطع غيار.
2: بعدين كومن سنس أبو زين، أنا إذا أشتري سيارة وأدفع فيها الشيء الفلاني
0: مبلغ وقدر
2: على أساس أرتاح. أنا ما اشتريت سيارة من الوكيل وقديل ودفعت فيها دم قلبي على أساس، ولا تقول أنت انتظر شهر لما تجيك وقف سيارتك وروح استأجر. يمكن أنا ما عندي سيارة ثانية بديل، أضطر أني أروح أتسلف، أو أني أروح عفوا استأجر سيارة على أساس أني أنا أنتظرك أنت لما توفر لي القطعة.
0: صحيح.
2: طبعا أنا إذا كان الحال كذا، وفر لي أنت السيارة البديل حد ما تجيب لي القطعة حال سيارتي، لأن في النهاية أنا دفعت مبلغ وقدره على أساس أني أرتاح في هذه السيارة، على أساس أني أنا ما أروح صناعية، على أساس أني أنا ما أتبهدل. ما اشتريت سيارة عمرها يعني ما وصل عمرها سنتين وما محصل فيها قطع غيار. ما أعرف، أحس أن الموضوع شوية يبال له تشديد.
0: طيب خلنا نروح لسؤال آخر أيضا من الأسئلة اللي وصلتنا. السلام عليكم، عندي ألتيما 2019 وارد، هل تحتاج كولر للجير، وكيف طريقة تشييك الماي، هل من دبة الاحتياط أو لازم أفتح الراديتر؟
1: شوف، أول حاجة طبعا لما نعمل التشيك المفترض أن عن طريق اللي هو الإكسبانشن تانك أو اللي هو دبة التمدد، هذه اللي موجودة هناك هي اللي فيها حتى الليفل موضح فيها على أساس يكون عندك أنت سهولة في عملية اللي هي فحصها. لكن نحن بين فترة وفترة يفضل أنك أنت ليش نبطل الراديتر بريشر كاب وغطات هذه اللي هي الراديتر، على أساس بعد أنت تعاين اللي مثلا السيل مالها، الربل اللي فيها، السبرينج اللي موجود فيها. ولكن المصنعين الحين اختصروهم في الموديلات الجديدة، فحطوا ما اكسبنشن تانك الحين صار اسمها، او اللي هي علبة تمدد، صار اسمها اللي هو بريشر تانك، يعني اللي هي علبة جاهزة انها تتحمل الضغط، فصار غطى الراديتر داخلها فصارت هي وحده. لكن اذا السياره فيها الثنتين فهو الاسهل، والوكاله حاطه الاكسبانشن تانك على اساس انت ما تجلس تفك، وممكن تم شخص ما يعرف في سياره فيها بريشر وفيها ضغط ويعني يطش ويا اللي هو مثلا الماي الساخن او غيره، فسهلوا هذه العمليه. بخصوص اللي هي السياره، قلنا نحن ان السيارات الجير اوتوماتيك حتى الموديلات القديمه فيهن اويل كولر، ولكن الحين يعني صار في عندنا مثلا تغير في كولرات ما كان الناس متعودين يشوفون اشكالها، هذه السياره فيها اويل كولر، وتم يعني المصنع عمله موديفيكيشن وتعديل على ناقل الحركه مثلا اللي كان قبل 2018، وصار فيه تعديلات داخل بالبودي، داخل اللي هو اجزاء الجير اللي سرعه التدوير اللي هي الزيت وغيره، فصار هذا الجير يعني ما في مشاكل كثير، والناس يقولوا مثلا ما يحتاج لأويل كولر، ما عشان يعني الأويل كولر اللي فيه ركبوه الوكالة في 2018-19 وقبل ما موجود، لا، صار في سرعة في السيركوليشن أو تدوير اللي هو سائل ناقل الحركة. ونحن قلنا دائما أنك أنت تضيف مثلا كولر أو مبرد ما في مشكلة، ولكن يعني بعض الأحيان سيارة ما محتاجتنا، السيارة هذه تحت ظروف الاستخدام العادية ما محتاجتنا. طيب. لكن إذا كان في ظروف استخدام شاق فأنت طبيعي يعني فوق ما هي مصممة حادة، فمعناتك أنت محتاج أنك تعمل إضافة وتعمل أبجريد حال السيستم.
0: طيب خلنا نأخذ اتصال. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله، من معي؟
3: فيصل الفارسي.
0: تفضل يا أخوي فيصل، أنت على الهواء.
3: عادين، كيف الحال؟
0: الله يسلمك يا رب.
3: الشباب المهندسين أخبارهم طيبين؟
0: يسلموا.
2: يا مرحب، حياك الله.
3: الله يسلمك. أنا عندي ياريس 2008، عندي مشكلة في الماي مرة ديتر ينقص بشكل يومي، ملاحظ عليه ينقص تقريبا 200 ملي.
0: طيب.
3: يعني كوب ماي مثلا لازم أزيده.
2: حلو.
3: غيرت الراديتر، غيرت اللي هي ال الواتر بامب، ما الواتر بامب، اللي هي البوية.
2: أيوة.
3: وفصلت الماء اللي هو يروح للثلاجة ولا إيش.
2: أيوة. مكيف.
3: يعني ما في، لكن بعد ما زال ينقص الماء. السيارة تمشي في اليوم تقريبا 160 كيلو.
2: إنزين. سويت بريشر تيست؟
3: سويت، قالوا ما في ليك.
2: لا مش ليك، البريشر تيست تسويه ويكون في عندك عداد يقيس، يعني تحطه على الأقل من 4 دقائق أو 5 دقائق، فأنت تشوفه إذا ينزل البريشر أو لا. هنا تقدر
3: لا
2: تعرف من هنا تقدر تعرف إذا كان في تسريب ولا، لأن في بعض الأحيان يكون عندك تسريب تحت الانتيك وما تقدر تشوفه.
3: هو كان في تسريب اللي هو وين اللي غيرت اللي هي البوية.
2: هي.
3: كان في تسريب هناك
2: عند الثيرموستات قصدك؟
3: كان في الراديتر بالنفس. غيرت هذه الأشياء لكن بعد ما زال في نقص.
2: رفع عليك الموتر حرارة؟
3: المشكلة تعرف ما في مقياس حرارة. اللهم ليت إذا ولا إذا رفع الحرارة كامل.
2: أيوة.
3: ظهر الليت الأحمر.
2: أيوة. هي هنا هي شوي هنا المشكلة. أنا سألتك هذا السؤال لأن الخوف أن تكون هي رافعة أكثر من مرة ووصل الضرر للكازجيت. كازجت الهيد، لكن انا ما اريد نوصل يعني لهذا المستوى على طول. طبعا في خطوات انت تتبعها من ضمنها هذا اللي خبرتك اللي هو اسمه بريشر تيست.
3: نعمل بريشر تيست.
2: ايوه تعمل بريشر تيست مبدئيا عشان انك تتاكد، وبعدها تقدر تفتح البلكات واحد واحد وتعاين بالمنظار اذا كان في تكثف او اذا كان في مثلا قطرات ماء على البلكات. طبعا هذه تسويها متى؟ ايوه هذه متى تسويها؟ تسويها تكون السياره بارده، تشغلها 3-4 دقائق وتسكرها على طول، وبعدين تفتح البلكات. يعني ما تخلي السيارة تحر واجد، عرفت؟
3: معك. أيوة.
2: يعني هي باردة بس ما تخليها تحر، تشغلها شوية قبل لا تحر تسكرها، تفتح البلكات وتشيك داخل تشوف هل في ماي، لأن في بعض الأحيان يكون التسريب جهة البلكات جهة السبارك بلاك وانت ما تشوفه لأنه بسبب ارتفاع درجة حرارة الغرفة.
3: السيارة يعني السيارة ماشية كثير.
2: كم ماشية؟
3: واصلة 860 ألف.
2: تبارك الرحمن
0: ما شاء الله.
3: السيارة بنفسي يعني مطلعينها صيانتها وكل شيء بنفسي.
2: كفو عليك.
3: استخدامي بروحي من 2008 إلى حد يومك.
2: ما شاء الله.
3: وعندي نفس الشيء النقص في الأويل، لكن هذا أتوقع يمكن طبيعي على أساس عمر المركبة.
2: عمر المركبة صح. أي نعم. هي الـ 1.3 ولا
3: 1.5؟ 1.5. فأنا حتى الأويل أغيره على كل 4000، ما أخلي لحد 5000.
2: ممتاز.
3: أغير.
2: شكلك ناوي على المليون.
3: ان شاء الله.
2: ان شاء الله. الله يوفقك اخوي.
3: خلاص طيب نعمل هذا.
2: بارك
0: الله. طيب شكرا. شكرا لك. في امان الله. مع السلامه. حياك الله. طيب
2: شوف يعني ما شاء الله مثل هذه السيارات يعني بمحرك صغير 1.5 وتوصل لك فوق 800 ألف، هذا دليل ان الانسان يعني محافظ على السياره ومهتم في صيانتها ومهتم في كل حاجه فيها، على اساس كذا انها وصلتها هذه المسافه. يعني هذا أنا صراحة أهني وأشجع على متابعته ومثابرته في مثل هذه الأمور. نحن محتاجين صراحة ناس كذا، الناس يعني تكون فاهمة، ناس مثقفة وقادرة تثقف نفسها حتى لو هي كانت ما مثقفة، وخلنا نقول مثل ما يقول بالعامية حلالك يعورك. ريالك يعورك، يعني لازم تهتم، ما تقول والله بس ريال أو ريالين وخلاص. لا، الرجال قاس يحسب خطوات.
0: نعم.
2: يتابع كل أول يعني أول وتالي، يعني كل صغيرة وكبيرة في السيارة، على أساس إنه ما يتورط في يوم من الأيام وتوقفه، أو إنه مثلاً تبهدله، أو إنه يكون مضطر بدل ما يغير قطعة صغيرة يغير قطعة كبيرة. يعني إحنا ممكن نتكلم اليوم عن ثيرموستار قيمتها 5 ريال 6 ريال.
0: صحيح.
2: إذا أنت ما اهتميت بتكلفك محرك قيمته 180-190 ريال. فالموضوع ما هين، يعني الموضوع أبداً ما هين. أنا أشجع بصراحة وأهني.
0: طيب.
2: وأتمنى الجميع يخطو خطة.
0: طيب خلنا شوية كذا نروح لفاصل ونعود نتواصل مع ضيفنا أيضا، ضيف آخر في برنامج السلامة على الطريق، دروب السلامة نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. حياكم الله معنا متابعينا في مشوارنا.

0: من جديد نمسي عليكم بالخير متابعينا، ونقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق من برنامجكم السلامة على الطريق. رسائل كثيرة وصلتنا عبر الواتساب 7244-2009، ناخذها إن شاء الله، واتصالاتكم على 2-4-6-9-8-1-5-1. من ضمن الرسائل يقول: استفسار، معي اف جي موديل 2013 والسيارة لما أدوس بشكل طبيعي فيها نفضة تكون السرعة من 60 إلى 40 أو من 40 إلى 60.
1: شوف، إذا كان هو في البداية على بداية حركته فيه مثل الرجفة، وإذا يضغط على السيارة تروح، هني ممكن يكون عنده مشكلة داخل اللي هي التورك كونفرتر في شيكاي الجير إذا مبدلنا من زمان أو قياسه. ولكن إذا كان نفضة عنده سواء ضغط على السيارة من البداية بسرعة أو على المشي الخفيف، ومهم بعد جدا إن يشيك اللي هو الشافت، يشيك الشفتات مال أمام مال الخلف، ويشوف اليو جوينت مالهن اللي هن بالعامية البكرات، يعني يتأكد انه ما فيهن بلاي، ما فيهن فضاوة، لان على عمر السيارة غالبا ولا مناطق الوعرة اكيد تحصل فيهن فضاوة عاد.
0: طيب، في سؤال ايضا يقول: عابدين، عندي جيتور تي 2 ما كملت شهرين، البريك يطلع صوت كأنه قديم، ولما عبيت بترول فل جلست تقطع معي في الدوار.
1: شوف، هنا لازم يفحص سيارة كمبيوتر، لازم يفحص سيارة بالكمبيوتر على اساس يتأكد ايش المشكلة الموجودة في السيارة، لان حتى ولو كان يعني سيارة جديدة، بعض الاحيان ممكن في عملية صيانة صار شيء غلط، بعض الاحيان في عمليات الشحن صار فيها مشكلة، في التخزين صار فيها مشكلة السيارة. عشان كذا شوف، حتى ارقى مصانع السيارات لما تشحن السيارة توصل عند الوكيل في حالها اجراءات بروسيجر كامل للتشيك قبل ما يستلمها العميل. لازم كل الأنظمة يرجعون يشيكونها مرة ثانية، حتى براغي الإطارات يرجعون يشيكونها مرة ثانية، برغي نتة الكمبيوتر يعطيك الإجراءات. فبعض السيارات يعني، وهذا يعني ملاحظ في بعض السيارات لما تنشر مثلا، دائما تلاحظون في سيرفس بعد 500 كيلو أو بعد 1000 كيلو، هذا السيرفس اللي بعد 500 أو 1000 كيلو هذا سيرفس حساس جدا، يعني ما عشان السيارة جديدة وخلاص ما متوقع فيها شيء، لا، لازم فعلا تشيك التايتنج مال الإطارات، ضغط الإطارات، تاير السبير، البريشر، مستوى السوائل، الزيوت، كل هذه الأشياء لازم ترجع مرة ثانية شيكا من أول وجديد. فبعض السيارات ممكن يكون يعني فيهن بعض هذه سبحان الله المشاكل في خط الإنتاج وشيء كذا بسيط بس، وكان لازم يعملها شيء معين، تعديل أو صار شيء في الشحن أو في التخزين.
0: وهني الوكيل ليش ما يشيك يعني؟ دامنا يعني لازم المستهلك يشوف المشكلة ويرجع مرة ثانية للوكيل؟
1: لا، بس نحن ما ممكن هنا يعني نقول هاي السيارة من الوكيل، يمكن السيارة هاي ما مش راي من عند الوكيل،
0: ممكن
1: أيوة ممكن سيارة مجوبة يعني من خارج البلدي
0: نعم.
1: شيء. فعشان كذا نحن نتكلم بشكل عام، فأنا أنصح إنه يعمل تفحص كمبيوتر بعد ما يفحص اللي هي كمبيوتر، يعمل يشوف نتيجة فحص الكمبيوتر وتنفحص هذه الأنظمة بناء على التعليمات، وإذا كانت سبحان الله ظهرت لبعد فترة وهي الوكيل المحلي يرجعها للوكيل وعندهم إجراءات معينة ورح يقومون بعمليات اللي هي الفحص.
0: جميل،
1: مشمولة بالضمان.
0: جميل، كلامك جميل. طيب خلنا نأخذ رسالة أخرى لو سمحت. أريد، عندي نيسان باترول بلاتينوم 2021، لما أمشي على سرعة 120 أخفف وأدوس مرة ثانية تنتع ما تمشي وبعدين تنطلق. طيب يعني كان يصير عنده تأخير في الانطلاقة مرة ثانية،
2: هذا ممكن يكون أكثر من سبب طبعا. إذا ما عنده فحص الكمبيوتر وما فحص، أو إذا فحص وما بين عنده شيء، هذا معناته بيكون عنده مشكلة في الفيول، ممكن يكون فلتر البترول فيه مشكلة يحتاج لتغيير، صار لفترة ما مغير، وممكن يكون أيضا فلتر الهواء يحتاج لتغيير، وممكن يكون أيضا الساعة فيها أوساخ ويحتاج لها تنظيف.
0: طيب
2: هذا في حالة أنه ما عنده فحص الكمبيوتر، بس إذا في عنده فحص الكمبيوتر أكيد راح يتوصل للمشكلة.
0: طيب خلنا نأخذ اتصال. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله. مساء الأنوار.
0: حياك الله أخي العزيز، من معي؟
3: معك طارق الفارسي.
0: تفضل يا أخوي طارق.
3: يا أهلا وسهلا. أنا بس عندي أكسنت موديل 2012.
0: طيب
3: بعض الأوقات أجي أشغل السيارة ما تشتغل في بعض الأوقات، يعني شوف السلف في أعتقد حركتين، الحركة الأولى تشغل الكهرب في الداشبورد، الحركة الثانية اللي تشغل السيارة. فهي كانها تعلق على الاولى، الثانيه لما احاول الف السلف الاخر ما تشتغل السياره ولا يصير اي حركه يعني في الداشبورد، كان يفصل يعني كذا.
1: طيب يعني الماكينه تسمعها تسوي صوت ولا
3: لا
1: ابدا؟
3: لا لا ما في ابدا. طيب اي شيء يعني كان الشراره ما قاعده تضرب.
1: طيب ولا لا يعني هي ما تسوي كرانكينج ابدا؟ ما يدور المحرك. فالجير اوتوماتيك.
3: الجير اوتوماتيك نعم.
1: زين جربت تحرك مثلا الجير تخليه في الان او تخليه في الان وترجعه كذا بقوه في البي او تضغط عليه في البي؟
3: والله ما اقدر. انت قصدك عصا الجير مفروض يمكن ما
1: السويتش. ايوه السويتش اللي هو البي ام بي سويتش، ممكن هو ما يكمل السيجنال معك.
3: فهمتك.
1: فهذه واحده من الاشياء لازم تتاكد منها.
3: وما يكون سبب في بطاريه مال الريموت هذا ما يخصه؟
1: انت عندك مفتاح ولا عندك بوتوم سمارت؟
3: في لا مفتاح بس. أيه. قصدي البطاريه الصغيره هذه ما يخص.
1: لا المفتاح اذا مفتاح فبكي ما اللي دخل البطاريه. أيه.
3: مفتاح سياره.
1: ونفس الحاجه بعد افحص اللي هي كمبيوتر السياره، تاكد منها، لان الحين في ترى كثير اشياء ممكن بعض الاحيان هذا السلندر مال السويتش ورا يمكن هي ما توصل عند السيجنال في النهاية. هذا واحد ممكن يكون عندك انت اللي هو البي ام بي سويتش هذا مال الجير، ممكن يكون عندك بعد ريلي في مشكلة، يعني في كثير اسباب، لكن نحن وش نسوي الاشياء اللي انت سهلة تقدر تسويها.
3: انا حقيقة امس فحصت كمبيوتر وكان فيها مشكلة قبل، قالوا لي غير الكرنك سنسر هو بيكون يحلل. أيوة. لك واجد حتى نفضه ما نفضه وكذا غيرته صار.
1: ايوه ليش انا سألتك هل المحرك يدور؟ لان لو كان المحرك يدور بس ما تشتغل كنت بقول لك الكرينج سنسر.
3: ايوه هي امس صارت لي زياده يعني واجد صارت هذه الحركه وغيرتها صارت زينه، بس الحين عندي هذه المشكله فقط، انها امراض ما تشتغل وامراض يعني ما تشتغل.
1: هو في عندنا شيف السياره في نظامين، في نظام يسمونه كرانكينج سيستم نظام بدء الحركه، وفي نظام ستارتنج سيستم نظام التشغيل. نظام ستارتنج سيستم هذا متعلق فيه الكرينج سنسر كام سنسر والانظمه والحساسات وغيرها اللي يدير المحرك، بترول هواء مع سبارك، ثلاث انظمه اجنيشن سيستم فيور سيستم وير اندكشن سيستم. بس اذا المحرك ما يدور نروح لشيء يسمونه كرانكينج سيستم. كرانكينج سيستم اللي هو السلف الستارتر موتور، ويكون عندك البطارية، ويكون عندك الفيوزات مع الرليهات مالهم، وعندك السلندر مال الكي اللي موجود، وعندك إذا كان جير أوتوماتيك البي أم بي سويتش. غالبا مشكلتك راح تكون محصورة في هذه المناطق.
3: خلاص طيب أحسن.
0: طيب عزيزي شكرا لك.
3: جزاك الله
0: في أمان كريم، مع السلامة. طيب من هذه المكالمة خلنا نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
4: مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام. من معي؟ أخي العزيز بس صوتك ما واضح عندنا، إذا كنت حاط سماعة أو سبيكر شيله.
4: طب خلك معي دقيقة.
0: يا ريت اللي يتصل فينا بس لا يشبك على السيارة ولا يحط سبيكر ولا يلبس سماعة، لأن الصوت يختلف طبعا من هاتف إلى هاتف، ويختلف من هاتف إلى المكسر اللي طبعا يطلع من عندنا.
4: الحين واضح؟
0: نعم واضح الحين أخي العزيز.
4: عذرا اسمح لي كنت في الطريق.
0: مسموح الله يحفظك. تصفط على اليمين يكون افضل لك لسلامتك.
4: لا
0: انت
4: صافط. انا صافط
0: أول. الله يحفظك. من معاي؟
4: خليفه محمد معك.
0: تفضل يا اخوي خليفه.
4: يا مرحبا والله. اولا اسمك عابدين. حلو
0: عابدين البلوشين. الله يسلمك يا رب، طول بعمرك.
4: يا مرحبا والله. نسمع عن البرنامج جزاكم الله خير وما مقصرين صراحه.
0: الله يحييك.
4: طرحكم دائما يعني قناه يعني شو اسمه دعت الشباب يعني ما شاء الله يعني برامجها ممتازه.
0: الله يسلمك.
4: ثانيا المهندسين نشكرهم على سعه صدرهم وعلى تجاوبهم في كل لحظات وفي كل وقت يعني. شوف انا عندي مشكله.
0: نعم.
4: المهندسين يسمعوني، عندي سياره فوكس ويجن 2023 جيتها. المشكله الاوليه يعني من يوم اشترينها الى اليوم ترفع الحراره في حال تزيد الريس.
0: ايوه
4: زين. يعني لما تسحب من 140 يعني الحراره يرتفع، العداد يوصل الى الاتش، وبعدين لما تخفض السرعه ينزل يعني. لكن لحد الحين ما مثر علي، استخدمته يعني اخفض السرعه يعني وبعدين انزل يعني من 120 الى 140 او 120 يعني من 80 الى 100 تضغط عليها ضغطه كذا تزيد معها الحراره يعني يرتفع معها يتحرك العداد مال الحراره في الضغط يعني السريع التسارع السريع. فهمتني؟
0: طيب
4: ايوه. النقطه الثانيه فيه اهتزاز يحدث دائما معي وما اعرف يعني حتى لو وديته كل الجراجات ما يظهر معهم شيء لا في السيستم ولا في الجهاز ولا في الكمبيوتر. الاهتزاز عباره عن رجله بسيطه كذا كانك تحسها بتقطع.
0: طيب طيب
4: هذه المشكلة
0: أنا دماغي وبنشوف أنا إيش حلها. طيب خلاص إذا المهندسين راح يجاوبوا على الموضوع. شكرا لك.
4: شكرا أحسن.
0: الله يسلمك يا رب. يا معاذ كريم تفضل يا مهندس هيثم.
1: أول حاجة شوف الأشياء اللي موجودة بخصوص اللي هي الحرارة لازم يشيك على الراديتر أن الراديتر نظيف ما في أي مشكلة ويشيك الووتر بام. واحدة من هذه الثنتين هن يعني غالبا راح تكون المشكلة محصور بين هذا الجزئين وممكن بعد يفحص اللي هي الثرموستات لكن غالبا راح يكون اما الراديتر في بلوك او عنده مشكلة داخل ضعف داخل اللي هو الووتر بام. بخصوص الرجفة اللي تي عنده بين فترات هذه بعض الاحيان يكون عنده تسريب في واحد من الكويلز اذا كان يحس السيارة كأنها كذا يعني كذا لمسة بسيطة تصير فيها كأنها كذا تمسك مسكة بسيطة وترجع فيشيك انه ما في تسريب عنده داخل الكويلز مال السيارة. وهنا ممكن بعد حاجة يعني بس لازم يكون عنده فني ويدخل فني على اللايف ديتا ويعرض اللي هي بيانات المسفايرينج داخل المحرك وهو يسوق السيارة الفني يراقب وقت الهزة يراقب الاسطوانات مال السيارة الأربع اسطوانات هذه هل في وحدة منهم بيصير فيهم ميسينج أو لا. إذا صار في وحدة منهم فيهم ميسينج فمعناته هناك يشيك على اللي هي الكويل والسبارك بلاك وأكثر شيء بيكون تسريب في الكويل في هذه النقطة. لكن إذا طلع أن المحرك عنده شغال بشكل جيد كامل ما في أي مشكلة وعنده الجير اللي هو الدي اس جي فيشيك عليه بالكمبيوتر على البيانات ماله في وايد هناك ديتا بيانات فيها كليرنس لازم يشيك هذا الكليرنس.
0: طيب واضح منك المهندس هيثم. خلنا ناخذ رسائل اللي وصلتنا على الواتساب 7244200. إذا عندكم أي مشكلة بإمكانكم أيضا تطرحوها للمهندسين معنا عبر الواتساب. يقول عندي سيارة أودي A7 موديل 2015 عندي مشكلة من فترة بسيطة في الجير في وضعية الريوس. السيارة تنتع شوي في الريوس وتحس في ثقل فيها وهذه المشكلة تكون بعد الخط أو ماشي ماشي مسافة أول أما أول التغسيل ما تكون موجودة. فحصت كمبيوتر وظهر سنسر جير هل هذه هي المشكلة أو المبرد أو ممكن زيت الجير فيه نقص وخصوصا تزيد المشكلة إذا كان الريوس على ارتفاع بسيط. طبعا هو راسل لي الكودات ما شاء الله كودات كثيرة يعني ما واضح
2: الكودات. التيما
0: لا أودي
2: أودي
0: الأودي A7 الكودات منها B2118100 يعني كثير كثير من الكودات صراحة
1: علق
0: 1 2 3 4 5 6 7. طيب ال B2 1 8 1 0 0
1: إذا ممكن عارضين تحول لي إياهم.
0: طيب حاول أحول لك إياه على أساس أن أيضا نشوف المشكلة لأن فيها كودات كثيرة هذه
1: خاصة مهم جدا. ليش؟ لأن خاصة توصيف الكودات في الألماني دقيق جدا.
0: طيب
1: فأساس كذا لازم أقراها.
0: هل السيارة عمر افتراضي بعدها لازم تتحول لسكراب؟ سمعت واحد حدد مجموعة سيارات لعمر 5 سنوات أو بتخسر بتغير جميع قطع غيار السيارة كيف بعد؟ يعني السيارة تروح سكراب لما
1: لا شوف هو لكل شيء إذا ما تم نقصان يعني حتى اللي هو الإنسان في الأخير حالة عمر معين. فأي قطعة نحن لما درسنا أي قطعة سواء أي قطعة هندسية أي جهاز ما بالسيارة يعني يحسب لها عمر افتراضي معين. حتى لما تشتري أنت لمبة مكتوب لك كم ساعة عمرها الافتراضي. فعشان كذا يعني وفي بعض المصانع هي صرحت يعني في بعض المصانع انه والله نحن العمر الافتراضي لهذه مثلا مركبة 5 سنوات أو 7 سنوات وفي بعض المركبات موجود داخل كتيبات المصانع حاطين لهم جدول صيانة لمثلا كيلومترات معينة وعدد معين انهم حاسين ان العمر الافتراضي مالها كذا وبعد كذا لازم تروح لأوفر هولينج وتروح لعدة اشياء ثانية. فعشان كذا في بعض السيارات أيوة فعلا يعني، وأي قطعة أساسا في حالها كذا، ولكن في الأخير نفس الشيء يعتمد على ظروف الاستخدام. هم حاطين فرضية معينة إلا هذه المركبة من تطلع من المصنع في هذه السنوات المعينة، كل سنة راح تنجز عدد كيلومترات معينة، بتشتغل في بيئة ظروفها كذا كذا. بعد إذا اشتغلت المركبة وأجزاءها في هذه البيئة وأنجزت هذا عدد الكيلومترات العمر الافتراضي لها، خلاص مثل الإطار ينحسب العمر بالسنة، وفي حالة التريد وير محدد لك 200 أو 300 لكل 100 ممكن يمشيك مثلا 14 أو 20 ألف كيلومتر بعد ما أنجزت، ما معنات راح خلاص يوقف مباشرة، لا، بعد كذا لا زالت السيارة أو التاير أو غيره موجود وانت تستخدمه، ولكن كعمر افتراضي انه يعطيك وظيفته بكل أمان وبكل كفاءة انتهى بالنسبة لهم. فهنا عاد تبدأ انت اللي هو تفكر في أعمال اللي هي صيانة يعني ميجر ريبير وكذا. فانت لما تيجي تحسب بعض الأحيان إذا وصلت السيارة لعمر افتراضي معين وتفكر في البديل أو أعمل صيانة، يطلع ممكن البديل الجديد أفضل.
0: طيب احنا رسائلنا نستقبلها متابعينا على 7244209، واتصالاتكم ناخذها على 2469811 اللي حاب انه يتواصل معنا عبر الاتصال، والرسائل عبر الواتساب 7244209. في سؤال وصلنا طبعا صوتية ما نقدر نفتحها معكم، معتصم عندي لكسس LS 430 موديل 2001، يوم أشغل السيارة أول الصباح أخلي الجير على الآر ما شيء فاضي ما يرد ريوس إلا من يحتر.
2: هذا بسبب سوء الصيانة، يعني صار له فترة طويلة ما حد بدل الأويل وصارت عنده هذه الإشكالية، حتى لو أنه بعدين جاء وغير الأويل بتبقى المشكلة موجودة عنده، لأنه صار ضرر موجود، والضرر هذا في البي مسمى في مخ الجير اللي احنا نسميه يعني واحد من السنسرات اللي موجود في مخ الجير اللي هو الفالف بدي.
0: طيب
2: فهنا محتاج هو انه لو فحص كمبيوتر اكيد راح يعرف اي واحد فين خربان، وطبعا الارخص انه هو يغير الجير لان عادة الفالف بدي يكون شوية غالي.
0: طيب
2: بس ما يمنع انه يشيك. طيب
1: تفضل. الأودي بخصوص اللي هي سيارة الأودي،
0: أيوة.
1: طبعا على حسب هذا فحص الكمبيوتر اللي موجود، هو عنده أول شيء الكود النشط اللي موجود عنده، كفاءة دائرة التبريد فيها مشكلة تحتاج عملية فحص من ضمنها، يعني يفحص اللي هو الثرموستات، يفحص الووتر بام، يفحص مثلا سائل اللي هو نظام التبريد أو سائل تبريد، إذا كان سائل تبريد عنده منخفض اللي هو ماي راديتر، أو في عنده شيء انسداد جزئي داخل الدائرة، فهذا شيء ضروري خاصة على ارتفاع درجات الحرارة أنه يعمل له صيانة وينتبه له. بخصوص ناقل الحركة، إذا مثل ما قال مثلا إذا كان عنده مثلا رجفة لما يحاول ينطلق بالسيارة، أو مثلا تتأخر عنده في التعشيق، فيها نتعة مثلا بسيطة السيارة، الكود اللي ظاهر يوضح أنه فيه سولينويد اللي هو مثل الفالف داخل ميكاترونيكس، لأن هذا جير DSG، فعشان كذا هذا ممكن إما هذا الفالف في مشكلة، أو ممكن يكون عنده بعد ميكس داخل أويل جير شيكة، يمكن الكولر في مشكلة، وممكن بعد يكون عنده مثلا الضغط الهيدروليك البريشر ماله داخل وحدة ما مستقر، فلازم يأخذ القراءات ماله يتأكد منه بالكمبيوتر. الحين هذه الكودات اللي في الجير ظاهر كأنها قديمة، بس لازم هو يتأكد منها على أساس المشكلة ما تتفاقم. الحين هو الجير عنده يغير، بس بعدين ممكن يعمل له مشكلة.
0: طيب احنا نتوقف في الفترة الدينية ونعود نتواصل مع المستمع الكريم بعد رفع أذان العصر.
5: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
6: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. متابعينا الكرام، أنتم تستمعون إلى برنامج السلامة على الطريق عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم في مشوارنا إلى تمام الرابعة بإذن الله تعالى. هالمرة نروح لمحطة من المحطات متابعينا أيضا، واليوم تأمين المركبات الكهربائية مهمة جدا. هيئة الخدمات المالية تلزم الشركات التأمين بالحد الأدنى لتأمين المركبات الكهربائية في محفظة المركبات. وفي هذه التفاصيل أيضا متابعينا معنا على الهواء مباشرة الأستاذ ماجد بن أحمد العبري، المتحدث الإعلامي لهيئة الخدمات المالية ومدير مكتب إدارة الإعلام بالهيئة. أهلا وسهلا بك بداية الأستاذ ماجد.
2: أهلا وسهلا بك أخي عبدين، ونشكر لك هذه الفرصة السانحة لإتاحة هذه المجال للحديث عن هذا المستجد الذي طرأ عند الهيئة العامة لهيئة الخدمات المالية حول التعميم الذي أشرت إليه.
1: نعم، دعنا نتحدث عن أسباب أو ما الأسباب التي استندت إليها الهيئة لوضع حد أدنى لتأمين المركبات الكهربائية بنسبة 0.2% من إجمالي محفظة تأمين المركبات لكل شركة.
2: جميل جدا. في الحقيقة بداية نود التأكيد قبل الدخول في الأسباب التي استندت إليها الهيئة، طبعا بصفة عامة هذا التعميم يؤكد ثلاث محاور رئيسة أو ثلاث نقاط رئيسة اعتمدت عليها الهيئة لصياغة هكذا تعميم يلزم شركات

0: التأمين بتوفير التغطية التأمينية أو باستيفاء الحد الأدنى من تأمين المركبات الكهربائية ضمن محفظة تأمين المركبات الخاصة بكل شركة. يعني المنطلقات الثلاثة تقوم أولها تعتمد على أن هذا التوجه حقيقة يترجم حرص الحكومة الرشيدة ممثلة بهيئة الخدمات المالية على أهمية تعزيز الشمول التأميني وضمان توافر التغطيات التأمينية لجميع فئات المركبات، وهذا بحد ذاته ما فيها طبعا تأمين المركبات الكهربائية التي تشهد خلال الفترة الحالية تشهد استخداما كثيرا ونموا متزايدا وهو ملحوظ لدى الجميع. كذلك يعني هذا الأمر يتيح لأصحاب هذه المركبات الحصول على خيارات تأمينية مناسبة، وأيضا هذه النقطة يعني تؤكد على أو ما نصت عليه المادة الثانية من قانون تأمين المركبات بأن جميع شركات التأمين ملزمة بتغطية جميع أنواع المركبات كونها شركات مرخصة لمزاولة منتج تأمين المركبات. النقطة الثانية أن هذا التعميم حقيقة يسهم في تشجيع الشركات التأمين على تطوير خبراتها الفنية وبناء قاعدة بيانات أكثر شمولا حول هذا النوع من المركبات الجديدة، الأمر الذي يسهم حقيقة في دعم استدامة القطاع التأميني وبما يجعله مواكبا للتوجه الوطني نحو النقل المستدام المعتمد على الطاقة النظيفة. النقطة الثالثة أخي عبدين هي مسألة أن هذا التعميم حقيقة يؤسس إلى بيئة يعني تأمينية آمنة وأيضا بيئة استثمارية متكاملة، كوننا وفرت الهيئة أو شركات التأمين وفرت المنتج التأميني، دعني أقولها بعبارة أخرى، التعميم يوجه الشركات نحو بيئة تنافسية لاستقطاب الشركات التأمين يعني لاستيفاء الحد الأدنى من هذه النسبة وهي 0.2%، حيث أن هذا التوجه يجعل الشركات تتنافس فيما بينها لاستقطاب الشركات المركبات الكهربائية، وهو ما يعزز التنافسية وأيضا في نفس الوقت يؤسس لتوفر قطع غيار من قبل يعني يحفز القطاع الخاص نحو توفير القطع الغيار والمتطلبات التي تحتاجها هذه النوعية من المركبات في السوق. فهي عملية أو منظومة متكاملة انطلقت فيها الهيئة لتحفيز إلزام شركات التأمين لتوفير التغطية التأمينية، وهو ما يجعل القطاع الآخر يعني الاستثمارات في المجال المرتبط بقطع الغيار نحو تلبية احتياجات شركات التأمين سواء قطاع الغيار أو احتياجات الأخرى المرتبطة بهذا النوع من المركبات.
1: نعم، اليوم كيف ستتابع الهيئة تطبيق هذا التعميم من قبل الشركات؟
0: طيب هذه النقطة يعني في التعميم جاء مؤكدا بأن الهيئة يعني ألزمت شركات التأمين بتوفير تقارير دورية شهرية لمتابعة النسبة المحققة كل شهر، وأيضا الوقوف على التحديات التي تواجه الشركات ل يعني إيجاد المعالجات المناسبة حتى نضمن أن الشركات بالفعل تسير في المسار الصحيح لبلوغ النسبة المحددة وتوفير التغطية التأمينية لأصحاب المركبات الكهربائية. طبعا لا ينحصر الأمر فقط على طبعا هناك أيضا جهود رقابية تبذلها الهيئة بصفة عامة في متابعة شركات التأمين لمتابعة التزامها بهذا التعميم
1: نعم
0: بما يخدم المصلحة العامة.
1: نعم
0: دعني أيضا أشير إلى نقطة مهمة، طبعا بالنسبة إلى النسبة التي استندت إليها الهيئة في تحديدها كحد أدنى لتأمين المركبات الكهربائية، أشير هنا بأن هذه النسبة حددت بعد الوقوف على إجمالي المركبات الكهربائية التي يعني التي يعني التي طبعا اعتمادها من أو اعتمادها من شرطة عمان السلطانية بأن تسير في شوارع وطرق سلطنة عمان، وبالتالي بما يعني تم توزيع هذه النسبة على جميع الشركات حسب حجم عدد هذه المركبات الكهربائية الموجودة في سلطنة عمان. وطبعا أنا نعلم أن هناك نمو في عدد المركبات، وأيضا النسبة جاءت ل يعني تواكب النمو، و بحيث أنها تكون عملية مستمرة خلال هذه السنة أو السنوات القادمة.
1: بإذن الله تعالى. هل هناك فترة محددة لشركات التأمين أيضا لاستيفاء الحد الأدنى من تأمين المركبات الكهربائية؟
0: نعم طبعا حدد التعميم فترة محددة وهي 31 ديسمبر، 31 ديسمبر الفترة التي يعني يسمح بها للشركات حتى تستوفي الحد الأدنى للشركات.
1: نعم، يعني نتمنى كل التوفيق إن شاء الله لكم. في ختام حديثنا معك أستاذ ماجد العبري، كلمة أخيرة تود قولها أيضا لكل من يستمع إلينا هذه الدقائق.
0: شكرا لكم أخي العظيم على هذه الفرصة، ونحن متابعين وندعو جميع المستمعين إلى متابعة المنصات الرقمية لهيئة الخدمات المالية.
1: بإذن الله تعالى. شكرا، شكرا لك.
0: شكرا.
1: شكرا. إذا كان معنا الأستاذ ماجد بن أحمد العبري، المتحدث الإعلامي لهيئة الخدمات المالية، مدير مكتب إدارة الإعلام بالهيئة. إذا تواصل يستمر معكم متابعينا. نذهب مع مهندسين هيثم الحراسي وفهد الغسيني، وتواصل يستمر معكم إلى تمام الرابعة بإذن الله تعالى. أسئلتكم راح نجاوب عليها، باقي الأسئلة ما شاء الله أسئلة كثيرة، نحاول كذا على السريع إذا كان بالإمكان المهندسين فهد وهيثم. استفسار من فضلك، لاند كروزر 2009 جي اكس ار 8 سلندر، عندي مشكلة أسمع خرير في خزان الوقود من يحتر الموتر، غيرت الغطاء والمصفي والكنستر ولا زال الصوت موجود. لا زال.
2: شوف، هذا معناته عنده ضغط داخل الخزان، والضغط هذا بيكون سببه يا الكنستر يا اللاين اللي موجود من الكنستر لحد البراك فالف او البراك فالف، واحد من هذه الثلاث قطع. بسبب القطع هذه فيها مشكلة، واحدة من هذه القطع فيها مشكلة، صاير عنده ضغط في الخزان.
1: طيب خلينا نروح لسؤال آخر أيضا، يقول عندي فورشنر 2018 جي أجي أشغلها ما تشتغل، وإذا شغلت وإذا اشتغلت 10 دقائق وتبند من تشتغل.
3: هذا لازم هو يفحص سيارة بالكمبيوتر، لازم يفحص سيارة بالكمبيوتر.
1: طيب خلنا ناخذ سؤال آخر، أفالون وارد 2014، عندي التسارع من الصفر أو ضغط السيارة تجي لي ريحة مثل كربون داخل المقصورة، أضطر أفتح النوافذ.
2: هذا الكربون اللي يجي عنده هو سبب تراكم الكربون في الإكزوز في فلتر البيئة، الأوساخ صار لها فترة يعني متجمعة، فلما يجي يضغط على السيارة فجأة كذا يعني ما خلنا نقول بشكل فجائي، طبعا هذه الأوساخ تحترق وتطلع، ومفروض أنها تطلع على شكل غاز، ولكن يمكن ربما يكون السبب الربل اللي موجود في الصندوق الخلفي، أو خلنا نقول بشكل عامي أو بالعامية الدبة، اللي هي الربل هذا يكون متآكل، فمن هناك يدخل عند الغاز ويدخل عنده داخل في السيارة، فهو يعني هذا أنا أعرف أن هذه الريحة يعني تضايق، وخاصة في بعض السيارات يعني تكرم نفس ريحة شو اسمه، يعني ريحة قوية جدا نفس ريحة المجاري. فأنت لو يفترض هنا أنك أول شيء تعالج موضوع الربل اللي موجود في الصندوق الخلفي، كامل الربل تتأكد من انه سيلينج يعني ما قاس يهرب، وبعدين تتأكد ايضا من من شو اسمه من الاكزوز نفسه انه ما متسكر وانه ما في اوساخ، وايضا ربما يكون هذه السيارة مرت في يعني خلنا نقول في حالة من الانواع المناخية انها مثلا دخلت في ماي او دخلت في وادي، الماي يتجمع في الاكزوز صار لفترة طويلة متجمع هناك مع الاوساخ، فبالتالي هذا الاوساخ راح تطلع، فهنا محتاجه انه ينظف الاكزوز كامل. فحص الصندوق الخلفي بسيط، كيف تتأكد ان السيلينج عنده 100% او انه ما في عنده تسريب في الربل؟ ممكن تجيب انت بخور، والبخور هذا في المقمر وتحطه في الصندوق وتسكر عليه وتنتظر شوية بس، اذا شفت ان الدخان بدأ يطلع بكل سهولة من الحواف تعرف ان هنا الربل عندك تعبان ويحتاج له تغيير، واذا شفته ماسك وما طلع بسرعة وتأخر انه يطلع معناته الامور عندك طيبة. بس طبعا لما تسكر دبة تنتبه للمقمر هذا بعد يطيح على صوب.
1: نعم.
2: ويحرق السيارة
1: بالفعل. على العموم خلنا نروح لسؤال آخر. لاند عندي كرولا موديل 2019، عندي مشكلة في الريوس يرجع طبيعي على ريس السيارة، وإذا ضغطت على البترول تصير نفضة قوية وما ترجع ويطلع ليت الماكينة تشيك انجن.
3: شوف إذا كان ليت الماكينة لما يطلع يعمل فلاشنج معناته هنا عنده مسفايرنج، فلازم يشوف المسفاير مونيتر وأي سلندر هو اللي ياسي يسوي عنده مسفايرنج داخل السيارة، فبما أنه يطلع للتشيك انجن معناته مسفاير يعمل فلاشنج، فممكن يكون مشكلة عنده في البلكات، ممكن في الكويلز، ممكن في الانجكتارات، أي واحدة منها فلازم يتأكد منها.
1: طيب خلونا نروح لي سؤال آخر من الأسئلة اللي وصلتنا على الواتساب 7244-2009، اتصالاتكم على 2469-8151. السلام عليكم.
4: عليكم السلام. كيف الحال؟
1: يا مرحبا، من معي؟
4: معك جمال حافي.
1: تفضل يا أخوي جمال.
4: أخوي أنا عندي فورشنر 2018 وكالة عمان، إلا ما نجي شغلة ما تشتغل بتاتا، تشتغل 10 دقائق وتبدل.
1: نعم.
4: وشلينا هذا مال الكهرباء ونظف مال الهواء اللي فوق والفلتر غيرناه نفس الحال، لأن نفس الشيء ما تشتغل حقا، لأن مصفي مال البترول حقا، ما نفس الحال ما طاعت.
1: الصوت ما واضح عندنا كثير أخي العزيز، بس إذا حاط سبيكر تشيل السبيكر أفضل.
4: أيوة
1: نعم الحين أفضل. طيب
4: معني فوشنار 2018 لما لقيت شغالها طول اليوم، بعد بكرة بعد يومين ما تشتغل بتاتا عاد.
1: طيب
4: سويت لها الشرش مال البطارية وقال ما تشتغل بتاتا، نظفنا مال الهواء اللي فوق يجي مال الفلتر، ما فلتر نظفنا يمكن يومين ثلاث أيام ورجع السيارة مكانه، فحوالي تقريبا فوق 10 أيام سيارة وقف مكانها ما طاعت تشتغل. طيب سلف لكن ماشي ما تجيب.
3: طيب السيارة لما تفتح السلف مال السيارة العلامة مال التشيك انجن موجودة في الطبلون تظهر قبل ما تشغلها، بس تضغط على البصمة مرتين وتشوف العلامة هناك.
4: أوقات هي ودقي
3: يعني دقي ولا ما دقي مهم؟
4: دقي مرة ومرة، مرة ما دقي.
3: أوكي ممتاز. إذا مرة ما دقي معناته معنات هذا الكلام إن في بعض الأحيان الكهرباء عندك ما توصل حال كمبيوتر السيارة، في هذه الحالة ممكن يكون عندك المشكلة إما في خط أرضي، وأنا أتوقع إذا كان أول صادفك بعض المرات تحاول تشحنها بسيارة ثانية والسيارة يعني بطاريتها تضرب سلف بس ما تشتغل، لكن لما تيب مثلا شارج ثاني يعني تشتغل، هنا ممكن يكون عندك لوز في واحد من خطوط الأرضي. هل السيارة قبل هذه المشكلة إيش عملت في السيارة؟ هل صار فيها حادث؟
4: لا سيارة جديدة قبل هذه المشكلة، كنا رايحين عليها خط داخلية.
3: طيب
4: وفجأة سبحان الله كنا ندوس بترول ماشي ما طاعت سريتر ما طاعت يعني تمشي السيارة، وفجأة
3: ممتاز
4: يعني قام يقول قحمت يعني السيارة وتبندت على تقريبا فوق 7 ساعات في الوقت اللي حرصت عليه اشتغلت.
3: طيب
4: ايوه
3: زين. شوف في اشياء مهمة دائما لما السيارة اذا كان الليت مثلا تفحص كمبيوتر وفي اتصال بالجهاز مع كمبيوتر السيارة وفي ليت عندك تشيك انجن معناته هنا في اتصال حال اللي هو كمبيوتر السيارة، لكن اذا كان عندك انت مثل ما قلت لي احيانا تشيك انجن ما موجود، فهني لازم نتأكد من الخطوط اللي تغذي اللي هو الكمبيوتر. الكمبيوتر عشان يشتغل ويرجع يحيى يحتاج موجب يحتاج سالب، وفي خطوط تربطه شبكة الاتصال، فمبدئيا نشيك على الريليهات الفيوزات ان كل شيء ثابت وكل حاجة سليمة. بعض الاحيان لما السيارة تطيح في مطب حفرة كذا قوية، بعض الفيوزات ما يكون ثابتات او الريليهات يطلعن كذا شوي من مكانهن ما يثبتن، فيحتاج انك انت تثبتن. حاول كمحاولة لما ما تطيع اضرب كذا على الفيوز بوكس، شوف سيارة تشتغل ولا لا. اذا ما كانت السيارة مثلا تشتغل وسبق قبل ما تمشي بها انت خط عملت صيانة، شوف المنطقة اللي عملوا فيها الصيانة، يمكن هم نسوا شيء، ما ركبوا سلك ارضي ارت يعني جراوند معين او شيء لازم يشيك عليهن. اذا هنا بعدين اذا طلع هاي الاشياء موجودة، المفروض الفني هنا ايش يسوي لما السيارة تضرب سلك ما تشتغل؟ انت اكد اول شيء، انت اكد هل اللي هي دائرة اللي هي يسمونها اجنيشن سيستم، نظام الاشعال واللي هو المتعارف يعني الكويل مع البلك مع كذا، هل في شرارة ولا ما في شرارة؟ ونفس الشيء نتأكد ان مسار دخول الهواء للمحرك سليم، اللي هو فلتر هواء الماكينة، وعندك اللي يسمونه انتيك هوز وواصل للانتيك، المجرى مفتوح ما في اي انسداد. يبقى عندنا البترول، البترول لازم تكون مضخة البترول فعلا ياسة تشتغل والضخ بترول، البترول يوصل للمحرك. محرك اي سيارة اذا اكتمل عندنا مثلث النار اللي هو الفيول الشرارة والهواء لازم يشتغل غصبا عنه. فمعناته لما يصير عندنا نقص في وحدة من هذه الأشياء كذا نحن نبدأ نحصر المشكلة مال السيارة. فلازم نتأكد الكويل نفس الشيء، في التويوتا مثلا في 4 وايرات، في عندك موجب سالب، في عندك واير سيجنال وواير رجوع، حال السيجنال يخبر الكمبيوتر بعد ما ينفذ الكويل أمر أن ترى أنا اشتغلت نفذت الأمر اللي أنت عطيتني إياه. عن طريق هذه الأشياء أنا أشوف هل فيهم بوزيتيف في نيجاتيف سالب وموجب موجودات، في عندك انت خط اتصال مع الكمبيوتر وخط الرجوع سليم ولا لا. فاذا كان عندك انت مثلا الكهرباء يفحص الموجب ما في موجب فيهن كلهن اللي لازم يغذي، غالبا هذا يكون من مجمع الفيوزات هو اللي يبدأ يغذيهن او شيء بكهرباء موجبة، وفي حال فيوز خاص هناك موجود. في بعض السيارات في التويوتا في الأنظمة الجديدة فيهن كذا مثل الفيوز طويل، في مثل غطاء زجاجي عليه تقدر تشوفه من على جنب. بعض السيارات يكون مثلا هذا معمول لقبل مصلح مثلا بولدينج بسولدرينج رصاص أو شيء، بعد فترة على الحرارة لما تمشي السيارة يبدأ كأنه ينفصل. بعض الأحيان على أنت تطفي سيارة تشغلها يشتغل يمسك اللحام، بعض الأحيان يفتح مرة ثانية. فأنت هيش محتاج هني تحط له ليت مثلا أو اللي هو بديت الفلاش التلفون أو شيء، وتشوف من وراء الزجاج تشوف التغذية داخل هذا الخط الطويل أو الفيوز الطويل هذا يسمونه كومبينيشن فيوز، هل كلهن سليمات ولا فيهن قطع. نحن كذا كذا نحن نبدأ نحلل ليش هذه السيارة ما ياسة تشتغل. بس غالبا أنا متوقع بتحصل يا عندك ريلي أو هذا الفيوز الطويل بتحصل ان في شيء قطعتين مثلا بينهن فصل، احيانا لما تفصل كهرباء وترجع لهن كأن الشرارة تعمل لحام بسيط فتمشي عندك السيارة، وبعض الاحيان يرجع عندك انت. فكذي لازم تشخص هذه السيارة.
4: بس تمام اخوي ولهم مشكور،
3: حياك الله،
4: جزاك الله
1: شكرا. شكرا لك اخي العزيز، مع السلامة، حياك الله. طيب احنا دقائقنا الاخيره كذا على السريع، ممكن ان ناخذ الرسائل الباقيه ونقراها على السريع على مسامعكم. عندي كورولا موديل 2019 عندي مشكله، هذه الرساله قريناها، ضغط البترول تصير نفضه قويه وما ترجع ويطلع ليت الماكينه وتشيك انجن، هاي قريناها الرساله. يقول عندي سياره لكسس 300 430، اوقات ما ترجع ريوس الا لما انقل السياره وتبدا ترجع على الخفيف، اوقات قدام ما تمشي الا لما انقل السياره ومن بعدها تمشي طبيعي.
2: ما واضح المشكله يعني.
1: طيب يقول عندي سياره لكسس 430
2: ينقل ايش يعني؟
1: هي هذه ينقل ايش؟ يمكن قصده انه يعني يحول من الدي للار، من الار ما ترجع ريوس الا لما انقل السياره، انفل
3: يعطيها ريس يعني.
1: ايوه
2: معناته ان السياره ما ترجع لانه ما في بريشر.
1: رسل لنا التعديل هو
2: أنفل. ايوه انزين. هو ممكن هنا المشكله ممكن يكون عند المسمن السنسر ما قال يقرا، فما في امر حل اويل بامب انه يضخ اويل داخل الجير، فبالتالي السياره ما ترجع. انا نفس الشيء يرجع نفس الموضوع ان المشكله عنده في فالف بدي مال جير.
1: طيب طيب خلنا نروح لسؤال آخر. السلام عليكم، عندي سيارة كامري 2016، المكيف عندي وقوف السيارة لفترة حتى لو بسيطة، المكيف يبدأ ما يبرد ونضطر ان نسكر المكيف ونشغله مرة ثانية، شو المشكلة هنا؟ وقوف السيارة ان المكيف ما يشتغل، ولما تحرك بالسيارة المكيف مثلا يبرد.
2: يبرد
1: ايش الحل؟ وايش المشكلة؟
2: لازم نفرق ما بين شيء هنا. اول شيء موضوع انك انت توقف مكيف ما يبرد وبنت السيارة شغلها يرجع يبرد، هنا معناته في مشكلة في السنسر اللي موجود في الكمبريسر. سنسر الكمبريسر هو اللي فيه مشكلة. موضوع ان السيارة تبرد بس تبريدها قليل، لما امشي سيارة تبريدها يكون عالي، هذا لعدة اسباب. ممكن يكون ضعف في الكمبريسر، ممكن يكون التبريد ما كافي من ناحية التهوية الهواء، يعني مراوح فيه المشكلة او في نقص في المراوح. ممكن يكون اوساخ متراكمة على الكوندنسر يحتاج لها تنظيف، ممكن تكون اوساخ متراكمة على الراديتر يحتاج لها تنظيف. طبعا الاوساخ مش داخل الراديتر، الاوساخ من الخارج، مثل غبار اتربة تكون متجمعة، فهنا الهواء ما ياخذ الانسيابية انه يدخل ويطلع من الصوب الثاني، فبالتالي هنا يرتفع درجة حرارة الكوندنسر او ترتفع درجة حرارة الراديتر، فعلى طول السيارة تدخل نفسها في السيف مود، تقل من التبريد على اساس ما يرتفع، عشان ما ترتفع درجة حرارة المحرك. فهذا نوع من انواع السيفتي، فانت محتاج هنا انك تعرف وين المشكلة بالضبط يعني.
1: طيب احنا كذا وصلنا الى ختام البرنامج، فنعتذر من كل اللي رسل وما قرينا رسالته او قرينا رسالته وهو ما سمع ايضا الاجابة. وصلنا الى الختام، شكرا لك المهندس هيثم الحراسي،
3: حياك الله، احسنت اخوي عبد.
1: شكرا لك الفني فهد الغسيني،
2: العفو،
1: شكرا لك. اذا في ختام حلقتنا تقبل واجمل تحية مني لكم، اخوكم عابدين البلوشي، كنت معاكم في التقنيم والتنفيذ، ملتقانا على خير في امان الكريم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: ستوديو 5.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: أخيراً مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
4: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي.
5: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
6: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
3: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
2: ماني باكياو، قبضة الخير. مستمعينا الأعزاء، نشد الرحال اليوم إلى أقصى جنوب الفلبين، نرسو على شاطئ مدينة جنرال سانتوس حيث تعانق جزيرة ميانداناو مياه خليج سارنجاني الزرقاء. تعرف المدينة بعاصمة التونة، وكان اسمها قديما داديانغاز قبل أن تحمل اسمها الحالي تكريما للجنرال باولينو سانتوس. هنا تفتح المدينة عينيها مع الفجر على حركة الموانئ ورائحة السمك وخطى الصيادين وسعي العمال البسطاء. يخرجون إلى البحر فجرا ويعودون مساء، إما بالرزق أو بالأمل. في هذه المدينة الفقر ظل ثقيل وقسوة الحياة مرسومة على وجهها، فهذه المدينة لا تصنع الأساطير لكنها تنبتها. ومن بين أزقتها الضيقة وبيوتها المتواضعة خرج طفل بملامح بطل، رافقه الجوع ولازمه العوز، فكان العمل الشاق رفيق طفولته وصباه، غير أن الله أودع في قبضته قوة وفي قلبه رحمة. إنه بطل الملاكمة العالمي الفلبيني ماني باكياو. مستمعين الكرام، في حلقتنا اليوم نفتح نافذة على حياة هذا البطل، نقلب أوراق نشأته ونتوقف عند إنجازاته، نقترب من عطائه الإنساني وأثره المجتمعي، فابقوا معنا. ولد إيمانويل داداباي باكياو في 17 من ديسمبر من عام 1978 لأسرة فقيرة. ترك مقاعد الدراسة مبكراً وباع الخبز في الشوارع ليعين أمه، وعاش طفولة قاسية الملامح. لكنه لم يستسلم، بل اتخذ من الفقر دافعاً ومن ضيق الحال حافزاً، تسلح بالتحدي والإرادة ليغير واقعه ويكتب مستقبله دون أن ينسى ماضيه. دخل ماني باكياو عالم الملاكمة محترفا وهو في 16 من عمره بقبضة قوية وإرادة صلبة لا تلين. اجتهد، كافح وصبر حتى أصبح الملاكم الوحيد في تاريخ اللعبة الذي توج ببطولات عالمية في 8 فئات وزنية مختلفة بين عامي 98 و2010. خاض ماني باكياو أكثر من 92 نزالا، فاز في 62 بينها 39 نزالا بالضربة القاضية، وخسر 6 نزالات فقط. اختير كأفضل ملاكم في العالم 3 مرات بين عامي 2000 و2009، وتصدر قائمة الأعلى دخلا بما يقارب 40 مليون دولار سنويا. وفي عام 2015 خاض ماني باكياو نزاله الأشهر أمام فلويد مايذر في مواجهة تجاوزت عائداتها 600 مليون دولار، لتسجل كواحدة من أعلى النزالات دخلا في تاريخ الملاكمة. مستمعين الكرام، حين بلغ ماني باكياو قمة المجد وعانق الثراء لم ينسى البدايات ولا الوجوه التي تشبه طفولته. عاد إلى الفلبين متواضعا في حضوره، سخيا في عطائه. وفي عام 2007 اتخذ ماني باكياو قرارا مفصليا أن يجعل من ثروته جسرا يعبر عليه الفقراء، فتبرع على مدى سنوات بما يزيد على 200 مليون دولار لدعم البنية التحتية وتطوير قطاع الصحة والارتقاء بالتعليم في الفلبين وفق تقارير حكومية ومؤسسات إنسانية محلية. في مدينة جنرال سانتوس مسقط رأسه، مول ماني باكياو بناء منازل للفقراء وشق طرق ريفية وأنشأ مستشفيات ومراكز صحية تقدم العلاج المجاني لآلاف المرضى. وفي مجال التعليم بنى مدارس حكومية وقدم منحا دراسية لآلاف الطلاب المحتاجين وتكفل برواتب معلمين في مناطق نائية. وخلال إعصار هايان في عام 2013 كان في الصفوف الأولى، فتبرع ماني باكياو بأكثر من 5 ملايين دولار كمساعدات عاجلة وبادر بالإغاثة قبل وصول المنظمات الدولية. لم يكتف ماني باكياو بالعطاء الشخصي، بل دخل معترك السياسة ليسن للخير قانونا. وفي العام 2010 انتخب ماني باكياو كنائب ثم عضو في مجلس الشيوخ في عام 2016، وتبرع بكامل راتبه الحكومي للفقراء، وكان يقول: إن لم أصل بالفقراء إلى الدولة سأحمل الدولة إليهم. مستمعين الأعزاء، ماني باكياو لم يكن ملاكما وبطلا عالميا فحسب، بل إنسانا عرف الجوع فأطعم، وعرف الألم فداوى، واحتاج فأعطى. هو القبضة التي انتصرت في الحلبة، واليد الحانية التي امتدت خارجها بالخير والعطاء. إنه ماني باكياو.
3: نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف. تقديم حسين بن راشد العميري. إخراج أيمن بن محمد الحبسي. ستوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا فيكم ويانا في لقاء جديد واللقاء الأخير لهذا الأسبوع من برنامج استوديو 5. كالعادة حلقة الخميس الونيس ونيسة، فيها أخبار فنية، فيها إصدارات جديدة، وفيها الأهم تواصلكم ويانا واختياراتكم من الأغاني اللي حابين تسمعوها وانتوا في الدرب، وإن شاء الله توصلوا بالسلامة. ما أدري يعني في الصيف على طول تطلعوا من الدوام تروحوا البلد ولا ترجعوا البيت تريحوا لما يعني تهدى الشمس شوية تغيب، بعدين تروحوا عشان الحار وشارع زحمة وانتظار. فما أعرف يعني وايد نشوف سيارات توقف على على على جنب، يعني ما تتعب مسكينة يعني حتى السيارة ما تقدر تتحمل هذا الجو، رغم يعني السيارات أحيانًا تكون حديثة، ف يعني ما تقدر تقول أنا أسفة ما أقدر أوصلك اليوم البيت، أضرب لفت مثل ما يقولوا أول. إن شاء الله توصلوا بالسلامة، والأهم تستمتعوا ويانا وتغيروا جو حلو ويكون مزاجكم عال العال. تفضلوا ويانا في استوديو 5، معكم في الإشراف العام الأستاذة عفرة بنت أحمد اليحيائي، الإعداد والتقديم خدكم ندى بنت عبد الله البلوشي، أما الإخراج برؤية لي عمار بن خالد البلوشي.

جميع، وإن شاء الله أوقاتكم جميلة، خاصة يعني الأغلب ينتظر افتتاح مونديال 2026، بطولة كأس العالم. أكيد يعني هي اللي بتاكل الجو والأجواء، بتكون حماسية. اليوم حفل الافتتاح الساعة 11 أظن بالليل، إن شاء الله كذا تقضوا وقت جميل أيضا مع برنامج المونديال اللي يرجع لكم كل 4 سنوات، وأجواء جميلة يعملوها لنا حسين وصادق كل يوم، عشان كذا كل السهرات توقفت، موسعين لهم الساحة، تاركين لهم الساحة لهذا البرنامج اللي أكيد لمتابعين وينتظروا. لكثير من الفنانين أيضا يواكبوا الجو أو الموضة أو الترند، شو اللي حاصل. فالكثير من الفنانين أيضا نزلوا أغاني جديدة بمناسبة المونديال وهذه البطولة، منهم الفنان أصلا الفيفا حتى منزلين تخيلوا 18 أغنية. نورة فتحي هي مغنية أو نجمة مغربية بوليودية، يمكن نشوفها يكون عندها كذا مشاركة في شو يكون في الفيلم مثلا، هي يعني دائما هي يعني يعطوها الدور اللي تعرفوا الأفلام الهندية اللي لازم تغني وترقص، يعني ترقص على الأغنية، جميلة ما شاء الله عليها جدا. هي طرحت أغنية كأس العالم سيري سيري، قدمها مع ثنائي الإفواري فيد دريم والمنتج الموسيقي الهندي سانغوي قبل إقامة كأس العالم. يجمع هذا العمل الموسيقي بين الفنانة المغربية والفنان الفرنسي من أصول إيفوارية، أيضا يعني يتكلموا عن هذا التعاون اللي يميز هذه النسخة، لأنه فيه الكثير من الفنانين قدموا أغاني تناسب الأجواء. نازلة الأغنية، خلنا نسمع منها شيء ونرجع.

أيضا الفنانة، ما فهمت شيء طبعا، الفنانة رحمة رياض أطلقت أغنيتها أيضا الجديدة الأول على الأول، بالتزامن أيضا مع انطلاق فعاليات كأس العالم 2026 بالتعاون مع كوكو كولا الشريك الرسمي للبطولة. تهدف الأغنية إلى تعزيز أجواء الحماس والفخر بين الجماهير العربية، حيث أكدت رحمة رياض أن العمل يجسد الشغف المشترك بكرة القدم ويعبر عن روح الوحدة والاحتفال التي ترافق الحدث الرياضي العالمي. من جانبها أيضا أوضحت سينثيا كرم أن اختيار رحمة رياض جاء لقدرتها على التعبير عن مشاعر الجمهور بصوت قريب من القلوب في إطار جهود مشتركة للربط بين الرياضة والموسيقى خلال البطولة.

يعني احنا متعودين على شيء مينون، ريكي مارتن، شاكيرا في كأس العالم، خاصة في بعض النجوم لا، هاي هذا مكانهم، ما تقدر تغير. لكن أغنية رحمة رياض زينة، بس أحس كان يبالها شوية تسريع. يأتي إطلاق هذه الأغنية أيضا بالتزامن مع طرح النشيد الرسمي أو ثيمة البطولة العالمية جومب للفنان جي بالفن، فيما تمثل أغنيتها هذه يعني تعتبر محطة جديدة في مسيرة رحمة رياض. بعد هي متعودة على اللون الكلاسيك، على اللون الهادي، ما تقدر يعني تسوي جنون أكثر من كذا، هذا أظن حدها. ما أدري إذا سمعتوا ثيمة البطولة، أنا ما سمعتها بأمانة. إذا عمار عندك جاهزة نسمعها لطفا. انزين نكمل. ادور الفنانين اللي قدموا اغاني للمونديال. شاكيرا راجعه ايضا الى المشهد المونديالي من خلال اغنيه داي داي بمشاركه النجم النيجيري برنابوي لتواصل ارتباطها الوثيق بأكبر حدث كروي في العالم. يعني إذا كان في بالفعل اسم مرتبط بالمونديال أكثر من غيره في العقود الأخيرة هو شاكيرا، بس يعني من أجواء المونديال 2006 كان نجاحها الأسطوري مع أغنية واكا واكا، تذكروها صح؟ في 2010، بعدين 2014 مشاركتها نسخة 2026 رسخت أكيد مكانتها باعتبارها الفنانة الأكثر ارتباطا بتاريخ كأس العالم الحديث.

يعني أغاني شاكيرا تسمعوا موسيقى أكثر مما يعني تشدكم الكلمات أحيانا. إحنا مستعدين لاستقبال اتصالاتكم الهاتفية على 24-698-1515، رسائلكم على 72-44-2009. أتمنى من اللي يتابعونا حاليا وهم في طريقهم ياخذوا حذرهم من السيارات اللي أمامهم وينتبهوا في الطريق، أحيانا كذا فجأة الشارع تلاقوه يستك ويتوقف وانتوا جايين بسرعة، فلا تنشغلوا أبدا خاصة باستخدام الهاتف النقال، انتبهوا على الطريق وإن شاء الله توصلوا بالسلامة. أيضا عندي شوية عتب خفيف كذا لطيف، بما أنكم تعرفون حلقة يوم الخميس مخصصة للأغاني وللإهداءات، الله يخليكم، يعني موضوع الخواطر، موضوع الحكم، وهذه خلوها الفترات الصباحية. أما برنامجنا يعتمد فقط يوم الخميس على الأغاني اللي حابين تطلبوها أو إيش تحمل ذكرياتكم من أغاني فيما يتعلق بكأس العالم، أغاني المونديال. حتى في الأيام العادية في البرنامج مثلا نحن ناخذ الرسائل اللي تدعم موضوع الحلقة أو تكون متوازية مع موضوع الحلقة، نشوف يغردوا في عالم آخر. الله يخليكم، شوية تركيز بس. إذا في مكالمات حول لي عمار 24-698-1515، رسائلكم على 72-44-2009.

0: عاشوا هل الخليج كلهم. نكمل. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا. نبتدي في استقبال اتصالاتكم على 24-698-1511، رسائلكم 72-44-2009. رسالة من أبو هاني يقول: مساء الخير، حبيت أسلم عليكم. أهلا وسهلا فيك أخي. أغنية عشق فيصل عبد الكريم، بس يا ريت تذكروا لي الاسم لطفا. أيضا عندنا رسالة: مساء الخير، هل توجد شاشات عامة في مسقط تنقل مباريات كأس العالم أبو شيم؟ والله ما أعرف صراحة، بس يمكن الكافيهات الكبيرة والمطاعم عادة تحط يعني، لكن الجماهير ما عارف والله، لا أعلم. أيوة كان شتاء. أيوة مساكم خميسي عالمي، ممكن أغنية أخو ده اللي صار حمد الحارثي؟ طيب من اللي غنيها؟ ساعدوني شوية. أم ناصر الهادي: تحياتنا لك أختي الكريمة، تمسي بالخير على الجميع. تطلب أغنية عبد المجيد عبد الله، حن الغريب ورجع لأهله. إن شاء الله عاد رجع لأهله. أم سهيل: يا مساء الخميس الونيس المؤنس، تحية لك أم سعيد والمخرج جميع أصدقاء البرنامج. حابة تسمع أي أغنية لراشد الماجد وتهديها للجميع. إن شاء الله. معنا اتصال. ألو،
1: أهلا وسهلا أم سعيد، مساك الله بالخير والنور والسرور.
0: أهلا يا خالد، كيف حالك؟
1: اللهم يسلمك، شو أخباركم؟ عساكم خير.
0: الله يسلمك ويعافيك، يا مرحبا.
1: ربي يعطيكم الصحة والعافية يا رب العالمين.
0: الله يسلمك ويعافيك، كيف حالك يا خالد؟
1: اللهم يسلمك، شو أخباركم جميع طاقم البرنامج؟ عساكم على القوة والنشاط يا رب العالمين.
0: إن شاء الله جميعا
1: يا رب العالمين.
0: تفضل خالد، شو حاب تسمع؟
1: اللهم يفضل عليك في الدنيا والآخرة. عندي إهداء إلى الأخ العزيز أبو الحارث خميس الكيتاني. الأخ العزيز أبغي تهدي أغنية للفنان حمد العامري، عيني اليمين.
0: عيني اليمين،
1: عيني اليمين.
0: إن شاء الله إذا موجودة بنسمعها.
1: نعم،
0: إذا عندنا أقول لك بنسمعها إن شاء الله.
1: إن شاء الله تكون عندكم إن شاء الله بإذن الله تعالى.
0: كيف متابعاتك لكأس العالم خالد؟ أي منتخب تشجع؟
1: بأمانة ما شجع حد إلا المنتخب الوطني.
0: والله
1: والله ما شجع حد.
0: مريح راسك، مرتاح.
1: صراحة متأمل بالمدرب طارق السكتاوي. وصراحة إنه جاي في المنتخب إن شاء الله، وعسى يا رب على القوة والنشاط دائما وأبدا
0: إن شاء الله. الله يوفقهم.
1: اللهم آمين يا رب العالمين.
0: شكرا لك يا خالد، شكرا على تواصلك ويانا. أهلا وسهلا.
1: شكرا.
0: حياك الله. علي خاطر النجادي: مساء الخير، يهديها لجميع أصدقاء إذاعة الشباب. حاب يسمع أغنية لفريد الأطرش، تامر على العين وعلى الرأس. أظن هذه كانت في فيلم. I think. بعد اتصال 24-698-1511. ألو علي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام أبو الفضل، كيف حالك؟
2: نشكر الله أخوكم الصغير علي أبو الفضل من ولاية الخابورة الجميلة، وأسعد الله مساكم سعيد ومساء كل من يستمع إليكم حقيقة يعني. وأنا صراحة أضم صوتي إلى صوتك، بارك الله فيك. يعني نرجو من جميع السائقين حقيقة التقيد بالسرعة وعدم السرعة حقيقة يعني، والانتباه في أثناء السياقة وعدم الانشغال يعني الاشتغال بغير السياقة.
0: إن شاء الله.
2: إن الله تعالى أن يحفظ الجميع أينما كانوا، بارك الله فيك. أنا صراحة الآن أستمع إليكم في السيارة. أول شيء هذا الكلام أذكر بنفسي أول شيء قبل غيري، ثم كذلك الآخرين، بارك الله فيك. الآن أحببت أن أسمع أغنية قديمة لمحمد عبده: من 3 أيام ما جاني خبر. بس 3 أيام ما زيادة، ها، ما جاني خبر، وهي من كلمات الشاعر الأمير خالد الفيصل. استمعنا قبل قليل أغنية عبد المجيد يا طائر الأشجان. ما شاء الله أغنية قديمة، أذكر هذا في التسعينيات، وهي إذا ما خانتني الذاكرة من ألحان خالد
0: الشيخ. الألبوم بالكامل كان من ألحان خالد الشيخ، وكانت إيه بالفعل الانطلاقة الفعلية لي.
2: نعم، فيه كان أذكر أنه كان يضم أغاني وألحان جيدة. المهم أختي الكريمة باختصار حتى لا أطل إليك، عليكم بارك الله فيكم أنت والمخرج، أهدي هذه الأغنية إلى الزوجة أم الفضل، وإلى ولد الحبيب الفضل، وإلى ولد الحبيب الأمجد، وإلى الأخت الكريمة أم سعيد مقدمة البرنامج، وإلى المخرج الكريم، وإلى كل من يستمع إليكم، واعذرونا على الإطالة. الله يكرمك أختي الكريمة.
0: حياك الله كريم يا علي، شكرا لك أخي، توصل بالسلامة إن شاء الله.
2: بارك الله فيكم جميعا وأحسن الله إليكم.
0: حياك الله، تسلم، شكرا لك. الألبوم طائر الأشجان كان بالفعل ألبوم جدا جميل للفنان عبد المجيد عبد الله، كان يعني إذا ما تخوني الذاكرة كان الألبوم بالكامل من ألحان الفنان البحريني خالد الشيخ المايسترو طبعا، واحتوى على مجموعة كبيرة من الأغاني. كان الألبوم بالفعل هو الانطلاقة الفعلية، كان معروف أكيد الفنان عبد المجيد عبد الله، بس ما كان يعني بهذا الزخم وهذه الشهرة. الألبوم أظن كان اسمه آن الأوان، يعني من ضمن أغاني الأغنية طائر الأشجان. خلي أسأل شات جي تي بي، طلع لي جي بي تي طلع لي المعلومات أسرع شيء. انزين قاعد يدور مسكين. أيوة، كان في الألبوم آن الأوان يا أبو شفايف عنها، بتذكروها؟ زمان الصبا، نون الحواجب، ومرات عديدة قلت لك مرات. وايد حلو كان الألبوم بصراحة، كل أغاني كانت حلوة. بعدين خلاص الناس تنتظر، كانت ألبومات عبد المجيد عبد الله عشان كانت تسمعها. كانوا وزارة التراث سابقا كانوا يستضيفوا فنانين كبار، يعملوا خيمة كبيرة في حي الوزارات ويستضيفوا فنانين كبار، كان من ضمنهم أيضا فنان عبد المجيد عبد الله جاي وعمل لنا جلسة على العود ولا أروع. فنانين كبار كانوا يحضروا، أتذكر نجوى كرم كانت حاضرة بعد، هاي اللي تحضرني ذاكرتي. خلونا نسمع ونرجع إن شاء الله.

أهلا وسهلا بالجميع، نرحب فيكم مستمعينا، وإن شاء الله دروب آمنة نتمناها لكم، توصلوا لوجهاتكم وانتم بسلامة. ما تنسوا تشربوا ماي بين فترة والثانية، لأن الجسم يتعرض للجفاف، الجلد، العين، الدم، العقل، كلهم محتاجين للترطيب، حتى المشاعر ترى محتاجة للترطيب. حلو يعني قبل لا تروح البلد تاخذ شيء، هدية صغيرة لأم العيال، للأم، يعني تونسهم حتى لو كان شيء بسيط، بس تذكرهم انه انت في بالهم، يعني ما انت هم في بالك. لا اليوم ما في تركيز. نكمل باقي الطلبات وراجعين.

اختيار جميل، كلمات عذبة للفنان حمد العامري. نمسي عليكم بالخير من جديد على 2-4-6-9-8-1-5-1. رسائلكم على 7-2-4-4-2009. وين أبو رزان؟ ما أدري، إن شاء الله يكون بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطلب أغنية خالد عبد الرحمن وشلون مغليك، وأهديها لأم نبراس الداوودية وعبد الله الكمالي والأخ العزيز الصديق علي النجادي وأخي وعضي دي جميل الداودي أبو الحسين والكابتن بدر خميس الدروشي. لكم تحياتي يا أبو نبراس فايل الداودي. تحية لزميلة سلوى، بس أنا ندم وسلوى. أيضا في طلب يبغوا يسمعوا أغنية ميحة حمد، أغنية عقلي وروحي. أم غيث فاطمة عيد المحروقي، أهلا وسهلا فيك أختي الكريمة. نسمع رويشد ونرجع.

0: إن شاء الله بلبيلكم أغانيكم تباعا وتسمعوا أغانيكم اللي طلبتوها إن شاء الله من خلال حلقة اليوم 24-698-1515. رسائلكم على 72-44-2009. معنا اتصال. ألو،
1: مساء الخير يا أبو سعيد.
0: مساء الورد يا أبو منصور، أهلا وسهلا.
1: الله يعطيكم الصحة والعافية رب العالمين.
0: الله يسلمك ويعافيك، كيف حالك؟ الأهل، أولاد، كلكم طيبين؟
1: الحمد لله، نشكر الله وحمده.
0: أجواءكم في مصيرة؟
1: أجواءنا في مصيرة، درجة حرارة كم كان الحين معنا 33 32.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: آمين يا رب العالمين.
0: فترة وتعدي إن شاء الله، بعدين بيجيكم البراد
1: بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله تكون تعمع معنا كاملة إن شاء الله، الأجواء الباردة
0: إن شاء الله بإذن الله،
1: وأمطار الخير والبركة إن شاء الله
0: يا رب إن شاء الله.
1: واليوم مباريات كأس العالم، أم سعيد أنت متشجعي؟ ما تشجعين حتى ولا كيف؟
0: والله ما في بارض
1: هالسنه.
0: إيطاليا ما معاهم، بس ما أحس إن المونديال له طعم.
1: ما دام إن إيطاليا موجودة، أنا حنشجع البرازيل، لكن اليوم مشجع جنوب أفريقيا.
0: والله
1: اليوم مشجع جنوب أفريقيا لأني لاعب المكسيك.
0: تعرف أنا أمس قاعدة أقول بمنصور، أقول في بعض المنتخبات الرياضية يعني لازم هم يعطونها الجرين كارد، يعني لا يرهقوها بتصفيات ولا يتعبوا لاعبينها، لا، عشان هذه تقدم متعة كروية وتزيد من رصيد المونديال. مثلا عندك إيطاليا، ألمانيا، البرازيل، إسبانيا، الأرجنتين، صح، هذول المفروض يخلوهم مثل ما نقول في الصدارة، هذه
1: على يكون ثابتين، يعني
0: ثابتين ما يتغيرون.
1: أيوة ما يتغيرون.
0: أيوة
1: صراحة بطولة كأس العالم،
0: لأن ما لها طعم الصراحة البطولة إذا ما فيها هذول المنتخبات.
1: منتخبات كبيرة.
0: خلوني أنا رئيسة الفيفا، شوف كان ما قلبت لهم القوانين رأسا على عقب. تعرف إيش بسوي بعد؟ عشان يعني إن ما يقولوا البطولة صارت للأغنياء فقط، إنزين، أنا بخلي التصفيات تكون موجودة، تصفيات عادية يعني، لكن بنشيل دي الدول بنخليها على جنب، أنتوا فقط تمرنوا عشان تقدموا لنا متعة كروية، نخلي المنتخبات تتنافس، بعدين اللي يروح للتصفيات ويصعد أوكي، في منتخبات ثانية خاطرها تشارك، الحكومة تبي منتخبها يشارك، تدفع مثلا 10 مليون أو 20 مليون عشان تشارك وندخلها في الجدول. شو رأيك؟
1: الله رأي العدل.
0: عشان لا يقولون أي صار تحيز فقط للي عنده يدفع يلعب في كأس العالم، يعني الحين ما هذا اللي حاصل، يعني اللي عنده يدفع يستمتع.
1: أتمنى يكون كأس العالم أن يتعدي على خير إن شاء الله.
0: أي والله صدقت. الله يستر. زين،
1: حابين اليوم نطلب الفنان المرحوم سالم علي سعيد. نامي يا عين نامي.
0: الله على اختيارك يا أبو منصور،
1: وإهداء لطاقم هذا البرنامج وإلى حديد لمطاعني وإلى جميع الأهل والصغار في ولاية مصيرة.
0: كم يوم عيونك ما نايمة؟
1: والله تنام الحمد لله رب العالمين، لكن هذه الأغاني صراحة سالم علي سعيد المرحوم صراحة من الأغاني زينة هذه.
0: أي والله صحيح، إن شاء الله.
1: الله خير يا
0: منصور. الله يسلمك يا أبو منصور، سلامي للأهل جميعا. حياك الله. حياك الله، أهلا وسهلا. والله شو رأيكم بذي الفكرة اللي أنا خبرتكم إياها؟ شوفوا، رئيس الفيفا إذا كان يعني رجل أعمال أظن بيفكر بتفكيري في النهاية، يعني المال هو الذي يتحدث الآن. صح فيه متعة كروية وفي منافسة، لكن بعد في مجال، يعني مثلا الحين اللي يبي يروح الفضاء ويزور القمر ما يدفع كم مليون؟ خلونا يروح ولا لا؟ أيوة، يعني بالفلوس ممكن تدخل في تصفيات، ما قلنا ما في تصفيات، اللي يستحق انه هو يصعد بعرق جبينه وبمجهوده. ما قلنا حاجه، لكن بعد يعني نعطي استثناءات. بعد اتصال. الو، الو، مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ابو فيصل.
1: مساء الخير يا ام سعيد، كيف حالك؟
0: مساء الورد، اهلا وسهلا.
1: الله يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله،
0: الله
1: منور البرنامج ما
0: يعافيك،
1: شاء الله عليك.
0: الله يسلمك ويعافيك. وين هالغيبه؟
1: موجود يا ام سعيد، انا موجود ان شاء الله الحمد لله، وانا بخير الحمد لله في اتم الصحه والسعاده
0: ان شاء الله يدوم يا رب.
1: وياك ان شاء الله يا ام سعيد.
0: حياك الله يا ابو فيصل. كيف الاهل، اولاد، الاحفاد؟
1: الاهل الحمد لله كلهم بخير وسهال وطيبين، طال حالك ان شاء الله.
0: الله يسلمك ويعافيك، تفضل.
1: عاد اليوم انا جل على لا انا اشجع البرازيل طبعا يا ام سعيد، من سنه 70 نمتوا
0: ما شاء الله.
1: اي ما غير عنها، انهزمت ولا نجحت انا مع البرازيل.
0: جميل.
1: اي والله.
0: اي لاعب تحب اكثر شيء في البرازيل؟
1: كان اول اسمه كاكا، وقبلهم كان بيلي الله يرحمه، كان من اهل الرحمه يعني، كان هذا ذاك في كاكا بورتوكالوس، وهذا الناس ونيمار، هذول اللاعبين اللي هم باقي منهم نيمار. لكن
0: يعني البرازيل بالفعل المنتخب اللي يعطيك متعه
1: أكيد.
0: كرويه، شنو مهارات اللاعبين الفرديه حتى يعني الله الله عليهم،
1: يعني رونالدينو ورينالدو يعني هذا كان يعني مسماه الساحره. هي يعني من كثر ما يراوغ بالكره.
0: اي والله يعطوك متعه، متعه كرويه، تستمتع وانت تشوف المباراه.
1: انت تشوف يا ام سعيد اذا ما في البرازيل ما موجوده في البطوله،
0: صح؟
1: ما كناش يعني ما كنا موجوده في
0: البرازيل وايطاليا يعني. ما لها طعم صراحه.
1: حتى ايطاليا بعدين نفس الشيء ما تدخل، لان عاد المره الرابعه ما تدخل ايطاليا.
0: ايوه.
1: هذه كرة دوارة، مرة فوق مرة تحت. وعسى الجهود ينال، لأن خطرة عليه زيادة فيها 48 منتخب 40 يوم ما شوية يعني.
0: بس إيش رأيك في المقترح اللي أنا قدمته؟
1: والله أنا لو شو شوري أقول لك، أنا أول واحد أنا أنتخبش حال هناك والله العظيم. ليش يعني؟ مو يعني ما أدري إذا
0: قبلت يعني. أيوة. وبغير القوانين وبقص وحتى فترة المباراة أنا أشوفها وايد طويلة ومرهقة الصراحة للاعبين وللجمهور. ليش هالطول يعني؟ نص ساعة بس يكفيكم.
1: انت راح تدخلي اشياء جديدة يا امس.
0: شوف، لان مثل الامتحان يقول لك لما يعطونك ورقة الاسئلة، اذا انت عارف ودارس المادة بتجاوب في اقل من نص ساعة، لكن إذا أنت ما تعرف بتقعد 3 ساعات و4 ساعات وأنت ما مجاوب على شيء.
1: وعيونك زارة على الورقة ما أعرف.
0: ونفس الشيء مباراة كرة القدم، يعني نص ساعة يكفيك، تبغى تسجل تقدر تسجل أهداف سجل، ليش يعني؟
1: ترى أوقات يا سعيد نكون الوقت إضافي يعطوه نص ساعة نص ساعة، هذا عدل، لكن هذا المفروض من أول ساعة
0: من أول شيء نص ساعة، بعدين ربع ربع خلاص.
1: بعدين ربع ربع علي نور. نعم صحيح كلامك. فعسى يكون والله
0: مشيني
1: واحد اسمه فيصل. نتمنى له والله يا ابو سعيد، والله انا اول واحد منال.
0: اول واحد معترض علي النجادي يقول انا ضد.
1: لا احنا كله لا سعيد يعني في كل شيء مبدعه والكوره
0: مو يعني. هو ضد الفكره بما معنى، مش ضد اني انا اكون رئيسه الفيفا.
1: ان شاء الله نلفيفا وعسى الله تعالى يكون ينافس هذا الشرف.
0: حياك الله يا ابو فيصل.
1: يا ام سعيد تحياتي لكم، ونتمنى نسمع اليوم خالد الشيخ كمنجة.
0: ايوه. ايش تقول؟
1: الا تسمع الا تطرب هلا صوت كمنجة، أليس من راح عنا راح عنا راح منجا،
0: ما راح منجا
1: راح عنا راح منجا. هلا يا أم سعيد.
0: راح عنا كمنجا
1: كمنجا
0: كمن كمنجا يعني
1: كمن ساوي كمنجا.
0: أيوة حياك الله.
1: هديها لك وهديها لعمار وإلى علي خاطر النجادي وعلى أبو الفضل وعبد الله محمد شيدي وأبو ناصر وناصر زيادي وكل من أصدقاء الإذاعة يا أم سعيد.
0: تسلم يا ابو فيصل، حياك الله.
1: الله يسلمك
0: ويعافيك يا
1: الله.
0: تسلم.
1: مع السلامه.

0: نرجع لاستقبال اتصالاتكم على 24-698-151، رسائلكم 72-44-2009، وفي طلبات ثانية إن شاء الله براح نلبيها تباعا. معنا اتصال. ألو
1: أم سعيد.
0: نعم،
1: يسعد الله مساش
0: ومسائك.
1: الله يعطيش الفلوس يا رب
0: يا رب.
1: ماشي حمد
0: كيف كالغيث المنهمل.
1: الله أكبر. أهلا وسهلا أم سعيد.
0: منو معي؟
1: أحمد من صلالة.
0: أحمد صفرار.
1: أيوة.
0: شخبارك يا أحمد؟
1: بخير الحمد لله.
0: كيف؟ لماذا تضحك؟ قل لي.
1: لأنه صوتك ما شاء الله فيتامين سي وبي وخي وسي وكل شيء.
0: نبي فيتامين فلوس إذا فيه.
1: الله يحفظك يا أم سعيد، جزاك الله خير. وأنا قطربت الأغنية متولع بحبك.
0: أحمد، كيف الأوضاع في صلالة؟
1: كل شيء تمام.
0: كيف الأجواء؟
1: أجواء جدا روعة اليوم.
0: كيف أخونا الغواص؟
1: عمار غواص.
0: سلم لي علي
1: إن شاء الله.
0: قل له إني بسلم علي
1: إن شاء الله.
0: إنزين، شو حاب تسمع؟
1: من تولع بحبك.
0: أغنية منو؟
1: الشاعر عمر سالم.
0: أكيد حلوة الأغنية دام من اختيارك.
1: شكرا لشختي.
0: الله يسر نسمع.
1: أحسنت.
0: حياك الله.

نامي يا عين نامي. أنا بطلب هالأغنية من أمير إن شاء الله ولد المرحوم، لأنه اللي عندنا اللي موجودة في اليوتيوب تحديدا هذه حصرية لصوت الخليج، أما ما عندنا إحنا نسخة عنها. وبسأل السيد خالد أيضا إذا كان معه. وفي طلب ثاني للفنان سالم بن علي، أغنية لك يوم تذكرني وتندم، تهديها أختنا وسيلة البوسعيدي لكل من يستمع لبرنامج استديو 5 حلقة الخميس، وتتمنى لكم إجازة سعيدة. تفضل.

0: في طلبات كثيرة للأغاني طبعاً، ما شاء الله. عشق فيصل عبد الكريم، ما مذكور الاسم. أيضاً عندنا طلب للفنان ميحد حمد أغنية عقلي أو روحي. عندنا طلب من سيف الجابري طار الأشجان سمعناها، ارحل مع النسيان عبد الكريم عبد القادر ودعتها، لطلب منها سليمان سعيد العاصمي. في طلب لنوال الكويتية أغنية جزاك في خاطرك، في خاطرك اسمها. أيضا عندنا، السلام عليكم، عندنا أيوة، إيش اللي يمنع يعني؟ في سؤال هنا يقول: السلام عليكم، مساء الخير مسعيد، عندي ملاحظة بسيطة، كنت أتمنى أسمع برنامج مسابقات في شهر رمضان، لكن نفس الفكرة، وين كلامك يوم تقول يا أنا أرغب في التجديد؟ تعرفي البرنامج زوارة الموسم الثالث على التوالي؟ أيوة، إيش اللي يمنع يعني يكون موسم موسمين وثلاث وأربع وخمس وست؟ ترى هذا البرنامج موسمي، يعني مرة في السنة. هذه الفكرة. يعني في برامج كثيرة مثلا حروف وألوف، هي الفكرة. في الام بي سي كانت سنوات طويلة، من سيربح المليون نفس الشيء. فهذه البرامج الموسمية تظل يعني مثل ما هي، وتحافظ على يعني رونقها وعلى فكرتها البرنامج. إذا الله قدرنا نقدم موسم رابع، ليش لا؟ يعني ما يمنع. لو تلاحظوا أنه صح البرنامج نفس الفكرة، لكن المضمون يتغير، طريقة حتى طرح الأسئلة تتغير، المحتوى كذلك يتغير. ما أنا أجيب لكم الأسئلة نفسها أو الفكرة هي الفكرة كسيستم لعمل البرنامج كنظام فقط، لكن ما يمنع بالعكس إذا كانت برامج موسمية. يعني مثلا استوديو خمسة هذا الموسم، أظن هذه السنة السادسة أو السابعة البرنامج يمشي فيها، لكن هل تحسوا أن حلقة اليوم مثل حلقة الأمس؟ لا، متجدد البرنامج. هذا هو الموضوع. إذا عندكم فكرة أنتوا قدموا، إيش اللي يمنع؟ يعني الوزارة تترك المجال مفتوح لأي حد عنده فكرة ممكن أنه هو يقدم، مش فقط حكرا على أم سعيد برامج المسابقات. 24-698-151 معنا اتصال. ألو،
1: يسعد مساء منه عزيز وغالي، يسعد مساء منه عزيز وغالي، ويسعد مساء من يتابعني بشوق، ويسعد مساء الجميع أول وتالي أهل الوفا والطيب والعز والذوق. أسعد الله مساك يا أم سعيد.
0: ومساك يا عيسى، وين هالغيبة؟
1: موجودين طال عمرك.
0: خاشنك الحر ولا إيش؟
1: لا والله موجودين، لكن يعني كما تقول نفتح المجال عشان ما يقول إن برزان طماع ماسك الخط عنه.
0: كيف الأولاد؟ كلهم طيبين إن شاء الله؟
1: والله الحمد لله الأولاد طيبين، يبلغوك التحية والسلام.
0: الله يسلم.
1: وأمس الاختبار ما الصف التاسع أمس تخلصوا، ونتمنى إن شاء الله شهادة النجاح يا أم سعيد خلال الأسابيع القادمة.
0: يلا عيل، الأولاد ينتظروا منك سفرة معتبرة.
1: والله حاضرين مثل ما كافأنا أخوتهم أخوانهم يعني السنة الماضية، إن شاء الله البنت بنكافئها إن شاء الله خلال هذه السنة، ونتمنى إن شاء الله النجاح والتوفيق لكل أبنائنا وبناتنا
0: إن شاء الله. الله يوفقهم.
1: دارسين في كان في الشهادة العامة ولا كان في باقي الفصول يعني. أم سعيد،
0: وتخفف إيد المصححين للامتحان إن شاء الله، كذا تكون الله. إيدهم خفيفة، يمشوا
1: ما شاء الله. نبادلين يعني قصارى جودهم المدرسين والمنظمين والمدراء في المدارس والمحافظات.
0: إن شاء الله ما يحتاجوا لجنة الرأفة. لحين في لجنات رأفة؟ ولا خلاص؟
1: هذيك الرأفة للأشياء الثانية يا أم سعيد.
0: لا يعني كان أول اللي باقي لها درجة نص درجة يحولوه على لجنة الرأفة، يعني تدور له من أي مكان يعني حسنة مثل ما نقول عشان يعدي. فما أدري إذا ما زالت موجودة ولا لا.
1: والله ما أعتقد، لكن أحيانا يمكن المساعدة من درجة ودرجتين، يمكن سبحان الله تأخذهم الرافة بدل عن الطالب هذا يعيد فصل كامل، يكون يدفوه شوية مال درجة درجتين تمشي الأمور
0: إن شاء الله. الله يسهل عليهم يا رب ويعدوا.
1: آمين إن شاء الله. واليوم حبينا نمس عليكم وأحلى تحية للمقيد الرائع عمار البلوشي، وطلبنا أم سعيد أغنية محمد بن سلطان المقيمي أرسلت مكتوب في بحرين المنامة على المحبوب في سماي العمان.
0: إن شاء الله يا عيسى أبشر.
1: والله قلنا نرجع للماضي ونرجع لأيام زمان، هذه الأغنية قديمة وبهديها لكم وهديها لكل من
0: يستمع
1: هذا البرنامج، ووصل إن شاء الله لأولادهم وأهاليهم بالسلام إن شاء الله لبلدانهم
0: إن شاء الله.
1: وتحياتي لكل من يعرف الشاعر برزان عيسى الرواحي من ولاية سمايل، ومشكورة يا أم سعيد.
0: حياك الله.

حبيت هديه. يعني ما أدري إذا سمعتوا لجلسات نغم اللي أنتجتها وزارة الإعلام تلفزيون سلطنة عمان تحديداً لمجموعة من الشباب العمانيين كانت في العيد. يعني أنا أتمنى أنه في بعض الأغاني كثير حلوة القائمين على هكذا برامج يقترحوها على الفنانين أنهم يغنوها. مثلاً هذه الأغنية ما عندنا تسجيل جديد بصوت الفنانين الجدد يعني اللي طالعين، ولا في عمار ما حد غناها، نامي يا عين مثلا حد يغنيها هذه الأغنية. أيضا في أغاني كثير جميلة لكن التسجيل للأسف قديم جدا جدا جدا، مال السبعينيات بعضهم الستينيات، حتى نظام الأسطوانة والشرايط وكذا. نرجع لقراءة بعض الرسائل كذلك اللي وصلتنا على 7244-2009. أنا على طول وصلت المقترح لحسين العميري نص ساعة لكل شوط، بس بخصوص ترشحك أنا معه وأحسن من الموجود الآن. شكرا يا علي النجادي، شكرا. أمس التقيت مع حسين في المكتب، قاعدين نسولف، قاعدة نقول له يعني عن أنه في بعض المنتخبات المفروض ما تدخل تصفيات، قال لي صح، لأن هما تعتبر كريدت يعني قيمة مضافة للبطولة. أيضا أخوي سامي العبدلين، مسي عليك بالخير أخي الكريم، ويسلم على يعقوب المختفي ما ندري بوين، إن شاء الله يكون بخير. مساء الخير مسعيد، أنا أقول لك خليك في الإذاعة أحسن، عاد بروحهم القوانين الجديدة خربت متعة اللعبة، بعدك بتزيديهم. بغيت أسمع العنود شكاني الهوى، شكل مسلة بو شهد. والله قوانيني أنا أصلاً بترجع لكم متعة اللعب، بتخليكم تستمتعوا وانتوا تشوفوا المباراة، وبعد يعني في نص المباراة بيكون في بريك، واحد من الجماهير كذا يكون عنده مهارة انزين ويجي يقدم المهارة الفردية في الملعب. شرايكم بعد نسوي

0: هذه الأغنية طلب من الأخ محمد بن خليفة النعماني، تفضل.
1: وأحب العذري المخزون بمجرى الدم والشريان، وأحبك والمحبة عون محب عاش.

تحياتنا للجميع ونرحب بكل المنضمين الجدد لمتابعتنا في استوديو 5 حلقة الخميس الونيس. للتواصل ويانا 2469-8151، رسائلكم على 72-44-2009. أيضا مساءات جميلة إن شاء الله نتمناها لكل اللي يتابعنا، وللأستاذ أيضا طالب محمد سالم نوجه له تحية كبيرة، فنان الجميل أيضا هو متوجه لأداء واجب العزاء في زميلنا المخرج الإذاعي الله يرحمه ويغفر له، كان واحد من رواد الإعلام في إذاعة سلطنة عمان، كان يشتغل بجد وجهد وأمين وحريص على عمله. كذلك هو المرحوم بإذن الله تعالى المخرج عبد الله الرشيدي، قدم الكثير للإذاعة، قدم للوطن أيضا جهد وكذلك فكر فيما يتعلق بالإخراج الإذاعي، الله يرحمه ويغفر له ويسكن فسيح جناته، والله يرحم جميع موتانا وموتى المسلمين، وأيضا نعزي أهله وكل من هو له صلة بالمرحوم، الله يسكن فسيح جناته، والله يرحمكم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نرجع لكم مستمعينا لإهداءاتكم ولطلباتكم معنا في البرنامج، والأخبار أيضا الفنية اللي محضرينها لكم في جديد. أيضا أنا كنت محضرة صراحة مادة كبيرة عن أغاني المونديال، لكن بعد المونديال يعني يباله شهر تقريبا ولا يمكن حتى أكثر، فإن شاء الله لاحقين. في أغنية جديدة للفنان راشد الماجد يهني جماهير النصر، احتفى طبعا راشد الماجد بتتويج نادي النصر السعودي بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين. أغنية خاصة حملت عنوان معصي من كلمات الشاعر واحد وألحان مشعل العروي، نسمع.

حلوة صح؟ معصي خلاص لقب جديد للنصر. كشف أيضا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه التركي آل الشيخ عن جولة غنائية جديدة للفنان ماجد المهندس في الولايات المتحدة الأمريكية بالتزامن مع بطولة كأس العالم وبرعاية موسم الرياض. الجولة الفنية بتكون في عدد من المدن الأمريكية خلال فترة البطولة، بتبتدي في مدينة هيوستن يوم 25 يونيو بعد ما ينتقل المهندس إلى تيمي كولا في 3 يوليو، ويختتم حفلاته في ديترويت يوم 5 يوليو. تأتي هذه الحفلات ضمن الفعاليات المصاحبة لكأس العالم في إطار تقديم برامج ترفيهية وفنية موازية للحدث الرياضي العالمي، وتعكس أيضا استمرار حضور ماجد المهندس في أبرز الفعاليات الفنية الكبرى اللي يراهن المنظمون على شعبيته الواسعة لتقديم تجربة استثنائية تمزج بين الموسيقى والترفيه.

0: اهلا وسهلا بالجميع. الحمد لله اخيرا دائما اسمع الاذاعه وما يحالفني الحظ برقم المشاركه. اطلب اغنيه سالم علي برد ومطر ابو حسين المرباطي. افا يا ابو حسين، افا بس يا ابو حسين. احنا نحاول ناخذ الاتصالات اللي تجينا اول باول، بس يمكن انت تتصل وقت لما انا اكون مثلا اقرا خبر. هنا في عتب بعد انه طلبنا طائر الاشجان وما حد لبالنا. سمعناها طائر الاشجان اخي سيف، يمكن انت ما كنت متابع للبرنامج وعلقنا حتى على الالبوم. معنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف الحال؟ كيف الصحة؟
0: تمام، كيف حالك يا زيد؟
1: والله الحمد لله بخير، كيفكم؟
0: تمام، الله يسلمك ويعافيك.
1: الله يعافيك. زيد معاش.
0: طبعا عرفتك يا زيد.
1: زين عرفتوني.
0: كيف ما نعرفك؟ صوتك مألوف.
1: زين زين، مع أنه الصوت مش لهناك، لكن يلا. كيف حالكم؟ مش أخباركم؟
0: مالكم اليوم يعني كل حد زعلان وعتبان؟ إيش مسوية فيكم؟ أنا خبروني يعني. اللي ما عجبه ليش ما تغيري في رمضان، واللي نحط نطلب وما تسمعونا بعد إيش كثر يعني. بدنا نروح، بدنا نروح، بدنا نهدى شوي.
1: العتب من محبة.
0: كيف الأجواء في ظفار؟
1: والله الجو حلو صراحة.
0: ولا حر ورطوبة؟
1: بالصباح يكون في حر، لكن المساء خلاص يكون الجو ما شاء الله هواء وبراد ومغيم. يعني
0: ترى 10 أيام باقي ولا 12 يوم مع الخريف صح؟
1: إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله.
0: ما شيء أمطار حتى في الجبل بعده؟
1: في الجبل فيه، في بالكوت فيه، يعني المناطق الغربية أكثر شيء يعني.
0: إن شاء الله يكون خريف مميز هالسنة يا رب.
1: إن شاء الله، إن شاء الله، وتجينا إن شاء الله ندات.
0: إن شاء الله إذا الله كتب.
1: من هنا من إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شو بتسمعنا اليوم يا زيد؟
1: أنتوا بتسمعوني مش أنا بسمعكم.
0: ترى أنت بتطلب بنسمعك، لا يعني تسمعنا ونسمعك. أي لا تخاف، ما بخليك تغني.
1: أنا بغيت أغنية من جلسات برنامج الشباب اللي هي في العيد،
0: جلسات نغم. اها،
1: من نغم اللي هي
0: نسمع نامي يا عين، غناها عبد الحميد الكيومي في جلسات نغم. في حد رسل لي الرسالة بس ما اعرف من راسل لي اياها.
1: بس بغيت نفس الشيء من خميس البغدادي اذا موجوده، مع الجبيلي اذا موجوده.
0: اي اغنيه؟
1: الجبيلي تقريبا
0: اسمها الجبيلي. خميس
1: البغدادي.
0: البغدادي
1: ايوه
0: ان شاء الله
1: عندكم هي.
0: اي موجوده، موجوده، ابشر.
1: ايوه اذا كان اريد تسمعون اياها
0: ابشر، ما يهمك.
1: واسلم على ابو قيصر، الوالد العم ابو قيصر، لانه هدا تقريبا سال عني البرنامج وهدي الاغنيه هذه.
0: والله الله يذكرك بالشهاده، صراحه فقدتها اليوم، ما اتصل بو قيصر، إن شاء الله يكون بخير هو وأهله.
1: فقدت نفس الشيء، بالعكس هو دائما يسأل عننا، ويريت لو تعطونا بس تكريم يعني من البرنامج رمزي على الأقل.
0: هو والله نحبه في قلوبنا، هو هاي أكبر تقدير للإنسان أكيد، أنه لما المستمعين يذكروه والمذيعين يستبشروا كذا بصوته، فإيش يعني أجمل من كذا؟
1: أكيد ندى، أنا عندي في سنوات في برنامج غناوي بالذكرى.
0: اها،
1: عندي سيدي محتفظ فيه يعني هدا من البرنامج منكم يعني.
0: برنامج هدايانا اغاني.
1: ايوه هو.
0: اها، اي اغنيه فزت فيها؟
1: كانت اغنيه احلام ما تقل صنع.
0: اه ما شاء الله عليك.
1: شوفي انا اعتز بهذا ومحتفظ فيها الى الان يعني. كانت قريبا خلود الزجالية مخرجة.
0: صحيح، خلود كانت الزجالية. نعم
1: يعني الواحد هذا أصدقاء البرنامج يعني هذه يعتبر كما
0: أنا أشوف في برنامج هدايانا أغاني. يعني أنا هذه كانت فكرتي، أنه يكون في شيء ملموس كذا يكون كذكرى عندكم لإذاعة الشباب، فعشان كذا كان الإهداء باسمك داخل الأغنية لو تلاحظ.
1: ايوه فعلا
0: صحيح.
1: فعلا، جزاك الله خير،
0: الله يسلمك
1: شكرا،
0: يا زيد.
1: مشكورين على البرامج هذه الجيدة صراحة.
0: الله يسلمك ويعافيك، حياك الله، شكرا لك.
1: وأنا أشجع ألمانيا بعدين،
0: كيف؟
1: أشجع الألمانيا
0: تشجع الألمان.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله، الله يرزقك بمرسيدس كذا أنيقة.
1: يلا مع السلامة.
0: حياك الله.

سمير من لبنان نوجه لك تحية أخي الكريم، يقول سمعونا غنية لوائل كفوري شفته على مفرق بيته، إهداء لصديقي بسلطنة عمان علي خاطر النجادي. ما شاء الله يا علي، جماهيرك واصلين للبنان، ما عارفك. إن شاء الله يا سمير تبشر بالخير إن شاء الله. محمد الهادي يقول أتمنى تناقشوا موضوع أهمية استغلال الإجازة الصيفية للطلاب. تبرايي أنا ما أبغي يستغلوا إجازتهم بأي شيء، خليهم على راحتهم يسووا الشيء اللي هم يبغوه، أما ما في شيء إجباري. لازم تروح مدرسة تعليم القرآن الكريم، لازم تروح تتعلم سباحة، لازم تروح تأخذ لك كم من لغة، لازم لا، إذا هو يريد خلي يروح، هذه إجازته المفروض هو يستمتع فيها. 9 شهور يدرس ومدرسة نظامية، يقوم من الصبح لين الظهر، وغير الواجبات وسترس الامتحانات والاختبارات وغيرها. بعد تبغي الإجازة على 2 شهر ولا 3، تبغي يعني في دوام؟

واجد صعب، خليهم على راحتهم. إذا هم عندهم مبادرة يريدوا كان بها، ما عندهم كيفهم. يعني الحين صرت لما أروح المكتبات أشتري أدوات الرسم، ويعني الأشياء اللي ناقصة عندي، الأماكن المتخصصة تبيع مثلا ألوان، دايما أشوف في الإجازة الصيفية وأستانس الصراحة. أب مع عيالها، أم مع عيالها، يختاروا ألوان، يختاروا لوحات، يختاروا يعني كذا أعمال مهارية يعني يدوية يحبوا أنهم يقضوا فيها إجازتهم. يمكن يكونون داخلين أيضا مكان لي يعني تقوية مهاراتهم في الرسم، في الألعاب إلى آخره. ف يعني لو تسمعوا الأطفال والأب خلاص وصل حد يقول له بابا we will go up، يقول لهم no we will go to the car. يعني أنه خلاص دوخوا. فبالعكس يعني أنا أتمنى أنه تخلوهم على راحتهم. أيضا عندنا رسالة من كنا قرينا أغلب الرسائل سمعناها، خلونا نسمع باقي الطلبات اللي طالبينها المستمعين ونرجع لكم قبل أن نختم وياكم البرنامج.

كشف النجم المغربي سعد المجرد عن أغنيته وتعاونه الجديد مع الفنان اللبناني محمد شاكر نجم النجم فضل شاكر. نزلت الأغنية يوم الاثنين، أغنية جديدة بعنوان القمر ديالي. القمر ولا القمر؟ القمر ديالي. الأغنية كان فيها وايد إعلان يعني تحميس الجمهور عشان يتابعوها، فنزلت الأغنية والأغنية جميلة، خلونا نسمعها.

تحياتنا للجميع، احنا وياكم في الدقائق الأخيرة من عمر البرنامج. نتمنى أنكم قضيتوا معنا وقت جميل وممتع من بداية الأسبوع إلى نهايته، وإن شاء الله نلتقي بكل ود وحب واحترام وتقدير كذلك الأسبوع الجاي الأحد والأثنين، بيكون مع الزميل عدنان الميمني، الثلاثاء والأربعاء والخميس إن شاء الله راح أكون وياكم إذا الله أعطانا وياكم عمر. من الأغاني الجديدة أيضا واللي حققت نسبة مشاهدات عالية على اليوتيوب، وصلت لثلاث 300 مليون مشاهدة، وهو يعتبر يعني إنجاز استثنائي للنجم الشامي يليل ويا العين، يليل ويا العين كذا اسمها، في محطة تضاف إلى سلسلة من النجاحات اللي حققها هذا العمل منذ لحظات انطلاقه. هذا الرقم يؤكد الشعبية الكبيرة اللي حصدتها الأغنية اللي تجاوز انتشارها وتواصل انتشارها الواسع عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي. الأغنية سجلت أكثر من 6.4 مليار مشاهدة على تيك توك، إلى جانب أكثر من 8 ملايين محتوى أنشئ باستخدامها عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي. هذا النجاح يتوج بحصول الأغنية على جائزة جوي أوردز لتضاف إلى سجل إنجازاتها وتأكد مكانتها بين أبرز الأعمال الغنائية العربية. نسمع.

0: لا تعليق. ناس أذواق. الفنان صابر الرباعي أيضا أطلق أغنيته الجديدة سوس لجاسمين تحت الياسمين، هي عمل موسيقي يمزج بين اللغتين العربية والفرنسية ويستوحي أجواء من تونس، مقدما قصة عاطفية عن الشوق والحنين والانتظار. الأغنية من كلمات حمدي المهيري والحان صابر الرباعي، أخرج الفيديو كليب المخرج محمد حلمي، صور في مواقع تاريخية وأحياء تونسية قديمة لتعزيز الطابع البصري الرومانسي للعمل. حظيت الأغنية بتفاعل واسع منذ طرحها على المنصات الرقمية وسط إشادات بجمعها بين الأصالة العربية والأسلوب الموسيقي العصري.
1: Ta voix descendait des balcons fleuris. Le soir sentait le café et la pluie.

0: تالي
1: صار اللحن بروحه، هذه تغذية سمعية، جميل اللحن جدا جدا جدا. شوفوا عمار، ينصحكم تشوفوا الأغنية بطريقة الفيديو كليب، لأنه بالفعل متعة بصرية أخرى هناك. يعني بالفعل مزيد جميل بين الفرنسية اللي ما فهمت منها ولا كلمة غير جاسمن وبلكوني شيء غير ما فهمت، ويعني بين العربية. فبرافو عليك صابر. خلاص ما تبغى شيء غير، خلاص يقولي معنا شيء أخبار ترى. إذا تبغى في خبر عن إليسا بترجع لمهرجان قرطاج، وعندنا خبر عن أمال ماهر نزلت أغنية جديدة باجي بالحرية. عندنا أيضا خبر عن راغب علامة، أغنية جديدة طرح اسمها أنت الدنيا أو أنت الدنيا، أيضاً ما سمعتها. هذه تقريبا أبرز الأخبار اللي جهزناها لكم، بالإضافة إلى أخبار عن الفيفا أنها منزلة 18 أغنية عن المونديال. شكرا لكم، شكرا لمحبتكم، شكرا لمتابعتكم، شكرا على أطرائكم الجميل بالبرنامج باستوديو 5، وأنا أتمنى لكم إجازة سعيدة، ترجعوا لدواماتكم وأنتم مليئين بالطاقة والنشاط والحيوية وحب العمل من أجل عمان الغالية. شكرا لتواصلكم ويانا على مدى أسبوع، ونلتقي بكل حب وود وتقدير. أيضا شكرا لكم، تقبلوا تحياتي أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي والمخرج عمار بن خالد البلوشي، وفي أمان الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال جول جول جول جول أرخنتينا كامبيون ديال موندو أرخنتينا كامبيون ديال موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة، واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجاة، يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.
5: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
5: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: Redan Montiel, Montiel, Montiel, goal!
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. المونديال عبر إذاعة الشباب.
2: أقول لك عزيز،
3: ها
2: كيف الأقصاد جاي ولا بعده؟
3: الأقصاد لا
4: بعد ما جاي.
2: إجازة عندك؟
3: إيه إجازة.
2: طيب يا أخي استقنا لك كثير لأن بنسمع صوتك.
3: الله يخليك، هو بعد مشتاق لكم. هو بعد مشتاق لكم.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام ويا مرحبا وسهلا فيكم في إطلالة ثانية من مونديال 2026. معكم نواكب الحدث بعد كم؟ 3 ساعات صافرة البداية للمباراة الافتتاحية لهذه النسخة، ونحن طبعا صافرة بدايتنا كانت أمس وكان فيها حضوركم كبير وقوي وحماسكم من أول حلقة كان موجود، ويا هلا ومرحبا فيكم على مدى الساعتين القادمتين على 2-4-6-9-8-1-5-1 و
1: 2-4
0: مع نظيف لحظة.
1: مساك الله بالخير.
0: أهلا وسهلا، ياتك
1: حياك الله.
0: وين كنت يا؟

0: كيف امريكا يعني كان
1: الجو حار؟
0: يعني نفس عند
1: هي نفس عندهم
0: كيف؟ على حد من المنتخبات كذا يعني شفتهم اخبارهم وكذا.
1: رونالدو رد رونالدو رد عليك السلام اول شيء.
0: المهم على طول دخلوك امريكا ولا في يعني ها يمين
1: شمال؟ لا كانت امور سهلات شويه. لانك
2: كنت فين
1: كنا في امريكا.
2: شوف رد علي لحد اخدك على خليتك كنت فين.
1: لا اسف ابوي هنا موجود.
0: خلي عايش دور يعني. حياك الله يعني.
1: حياك الله ابو علي ومساكم الله بالخير مستمعينا الكرام في ثاني حلقات برنامجنا مونديال 2026. طبعا اذاعه الشباب دائما تواكب مثل هذه الاحداث العالميه. تواصلنا معاكم من عام 2010 في اول مونديال طبعا اول برنامج انا وحسين. طبعا كانت هنالك تغطيات سابقه لاذاعه الشباب دائما ما هي تكون حاضره في مثل هذه المحافل لارضاء دقه المستمعين. واليوم نحن طبعا كوننا هذه القاعده الكبيره من المستمعين. صارت بيننا وبينهم علاقة مشتركة كبيرة بعد هذه النسخ من هذا البرنامج. واليوم طبعا جدد هذا اللقاء مع مستمعينا الكرام في ثاني انطلاقة لبرنامجنا في هذه النسخة الاستثنائية. 39 يوم 48 منتخب مباريات كثيرة منتظرة. صح أنه شوي فارق التوقيت بينه وبين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لكن في مباريات ان الواحد يحرص على متابعته رغم فارق هذا التوقيت.
0: نعم من 2010 يا اخي ايام وسنين بتفوت
1: وبتعدي وفي بيناتهم هذه البطولات. طبعا بطولات كاس العالم كانت عندنا، بطولات نغطي كانت بطوله اليورو يورو وكوبا
0: خاصه لما تكون متزامنه يعني مع بعض. وذكرنا احنا يعني في الحلقه الامس ان يعني المستمعين الكرام هم اساس العمل في هذا البرنامج، لان هذا من الاساس تم اطلاق هذا البرنامج خاص للجماهير للمستمعين للاستماع لارائهم وترشيحاتهم وحديثهم وبعض ها يعني الطلعات هنا يمين ويسار وكل
1: واحد يعبر بطريقته في التهجيع.
0: صادق اللواتي حسين العميري ومحمد شملي معكم حتى تمام العاشرة
1: مباراة المكسيك النهائي
0: جنوب أفريقيا. نعم النهائي 11.
1: أيوة صح
0: حلو يعني.
2: يا مرحبا افتح بفاتح بخير اي البرنامج.
0: لا افتتاحية زينة جميلة حلوة.
2: افتتاحية زينة لو اي لو معك صادق كان بيضحك مدحنا.
0: اي صادق بعد استان يحب المدح ترى صادق يعني.
3: بس بغيت اخبرك ان خلي البرازيل صوب والارجنتين صوب. انت على فكرة انت جوهرة البرنامج.
2: يقول لك برنامج المونديال نترياكم من زمان، برنامج المونديال نترياكم من زمان، يو سلام يو سلام برنامج
0: المونديال،
2: يو سلام يو سلام
0: برنامج المونديال.
2: صادق وحسن في الميدان وشملي خط الأمام، صادق وحسن في الميدان وشملي خط الأمام. كلكم قولوا يو سلام برنامج المونديال،
0: روح
2: كلكم قولوا يو سلام
0: برنامج المونديال.

0: لكن تطلع مواهب في البرنامج ترى يعني هي مواهب حلوة يعني.
1: هذا السنة لا هذا السنة يمكن أكثر يمكن حتى تغني.
0: هذا أمس كان لا دخول قوي أمس في بدايات البرنامج يعني توقع لأن كالعادة في هدوء.
1: أيوة
0: زين توقع هذا شوية نبدأ هادين كالعادة يرتفع الرتم بعدين لكن بدينا من الحلقة الأولى على طول
1: مع حرارة الجو
0: هجوم ما في جرس نبض على طول.
1: يا سلام يا سلام
0: يا سلام يا سلام سمعت
1: برنامج المونديال.
0: أيوة
1: أنت وين خلوك في المقدمة؟
0: أنا ومحمد صادق وحسين في الهجوم ومحمد شمالي في الدفاع ولا
1: الله لا هذا الدفاع الله يعين حسب الأقوال عاد. طيب نحن أكيد راح نتواصل وياكم مستمعينا الكرام على 2-4-6-9-8-1-5-1 لكن قبل هذا روح إلى آخر أخبار مونديال 2026. Let's play football.
0: أنظار عشاق كرة القدم تتجه إلى ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي الذي سيحتضن المواجهة الافتتاحية لكأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب أفريقيا في أول لقاء افتتاحي مونديالي يعيد نفسه بعد تعادل المنتخبين بهدف لمثله في افتتاح نسخة 2010 في جوهانسبرغ. المنتخب المكسيكي يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية في الفترة الأخيرة كما أظهر صلابة دفاعية لافتة جعلته أحد أبرز المرشحين لفرض نفسه مبكرا في البطولة ويعول أصحاب الأرض على الدعم الجماهيري من أجل تحقيق انطلاقة مثالية تعزز حظوظهم في العبور إلى الدور الثاني.
2: خسائر وتعادل وهذه كرة فرصة جول فرصة جول وهي جول.

0: وعلى الجانب الآخر يتطلع منتخب جنوب أفريقيا إلى كتابة صفحة جديدة في تاريخه بكأس العالم عبر بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى، ورغم تراجع نتائجه في المباريات الأخيرة، فإن كتيبة المدرب البلجيكي هوغو بروس أظهرت خلال التصفيات قدرا كبيرا من الانضباط التكتيكي والصلابة الدفاعية، وهو ما سيحاول الفريق البناء عليه في مواجهة صعبة أمام أحد أبرز المرشحين للتأهل عن هذه المجموعة.
1: وتعادل، وهذه كرة، فرصة جول، وهي جول لجنوب أفريقيا. هذا هدف إلى مانديلا، هدف يهدى إلى مانديلا.

0: وفي المباراة الثانية يستهل منتخب كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك مشوارهما في المجموعة الأولى عندما يلتقيان في السادسة من صباح يوم غد بتوقيت مسقط على ملعب مدينة غوادالاخارا المكسيكية في مواجهة يسعى خلالها الطرفان إلى حصد نقاط مبكرة قد تكون حاسمة في سباق التأهل للدور الثاني. هذه هي المشاركة 12 لكوريا الجنوبية وهو الرقم الأعلى بين جميع المنتخبات الآسيوية، كما تمثل هذه النسخة المشاركة 11 المتتالية لمحاربي التايجوك في أكبر حدث كروي عالمي. إلا أن المنتخب الكوري لم يحقق سوى 7 انتصارات فقط في 38 مباراة خاضها في النهائيات منذ ظهوره الأول في عام 86، وجاءت غالبية تلك النتائج أو الانتصارات خلال النسخة التاريخية التي استضافها بالاشتراك مع اليابان في 2002 عندما بلغ الدور نصف النهائي في أفضل إنجاز آسيوي في تاريخ البطولة.
1: متوتر وخائف، أخذ وقته، متى هل ستنفذ في يوم الغد يا هوان؟ هي من الرهبة، الله، جول. نعم كان خائفا لكنه حاسما، خائفا لكنه حاسما لكوريا. المباراة ستمتد لأشواط إضافية بين المنتخبين.
2: وفي المقابل شق المنتخب التشيكي طريقه نحو كأس العالم بطريقة أكثر تعقيدا مقارنة بمنافسه الآسيوي، بعدما اضطر إلى خوض الملحق الأوروبي من أجل حجز بطاقة التأهل. ويملك المنتخب التشيكي تاريخا عريقا عندما كان يمثل تشيكوسلوفاكيا الموحدة، إذ حل وصيفا لكأس العالم في نسختين 34 و62، إلا أن تأثيره تراجع بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة. وتعد النسخة الحالية أول مشاركة له في كأس العالم منذ 20 عاما، بعدما كان آخر ظهور له في ألمانيا عام 2006 حيث ودع البطولة من دور المجموعات.
1: الأخيرة اليسارية، هوبا، فعلها صادليك، فعلها صادليك إلى كأس العالم يا تشيكيا، إلى البطولة الأعظم، إلى الحدث الأكبر، إلى سقف الأحلام، إلى المونديال بجديد يا تشيكيا. تشيكيا إلى كأس العالم، نعم، منتخب تشيكيا بعد غياب 20 عام ها هو يعود.
0: الودية تحضيرا للمونديال، منتخب الجزائر يحقق فوزا كاسحا على بوليفيا برباعية نظيفة في مواجهة جمعت الفريقين فجر اليوم ضمن استعدادات محاربي الصحراء لخوض منافسات المونديال. بهذا الانتصار انهى منتخب الجزائر سلسلة مبارياته الودية التي بدأها باكتساح غواتيمالا ب7 أهداف نظيفة، ومن ثم التعادل سلبا مع أورغواي قبل الانتصار على هولندا بهدف.
1: بالرأس من الدفاع من جديد، صعبة أول أهداف المباراة، مندي يتمكن من الوصول إلى الشباك، مندي في المكان المناسب في هذه الكرة.
2: فيما فاز منتخب البرتغال على نظيره النيجيري وديا بنتيجة 2-1 في تجربة أخيرة لبطل الدوري الأمم الأوروبية قبل التوجه إلى الولايات المتحدة لخوض منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق اليوم، حيث يلاقي فريق المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز منتخب الكونغو الديمقراطية في اليوم 17 من الشهر الحالي في هيوستن.
3: هذه البداية بهدف برتغالي، البرتغال هذا المنتخب اللي يلعب من أجل الأمة، البرتغال دلو عرضية من دلو، بصية من كرة، أرجع بتدخل من ويلفرد المبابي الجيري.
0: البروبات الأخيرة للمونديال، نبقى حيث فازت إنجلترا على كوستاريكا بثلاثية نظيفة. وجاءت الأهداف عن طريق ديكلان رايس لاعب خط وسط أرسنال وأنتوني جوردون مهاجم نيوكاسل السابق المنتقل هذا الصيف إلى برشلونة الإسباني وأولي واتكنز. وأقيمت المباراة في مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا لكن انطلاقها تأخر عن موعده الأصلي بنحو ساعة بسبب عواصف رعدية شديدة في محيط ملعب المباراة أدت إلى هطول أمطار غزيرة. وحرص توماس توخيل مدرب إنجلترا على تجربة أكبر عدد من اللاعبين قبل خوض أول مباراة في المونديال ضد كرواتيا يوم 17 من يونيو الحالي.
1: أنتوني من أجل هدف ثاني جوردون ولا أروع، لا تصد لا ترد كرة أنتوني جوردون، من صنع الأول تكفل بالثاني أهداف الإنجليز جوردون والهدف الثاني لإنجلترا، هدفان لإنجلترا الأشياء لمنتخب كوستاريكا جوهرة إنجلترا.
2: وفي أخبار اللاعبين، منتخب المغرب يتعرض لضربة قوية إثر خسارة جهود 2 من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابة، إذ استبدل نايف أكرد وعبد الصمد الزلزولي في قائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم. وأكد الاتحاد المغربي لكرة القدم والاتحاد الدولي للعبة الفيفا استدعاء المدافع مروان سعدان والمهاجم أمين السباعي ليكونا بديلين للاعبين المصابين. وحافظ مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي على آماله في جاهزية أكرد في الوقت المناسب، لكنه قرر اليوم الخميس أنه لن يكون جاهزا للمشاركة في البطولة التي تقام هذا الشهر في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.
4: عرضية داخل منطقة الجزاء، مغرب العز بين الأمم، مغرب العز بين الأمم، الصيري الصيري ينصر دينك يا يوسف، ينصر دينك يا يوسف، أول الأهداف أحلى الأهداف، يا الله يا الله يا الله.
0: وشركة سايتا المصنعة للملابس الرياضية تقول إن منتخب هايتي غير قمصان لاعبيه المشاركين في كأس العالم 2026، إذ كانت تحمل مشهدا معبرا عن معركة البلاد من أجل الاستقلال، وذلك بعد أن قال الاتحاد الدولي للعبة فيفا إنها تشكل انتهاكا للوائحه الخاصة بالخطاب السياسي. وأوضحت سايتا التي تتخذ من كولومبيا مقرا لها أنها تعاونت مع اتحاد كرة القدم في هايتي في تصميم القميص الذي وصفته بأنه يحتفي بالفخر والإصرار والروح لشعب هايتي. وتستهل هايتي مشوارها في كأس العالم بمواجهة اسكتلندا ضمن المجموعة الثالثة يوم الأحد المقبل في بوسطن.
1: محاولة في الجهة اليسرى، مرور وعرضية خطير، جول أول عن طريق العملاق بييرو، جول أول عن طريق كرة عرضية بجهة يمنى، لمسة همسة وضعها في مرمى مارفين فليب، هدف أول لمنتخب هايتي. إذن النقص يولد القوة لدى منتخب ذو اللونين، هدف أول بعد تمريرة أقصى اليمين، محاولة وصلت عند المميز عند الويتيوس، ويتيوس مرر كرة وصلت عند

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: أستاذنا العزيز أيضا توفيق.
1: يا أخي كأني قلت توفيق من من من بعد زميلنا العزيز من
0: توفيق.
1: من هذا توفيق؟ شيء عندنا حفل موظف هنا توفيق
0: ما أعرفك عادة يا عاد.
1: من توفيق
2: حد معنا توفيق؟
1: والله ما يا أخي هذا جاتنا أمس مكالمة يسأل عن توفيق دورنا توفيق ما حصل
2: قويان في الإداع يمكن
1: اثنين أربعة ومرحبا بكم مرة ثانية 2-4-6-9-8-1-5-1 نسمع شوية أصوات المستمعين
2: نعم حلوة وعلى الواتساب على 7-2-4-4-2-0-0-9
1: رقم تاريخي طبعا المكسيك في المباريات الافتتاحية صادق أكثر منتخب خاض مباريات افتتاحية اليوم يلعب مباراته ضد جنوب أفريقيا ليسجل مباراته الثامنة تاريخيا في افتتاح المونديال تخيل نعم. هذه ثامن مباراة افتتاحية تلعبها المكسيك وهي تعتبر مشاركة قياسية لفريق يلعب مباريات افتتاحية كما هو الحال بالنسبة لملعب أزتيكا اليوم اللي يحتضن نعم. اللي هو الملعب اللي يحتضن أكبر عدد من مباريات كأس العالم واليوم بتلعب فيه المباراة رقم 20 وطبعا احتضن مثل ما نعرف ثلاث مباريات بهذه المباراة ثلاث مباريات افتتاحية
2: 70 و86 و2026
1: فرقم من الأرقام اللي صعب كسرها طبعا أكيد
2: واليوم هل المكسيك راح تكسر هذا الرقم لأنها في المباريات الافتتاحية ما فازت وآخر آخر مباراة افتتاحية كانت مع جنوب أفريقيا 2010
1: على أرض
2: وتعادلوا 1-1
1: بالضبط
2: مساء الخير
0: حياك سأل حسين
1: أهلا وسهلا
0: غايته اليوم غايته
1: روحنا شغل
2: يلا بسم الله
0: روحنا شغل نعم مرة
1: يا مرحبا
0: عندك أبو منصور البلوجي
1: والنعم يا أبو منصور هلا وغلا
0: بحالك إن شاء الله
1: يا مرحبا من وين تكلمنا
0: أكلمك من مصيرة والله
1: والنعم والله
0: مرة مجهزين العدة مجهزين كل حاجة مرة وننتظر إن شاء الله
1: عاد مصيرة كلها بحر يعني على الشاطئ لازم تحط الشاشة
0: لا
2: وتتسمر احنا
0: الأمور كلها طيبة وسهالات مرة
1: يعني مسوي مكان خاص حل
0: مرة الأمور طيبة وفي تجمع وفي جلسات
1: سهرات لين الصبح
0: سهرات إن شاء الله
1: ما شاء الله
2: العزبة بتكون عامرة أبو منصور
0: العزبة عامرة من أول عامرة واليوم خلاص إن شاء الله العدة كلها جاهزة فيه
2: الله
1: يا سلام
0: مرة مني بحر ومني كأس عالم وجلسات شباب والأمور طيبة وسهالات
2: عبارة الصيد مشوي ها
0: من قال لك أنت
1: كيف عرفت يعني
2: فمصير وش بتاكل
0: مشوي عارفه الامور طيبه كل تمشي
1: شوقنا ترى هالمصير
0: اكلات بحريه وانت تتابع
1: اوف اوف اوف اوف اوف اوف مره شيء ما يتودر
0: مره
1: اوه اوه اوه
0: عاد عليك يا اخي
2: عاد ما تخليك تنام
1: ايوه يبغى لك زياره شويه
0: لا صعب عاد المنام صعب
2: هلا نبي بيتابع مباريات لازم يسهر
1: ابو منصور يشجع البرازيل
0: انا اشجع البرازيل وطائرتي ان شاء الله مره جاهزه ان شاء الله
1: جاهزين
2: ونيمار وكيف نيمار كيف اموره
0: الحين عند انشيلوتي ان شاء الله مره امورنا طيبه احنا
2: ونيمار
0: ترى اصابات غير ان شاء الله عسى خير
1: ان شاء الله
0: باذن الله
1: يعني مجهزين اليوم المباراة الافتتاحية المكسيك جنوب أفريقيا
0: المباراة الافتتاحية اليوم مجهزين العدة كلها كاملة اليوم
1: يا سلام يا
0: وانت الله وانت وصراحة يعني صح اني اشجع البرازيل لكن اليوم بشجع جنوب أفريقيا
1: جميل يستاهلوا
0: زين لازم جنوب أفريقيا تفوز اليوم
1: زين لكن انت تتمنى لكن شو تتوقع يعني هم يفوزوا اليوم جنوب أفريقيا ولا المكسيك انت تتمنى جنوب افريقيا
0: انا اتمنى جنوب افريقيا نعم لكن اتوقع المكسيك والمكسيك جمهوره عاد اليوم حدث الحرك مره الله يعين بس
1: نعم نعم نعم

0: والله طيبة الحال.
1: يهنيكم على كأس العالم التقني وفي بعض التغيرات، وهنيكم على هذه النسخة الرائعة والثنائي الجميل.
0: نعم. يعني. تعرف ليش هو قال تقني؟
2: ليش تقني؟ أنا ما يعني
0: لأن التقني اليواكيم اللي متوقع.
2: اللي يتوقع التقني.
0: التقني. أيوة. يعني لأنه هو يشجع البرتغال.
2: أيوة البرتغال.
0: البرتغال.
1: ايوه ما حد يعرف السنه هل يمشي ولا ما يمشي.
0: لا متوقعين متوقعين يوصل بعيد.
1: عسى اكون امين يعني.
0: وبينك سعد بيني وبينك عشان كريستيانو. عشان كريستيانو هالمره.
1: ايوه
0: بيني وبينك هالكلام. ها
1: صح كلامك صح. أقول لك يعني ليش أنا قلت تقني كأس العالم التقني؟ لأنه أدخلوا فيه الكرة اللي هي
2: بالحساسات
1: تشعر. نعم
0: نعم
2: فيها حساسات. فيها
1: أي حساسات وتقيس أيضا في تقنية تقيس اللاعب. يعني أعتقد ما بيكون في ظل كثير هذا الكأس العالم نظرا لوجود التقنية. يعني
0: نعم نعم تقيس المجهود البدني للاعبين.
1: المجهود البدني أيضا نتمنى إحنا نستفيد من هذه النسخة أخ حسين وصالح. احنا كمنتخب او في السلطنه نتمنى ان منتخبنا يكون في هذه النسخه لان فيها اعداد كثيره، ولكن اتت السفن ما لا تشتهي
2: الرياح.
1: اتت الرياح ما لا تشتهي.
2: يلا ما عليه الجايات اكثر
1: ان شاء الله. ولكن ان شاء الله انا اقول لك الادوار التمهيديه ما بيكون فيها اثاره كثيره. ليش؟ لان الادوار التمهيديه شويه يعني
0: تجميع نقاط. نعم
1: ولكن الادوار ما بعد التمهيديه راح تكون اكثر اثاره واكثر متعه. لا حسين وصالح.
0: نعم
2: نعم جميل. وانت تميل الى اي فريق؟ البرتغال يعني.
1: والله انا اميل اكثر شيء البرتغال حبيبنا، والبرازيل ايضا حبيبنا، ولكن اتوقع الفرق العربيه راح تروح الى ادوار ما قبل النهائي. مثل المغرب.
0: نعم.
1: ويمكن السعوديه تغامر او قطر. يمكن اعتقد الفرق العربيه راح يكون لها شان في هذه النسخه من كاس العالم. لا حسين وصالح.
0: نعم.
1: والله اعلم.
0: كل التمنيات لهم ان شاء الله بالتوفيق باذن الله.
1: ان شاء الله. شكرا حبيبي.
2: ابو منصور قال انه بيشوف المباريات هناك، مسوين كذي يعني اماكن خاصه للمتابعه في مصيره وفي عبر. عندكم سعد اظن في عبر يعني. ايوه
1: والله نتمنى انهم، لكن مشكله انه وقت متاخر. مشكله توقيت كاس العالم في وقت متاخر يعني.
2: صح
1: ترى يعني فارق التوقيت بيننا وبين امريكا وبين المكسيك.
2: وانت من الناس اللي ما يحبوا السهر طبعا.
1: والله عندي دوام اخوي حسين، اكون مرتبط بدوام. هذا المشكله يعني.
2: ما شاء الله موفق ان شاء
1: الله. ولكن ان شاء الله هنتابع. ما مشكله هتابع ان شاء الله.
2: ما يمنع شويه كذي بعض المباريات.
1: تسلم اخوي. نتمنى لكم الخير والتقدم لاخ حسين وصالح.
0: بارك الله فيك.
2: شكرا
0: يا سعد.
1: سعيد برحاب صدركم.
0: حياك الله.
2: احسنت.
3: وهذه المرة صحيحة، وهذه المرة المباراة النهائية أنا أكون في الاستوديو معك حال المباراة النهائية. بس
4: حلو
3: ورود الاستوديو، ورود برتقالية كلها، ورود برتقال هناك بيكون.
4: يا سلام يا سلام يا سلام. تخيلت المشهد أنا الحين، أنا تو في الاستوديو تخيلت يعني.
3: تخيل المشهد هنا وياك صادق معانا شمالي.
4: أيوة.
3: كله ورود برتقالية وأكلات برتقالية.
4: بعد هي هذه الأكلات البرتقالية عارف وش الأكلات البرتقالية؟ لكن
3: مكرونية.
0: تو الحين أكثر من أربع سماعات يبدل بعد ما يسمع. تكلم محمد شوي اسمعك. غلط شوي في السماعة.
5: اقعد يا وين يا دنيلة عنكم يا وين. أسيب لك البيت وامشي يا وين.
0: أنا صحيح وش دو
4: وين دفتر يا
0: الدفتر؟ قلت لك انا ما مخلينا مكان لا تجلس تلعوز الاستوديو.
4: يا اخي والله بس هذا مهم.
0: هو قلب المكان في الاستوديو جالس يدور دفتر. ما مهي دلك قلت له صبر بطلع لك دفتر.
4: بس ما شاء الله طلع الصوت.
5: شايف كرتون برتقال؟
4: هي
5: مخلينا على البحر ودافن عليه كتاب تحت.
4: بعد
5: كاس هولندي مره اكلمني مره
0: حد يدفن برتقال على البحر.

0: على 2-4-6-9-8-1-5-1 نستقبل اتصالاتكم، وعلى 7-2-4-4-2-0-0-9 رسائلكم على الواتساب. طبعا حسين، المكسيك هي نجمة المباريات الافتتاحية مثل ما قلت، أكثر دول استضافت المونديال السنة الثالثة طبعا تستضيف بعد عام 1970 و86، وراح تلعب مباراة الافتتاح للمرة السادسة. لعبت في البطولة الأولى 1930 في الأورغواي أمام فرنسا وخسرت بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. وقتها سجل لوسيان لوران أول هدف لفرنسا وأول هدف في تاريخ كأس العالم. عام 1950 في البرازيل أمام الدولة المستضيفة خسرت المكسيك بأربعة أهداف دون مقابل. ولعبت المكسيك مباراة الافتتاح للمرة الثالثة في 58 أمام السويد المضيفة والتي فازت عليها بثلاثة أهداف دون مقابل. وفي عام 1970 عندما استضافت المكسيك البطولة في أرضها لعبت مباراة الافتتاح للمرة الرابعة وتعادلت سلبيا مع الاتحاد السوفيتي سابقا. وفي عام 2010 لعبت المكسيك مباراة الافتتاح أمام جنوب أفريقيا المضيفة للمرة الخامسة وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما. واليوم راح تلعب مباراة الافتتاح للمرة الثامنة وراح تكون طبعا في حالة النفاز المنتخب جنوب أفريقيا راح يكون أو في حالة أن طبعا فازت المكسيك في هذه المباراة راح تكسر مسألة التعادلات ومسألة الخسارة في مباراة الافتتاح.
1: وبالمناسبة طبعا صادق الاستقرار الاتحاد الدولي الفيفا على لعب الدولة المستضيفة أو البلدان المستضيفة مباراة الافتتاح من عام 2006، وكان قبلها يلعب حامل لقب في المباراة الافتتاحية بين عامي 74 و2002. كانت المباراة الافتتاحية تخصص دائما لمشاركة حامل اللقب. أما أكبر نتيجة افتتاحية في المباريات الافتتاحية في الألفية الجديدة فوز روسيا على السعودية في افتتاح كأس العالم 2018 بنتيجة 5-0. أما أكبر المفاجآت الحديثة فكانت فوز السنغال على فرنسا 1-0 في افتتاح مونديال 2002. وطبعا دائما ما تكون المباريات الافتتاحية هي كبداية لما سيكون عليه كأس العالم من حضور جماهيري من وضع عام. طبعا احنا عرفنا ان المكسيك ايضا عانت من بعض المخاوف الأمنية في الأيام القليلة الماضية، لكن سرعان ما كانت الأمور سارت بشكل جيد. نتمنى أن تظل كذلك إن شاء الله. وكما ذكرت يعني صادق نحن أمام 104 مباريات. تخيل أنه 7 ملايين تذكرة طرحت لحضور المنافسات، ويتوقع في هذه البطولة بطبيعة الحال لأن المباريات صارت أكثر أنه يحطم الرقم القياسي التاريخي البالغ 3,500,000 تذكرة بيعت في إحدى نسخ كأس العالم.
0: نعم.
1: وهذا كان في نسخة 94 اللي أقيمت في الولايات المتحدة. وش هناك؟
0: سل السيف
1: في مكالمة يعني؟ مكالمة يعني ما عنده تفاهم سيف. على طول حياك يا سيف.
0: عليكم السلام،
2: كيف الحال؟
0: حياك الله،
2: أخباركم خيرين؟
0: تمام.
2: يا مرحبا يا نعودة.
0: حياك يا سيف.
2: حياك ويسلمك يا صادق.
0: يا هلا بيك.
2: حياك.
1: جبت اخبار ولا علوم ولا شيء؟
2: كيف حالك؟
1: الحمد لله طيب.
2: اخبار خير؟
1: خير الحمد لله.
2: يا مرحبا يا نعودة.
1: ماشي اخبار؟ ماشي علوم؟
2: ماشي عامل خير اسلوب.
1: يا هلا يا هلا. وين اتجاهك في هذه البطولة؟
0: اتجاه معروف هولندا.
2: لا لا ما هولندا ليش؟
1: كيف من عندك انت تحطله على كيفك؟
0: يعني. هذا يغير شيء كل مره يغير.
2: ايوه هذه المره
1: كشفناه يا اخي. ها هذه المره وين؟
2: امشي معكم.
0: الى وين تميل البوصله هذه المره؟
2: انا؟
0: ايوه.
2: معكم
1: انتم. معنا يلا. انت من شجر؟
2: انا معكم المره، سجلوني معكم.
0: نحن بعدنا ما اخترنا
1: البيرو.
2: البيرو؟
1: ايه
0: انت دائما ما تغير البيرو حتى لو ما متاهل
1: الاول معروف.
0: حتى لو ما متاهل.
1: ايوه حتى من ضحكه احسك ارجنتيني انت.
2: أنا؟
1: هذا ضحكة أرجنتينيين هذه
2: تقريبا ما يعني
1: يعني نص نص
2: نص نص.
1: وين بتشوف المباريات؟ في البيت ولا برا نص الليل ولا وين؟
2: لا أنا كل حياتي في البيت، أنت عارف، مع الأصدقاء والأهل والأخوان والزملاء.
1: أحسن شيء.
2: مرة إذا طلبونا
1: هي
2: من الجماعة نحضر معهم، نحضر معهم مثل المباريات السابقة الماضية.
0: ضيف شرف.
2: ضيف شرف معهم. ولكن برأيك يعني ما تشوف البطولة حال من متجه هذه السنة؟
1: وإيش رأيك أنت وين رايح؟
2: البطارية عندي شوية مدونة.
0: بعدنا تونا.
1: بطارية مدونة عندي، البطارية مدونة.
0: تونا بعدنا ها نفتحها اليوم اليوم اليوم بعدها المكسيك تلعب.
1: بعدنا يعني نشوف المنتخبات بعدين نخبرك وين من.
0: مطولين بعدنا.
1: اي والله
0: بعدك عندك دور 32.
2: ايوه
0: يعني حسبها من تو لين
1: يعني نبدا البطوله من دور 32. ها
0: لان فيها خروج المغلوب
2: على المغلوب خلاص لازم نكون نختار، ما نختار فريق واحد، نختار واحد واثنين وثلاثه ما دام 32.
0: اذا تو في منهم يتعاطفوا مع كريستيانو، وش رايك؟
2: يعني شيء جيد.
0: سيف يشوف أنه شيء جيد.
3: يقول ما أمني خرق الشواني، ساسي قوي وعارف مكاني أنتظر من اللي راح يواجهني.
1: هذا بعد هو قالها الأخيرة من اللي يواجهني. من كسر البيت فيها شوية، لكن برايه تمشي. ها
2: خليك أنت معي، أنا خليك معي.
1: معك خليك مع الرجال.
0: وهذاك من اللي سمع صوته؟
2: صديقي.
1: سبحان الله، نفس النغمة.
2: صوته
1: نفس الصوت. هي نفس
2: الصوت.
1: نزيل.
2: كلها مسترقات. نزيل؟
1: نعم. وقلت لنا بتبدأ البطولة من دول 32.
2: أيوة. وين في؟ فريقين في النهاية.
1: يعني فريقين في النهاية بس؟
2: الفريق مع بعض من اللي يلعب في النهاية، فريق واحد، نحن ننتظر من اللي راح يواجه في النهاية.
1: الأرجنتين
0: هو ينتظر.
1: يعني الأرجنتين ينتظر حد.
0: هيه.
1: زين.
2: بالبحر.
1: ها؟
2: الأزرق.
1: هيه. تانجو.
2: مني مسكة.
1: الله الله.
2: ها؟
1: زين.
2: ما عليك الكلام، هذا يقول لك خلي يستعد هداف دبي يطفيك معه.
1: وعبد الرحيم يقول هولندي.
2: خلي يقول عليك كيف هولندي، ترى نحققناكم العبرة في الخواتيم من اللي راح يلعب في النهاية.
1: صح طبعا.
2: ما تتصدر هذه البطولة.
1: الأيام الأيام بيننا،
2: الأيام بيننا، هي اللي راح تحكم. طيب
1: مشكور يا سيف،
0: انتظرك عاد.
2: بارك الله فيكم.
1: أحسنت.
4: البرازيل يا صاحبي دون تحليل مرعب ويكبر من تحداه. راهن وخلي القال والقيل، سامبا ولا ما حد تصداه.
5: حتى الزباوي طبعا بحص يصرخ بلونا وسط الجموع.
6: ايه ده بيرتم بقولي ده.
7: عارف الطوفان؟ قول حق الله حسين. ياني وياي دور قدام الطوفان.
0: اي طوفان هذا عاد؟
7: طوفان السامبا. اقول الطوفان، تعرفه ما تعرف الطوفان؟
8: اعرف الطوفان. ازرق لا لونه؟
7: يخطف على الخضر واليابس، يشيل كل شيء معه.
8: لونه ازرق طوفان صح؟
7: ازرق؟
8: ايه
7: لا زمردي.

0: mare samba yakım.
1: Vela.
0: Oh, tango barra. Oh, tango barra.
2: لكن الارجنتين قول لي ما رايح توصل مكان بعيد. يقول لك الراجحي يعني الكاس رايح للبرازيل.
3: انا فريقي طلع.
2: انت على فكره انت جوهره البرنامج حبيبي. قول
3: ما يمر عليك عدو. ايش تتوقع المباراه الارجنتين
2: ناكلهم ونقول هم هم هم.
4: ايك عم الفاضل دلوقتي انت على الهواء. دلوقتي انت على الهواء يا عم.
5: ايوه على الهواء. مونديال 2026
6: على الهواء.
5: على الهواء. طيب نروح شوي لرسائل الواتساب. مساء الخير. مساء الحماس الرياضي بكأس العالم اليوم. تحية طيبة لكم حسين وصادق والمخرج الشملي وجميع أصدقاء البرنامج. معكم قلبا وقالبا وسجل حضور طوال الحلقات. وبصراحة المجلس معانا تشجيع وفعاليات وكل شخص يشجع غير عن الشخص الثاني. أم سهيل شكرا لك على تواصلك. علي خاطر النجادي تحفظ هذه الرسالة. بعد انتهاء البطولة، المباراة الأولى فوز البرتغال، المباراة الثانية فوز البرتغال، المباراة الثالثة فوز التعادل البرتغال. في الدور 32 تتأهل البرتغال. الدور 16 هدف قاتل للبرتغال، خروج أسبانيا ربع نهائي ركلة جزاء للدون، وخروج الأرجنتين نصف النهائي هدفين كريستيانو تأهل البرتغال، والنهائي هدف من ركلة جزاء للبرتغال هدف قاتل آخر الدقائق. البرتغال بطل كأس العالم 2026.
6: شيل يعني على انا على كيفه يعني بعد ما بدينا
5: انا سويت له تسجيل
6: ما بدينا البطوله
5: انا سويته حفظ هذا التسجيل اذا شلت البرتغال نزل بعدين.
6: طبعا جنوب افريقيا هذه المشاركه الرابعه بعد اعوام 98 2002 2010 تسع مباريات لعبت، فازت مرتين وتعادلت في اربع وخسرت في ثلاث. ومساء الخير يا مشعل.
7: كابتن
6: اهلا وسهلا.
7: وين الاخبار؟
6: يا مرحبا يا مرحبا. امس دخولك قوي ترى كان امس.
7: يا هلا كابتن صادق.
5: حياك كابتن مشعل.
7: وايش الاخبار؟
5: كيف والله طيبه الحمد لله. كيف امورك؟
7: الحمد لله رب العالمين.
5: ومن امس انت متحمس ها؟
7: من أمس وبعد يومين في شيء بينزل لكم جديد بعده.
6: بعد في تسجيل جديد. آه.
7: أيوة. إن شاء الله إذا الله راد.
8: نترياكم من زمان. يو سلام يو سلام برنامج
6: المونديال.
8: يو سلام يو سلام
6: برنامج المونديال.
8: صادق وحسن في الميدان وشملي خط الأمام. صادق وحسن في الميدان وشملي خط الامام. كلكم قولوا يو سلام برنامج المونديال.
6: روح
8: كلكم قولوا يو سلام
6: برنامج المونديال.
7: برنامج المونديال
6: هو اشتهرت اليوم، كلهم يسالونا من هذا الفنان، من هذا الصوت الجميل، من هذا يا اخي. يدوروك شركات الانتاج يدوروا دواره،
5: يقول منها اللي صف هذا الحكي صف كذا.
7: الأيام بيننا بعد الأيام بيننا
6: الأيام بعد في أشياء ما سمعوها يعني.
5: لا تستعجل قولهم.
6: أوهو
7: أبي فتح باب. أبي فتح باب بعد.
6: بس ما في الباب مفتوح. هذا كل هذا برنامج كل المواهب.
7: بيجي الخير راح نحن رتب لكم. خلونا شوي خلونا كي نتسمع الجمهور إيش عندهم إيش ما عندهم.
6: وبعدين تدخل دخلات عليهم دخلات القوية.
7: دخل عليهم دخلات.
6: الله الله.
7: واللي تراحين على قايلهم.
6: إيه.
7: على قولة ذاك الريال. يقول احنا نحب نتغير لقولة الدبس.
6: ايه
7: وتشوفوا الحين اللي يشجعوا المنتخبات.
6: hey.
7: المنتخب الارجنتيني
6: نعم
7: صدق بيجيب لكم اياهم قرايس كلهم وراء.
6: اوف اوف اوف اوف اوف.
7: ايوه
6: هذا كلام خطير.
7: هذا قولة واحد اسمه الدبس من الوافي. آه. ما عنده غير اي كلمه يوم يتحدى.
6: hey.
7: يقول لا يجيب لكم اياهم قرايس ولا شيء يقولهم
6: يعني قالصنهم يعني
5: قرايس
7: قالصنهم وراء قالصنهم وراء. ايوه
6: زين. هي
7: يعني الحين تراك الواحد يرشح المنتخب اللي يحبه.
6: هي صح.
7: لكن احنا نتكلم عن المنطق.
5: ايوه تكلم عن المنطق.
7: نتكلم عن الاجواء.
6: هي.
7: الفرق اللي متعوده الحين يعني بتجيب المنتخب الارجنتين بتجيب المنتخب البرازيل ومع متعودين على الاجواء في امريكا في السماء.
5: كاس العالم
7: في كاس العالم
5: لعبتهم
7: يعني بتجيب لي منتخب النرويج تمرد نص ساعه حرت عليه شمس قال لك ما اقدر
6: هي صحيح
7: ايوه اما لا علم
5: جاي من براد هناك
6: والله جابها يا اخي جابها يا اخي
5: ما متعودين على الساهو
6: اي والله
7: لا لا ترى لا لا تنهينا لا معلق منهم هاي الامور تعيبهم ودي مباريات الساعه 4 الساعه 5 لكن بعدنا تراحم بعدنا تونا
5: بيلعبوهم نص الظهر
6: نص النهار عشان نحن نشوف المباريات اللي يلعب اللي نحن بنشوفها يعني وقتنا حلو هم نص النهار مصنهرين
7: ولا شو مباراة
5: لحظة تعرف مصنهرين
6: تعرف مصنهرين
7: شو مباراة الساعة 7
5: ترجمة لنا
6: بعدين ايش ترجم يقول
7: ايش ترجمكم
6: يسألك ايش يعني مصنهرين يعني مصنهرين يعني نص النهار
7: نص النهار ترى
6: بعد جديدة بكرتونها ترى بعدها
7: يا مرحبا وحية يقول لك يا مرحبا وحية
6: يا مرحبا وحية
7: هذه بعد يلا روح لهيتوني
6: واليوم
5: جهز شيء شكله
6: لهيته
7: يعني لا لا لا لا اليوم أنا كي يعني ترى تشوف الحين سبحان الله بس بيجي يومين ثلاث أيام يعني كي مسجل مقطع بنزله على مع شملي بنزله
6: تشوفه شكله داخل بقوه
5: لين تلعب الارجنتين
7: ترى الحين تراتيه الحين بس انت تشوف عليهم تداغرهم ايش بيسووا ايش ما بيسووا اي المنتخبات ايش بيسووا
5: يقرا اول شيء
6: زين اليوم من بيفوز جنوب افريقيا ولا المكسيك
7: لا اليوم بيفوز المكسيك
6: وباكر الصبح كوريا الجنوبيه ولا تشيك
7: ما عندي خبر انا ولا بتشوف
6: الساعه 6 الصبح
7: الساعة 6 الصبح
5: نشوف النتيجة من قوم على صلاة الجمعة
7: يتشوفوا هم الأربعة اللي يشجعوا كوريا أما ترى حين هذه المكسيك وجنوب أفريقيا هذه سبحان الله يمكن في أول مونديال أنتوا سووه كان الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا
6: صح
5: بالضبط صح 2010
6: صحيح
7: أيوة اللي فاز فيها جنوب أفريقيا 1-0
5: تعادلوا 1-1
7: تعادلوا لا كانت بدايتكم في 2010
6: ايوه
7: وسبحان الله شوف اي سنين كيف تمر يا الله
6: والله
7: ليش انا قلت لكم ننتظركم من زمان يو سلام برنامج المونديال
6: قصه
5: هي كل كلمه لها معنى
6: منها معنى صح
7: ايوه قلنا لكم برنامج المونديال ننتظركم من زمان
6: يو سلام
7: صادق وحسين وشملي
6: في الامام
7: شملي في الامام انتوا في الميدان
5: نحن في الميدان
7: خط الامام
6: اسف ايوه صح
7: وشملي خط الامام
6: خط الامام عز الله بنفوز
7: لا ترى هو الحين خط الامام
6: اي صح صح صح
7: يمشيكم يمين يسار يمشيكم انتوا في الميدان
6: ايوه صحيح
7: والميدان يعني ميدان كلنا بايدش فيه انتوا بنتوا اللي دخلوا عليكم الجماهير حد يقول لكم يمين حد يقول لكم يسار وشملي مرتاح في الامام
6: يا اخي
7: ايوه
6: مشكور يا مشعل
5: هذا تفسير ما قاله مشعل
7: نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله والقادم احلى ان شاء الله
5: باذن الله ان شاء الله
7: القادم احلى يو سلام برنامج المونديال الله يعطيكم الصحه
5: الله يعافيك شكرا
1: يقول لك برنامج المونديال نترياكم من زمان برنامج المونديال نترياكم من زمان يو سلام برنامج
6: المونديال
1: يو سلام
6: برنامج المونديال
1: صادق وحسن في الميدان وشملي خط الامام صادق وحسن في الميدان وشملي خط الامام كلكم قولوا يو سلام برنامج المونديال
6: روح
1: كلكم قولوا يو سلام
6: برنامج المونديال

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. صاحب الرقم 1063 مساء الورد والياسمين يا حسين وصادق، سجلها من الحين في الدفتر الأرجنتين بطل، ونتلاقي في النهاية بإذن الله وعندها لكل حادث حديث.
1: لحظة سيد، من هو؟
0: ما راسل اسمه
1: كيف؟
0: بس رسل بس شفت رسالته السابقة أمس، راسل يقول أتوقع إسبانيا واليوم الأرجنتين، بكرة ما أعرف من، فعشان كذا هو ما كاتب اسمه لأن كل يوم
1: مخفي
0: كل يوم بيعطينا ترشيح.
1: جميل، وبالمناسبة صادق نحن يعني بعد ننوه للمستمعين الكرام أنه بإمكانهم الاشتراك في قناة إذاعة الشباب على الواتساب، وكل جديد يوصلهم مباشرة من خلال الاشتراك في قناة الإذاعة على الواتساب، كل نتائج أخبار البطولة أول بأول، كل المستجدات فيما يتعلق طبعا بهذه البطولة بتكون موجودة دائما أول بأول في قناة الإذاعة على الواتساب، وكذلك أيضا في صفحة الإذاعة على الانستغرام عندنا زميل طالب المحروقي ومع بقية زملاء طبعا في محتوى يومي متعلق بهذه البطولة، مواكبة للحدث من جانب طبعا إذاعة سلطنة عمان وإذاعة الشباب، ومن خلال أيضا هذا حساب الإذاعة على الواتساب وعلى أيضا الانستغرام وبقية وسائل التواصل الاجتماعي كل ما يتعلق بالبطولة تجدونه موجود طبعا في هذه الصفحات أول بأول، كل الأخبار كل النتائج كل حتى الأهداف بعضها أيضا بيكون حاضر وموجود إن شاء الله على صفحات الإذاعة، ودائما حياكم الله في إذاعة الشباب.
2: أقول لك
1: ها. ها.
2: أنت أرجنتين ولا برازيلي؟
1: أنا أشجع البيرو.
2: لا
1: مساء الخير.
3: مساء الورد والسرور.
1: أهلا وسهلا.
3: أهلا أهلا. بعدك تشجع البيرو ولا غيرت؟
1: بعدني يا أخي.
3: كيف كذاك؟
1: يعني هو يعني الحمد لله والله تمام. انا احس من صوتك تشجع انت.
0: حسين مشجع وفي للمنتخب اللي يشجعه.
1: المنتخب اللي يشجعه
0: ما يغير،
1: لكن احس من صوته يشجع سويسرا.
3: افا معقولا نسيتني عدد المايك؟
1: ما انا
3: سمعنا المقطع لما يقول لك يشدك الجمهور يشدك
0: اسعد اسعد.
1: انت هذا مقطع صار عابر للقارات على فكره، يعني
3: الحين حتى دعايات في حل الشركات
1: هو المفروض يا اخي حقوقه حصريه هذا يعني فيه.
3: والله المفروض يطلع فلوس.
4: يسدك الجمهور بس يسدك الجمهور. اوه ارجنتينا ويز روست فاموس سرابيرا سناسرو
1: سناسرو سناسرو. بس يا اخي نبغى واحده جديده، يا اخي نبغى واحده جديده يعني كذي.
0: ما نزل شيء جديد.
3: مشكله صوتي ما حلو ولا سوينا لك واحده بس ما
1: يهمك.
3: بغى انا انتشر في الانستغرام ماي
1: ماي.
0: خلاص حصري هذاك يعني.
3: خلاص مره محجوزه حالي. نعم. احنا نحط نغمه التليفون جو فتره المونديال، هذه نغمه التليفون.
1: كيف كيف هي في التليفون كيف تطلع
3: نغمه نغمه؟
1: ايوه كيف بس كيف
3: حد يتصل فيك ولا حد يرسلك واتساب يشتغل؟
1: كيف يشتغل يعني؟
3: اهم شيء يقول سري سرو بالسالك.
1: سري سرو هذا اخر شيء يعني،
0: لانه هو بمره يرد ما يخليه يكمل. سري سرو ورد. ايش السماعة؟
3: هذا
1: بس لا اسمع محمد شملي، هذه فا فاي يعني يضغط فيها فا.
3: ماشي مع النغمة، هو مرة ماشي مع النغمة
1: سناسرو.
3: والله المونديال أول شيء برنامجكم طبعا فترة المونديال هو اللي دائما يمدعنا يعطينا الأخبار، طبعا نحن نشكركم ونشكر كل القائمين على هذا البرنامج ونتمنى دائما يستمر إن شاء الله يكون موجود على طول فترة خلنا نقول البطولة وحتى بعد البطولة كتحليل. لكن إذا نجي على هذه البطولة والله هي شوية توقيتها ما يناسب، لأن نحن تعبنا نحن بالنزول التوقيت في بعض المباريات أكيد ما بنكون حاضرين لها وخلنا نشوفها يعني.
1: صحيح، لكن في مباريات والله يعني صعب تفوتها يعني في توقيت صعب.
3: أكيد أكيد صحيح صحيح.
0: يعني الأرجنتين والجزائر المغرب والبرازيل
3: المغرب صحيح، وهذا هذا هذا من ضمن من ضمن خلينا نقول المتعه المونديال تجي في هذا النوع من البطولة أصلاً، أو خلنا نقول هذا النوع من المباريات.
0: مباريات.
3: من ضمن الأشياء اللي تميز هذه البطولة، ما خلينا نبعد شوي عن التنظيم والأشياء اللي صارت خلال الفترة الماضية والكلام اللي طلع وكيف الفرق تعاني، خلنا نقول حتى ما بس فرق تعاني، حتى الجماهير اللي رايحة هنا تعاني. لكن خلي بعين الاعتبار أن هذه البطولة تقريباً تكون آخر بطولة سواء كان لكريستيانو وحضور نيمار وأيضا ميسي كثلاثي شهير، خلنا نقول كان بينهم منافسة.
5: مودريتش بعد يمكن من الأسماء القوية طبعا اللي ممكن.
3: صحيح صحيح صحيح، مودريتش عندك من الأسماء. لكن إذا بنجينا نكون على يعني مثلا الحق يقال يعني من الفرق اللي أتوقع أنها قوية في هذه الفترة، عندك فرنسا كفريق قوي مرشح أكيد للبطولة.
0: نعم.
3: بعدها ممكن نقول الأرجنتين، بعدين إسبانيا في القائمة، البرازيل خلنا نشوف مع أنشيلوتي إيش ممكن يسوي. لكن في أسماء ظلمت يعني بالنسبة للبرازيل كحضورها يعني، وبعض الكبير يعقب على وجود نيمار المنتخب. لكن أنا أعطيك واجه تكتيكي، نيمار ممكن يعطي حافز للفريق يعني، ما شرط إنه يكون كشخصية مؤثرة في الملعب يعني كلاعب. ولا ننسى أنه هو أكيد مهاري، وأكيد أنا أتوقع التشكيلة بيكون هو خلف المهاجمين بحكم أسينسيو بيكون في في المقدمة. ولا ننسى أيضا رافينيا اللي هو أبدع خلال الفترة الماضية سواء كان مع برشلونة، ولكن أنا أتوقع هو بيكون طابع، تعرف لما يكون عندك كابتن قائد أتوقع نيمار بيكون هذا دوره بشكل أساسي أصلا في منتخب البرازيل. لأن منتخب البرازيل خلنا نقول ما بس يعاني مهاريا وهجوميا، يفتقد كثير من الأسماء اللي هي كنا نحن نتعودها كاسم ثقيل لمنتخب البرازيل، فهذه كأشياء تساعد فيها. بالنسبة للأرجنتين أكيد لا ننسى أسماء جديدة، ودائما أحيانا يخوف الفريق لما نشوف أسماء جديدة جاية، لكن في أسماء لها إن شاء الله دور. ولا ننسى ميسي يعني في النهاية حافز جدا قوي ومشجع سواء كان للفريق او حافز قوي
0: كقيادي يعني للمنتخب الارجنتيني.
3: نعم نعم، ترى هذه الاسماء تؤثر ما شرط يعني، في ناس قد تعقب ليش نيمار وخلاص مثلا كبر وما هو اللي نحن تعودنا عليه،
5: تأثر معنويا على اللاعبين، معنويا تدعم
3: اللاعبين. نعم.
5: طبعا زين اسعد، ما خبرنا انت يعني مع زياده عدد المنتخبات الى 48 ولا؟
3: والله إذا تباع الصراحة هي من مصلحتنا نحن يعني، نفتقد المنتخب كان نسمع الحين ما نسمع شريف صرف نسمع ديما
5: بعدنا ما صعدنا
3: لا تحزننا يعني، هي كانت فرصة إنه شوف متعة كأس العالم قد نفتقدها في الآونة الأخيرة، وأنا أخاف مثل الحين توجه اللي بيصير، وأنا أخاف بعد هذه البطولة
0: يمكن أكثر من 48 منتخب يمكن بعدين حتى
3: ممكن ترى، وهذا الشيء ترى يعني ما نقدر نجزم عليه، بس انا خاف ان تكون
0: بعدين يمكن يصير لمن استطاع اليه سبيلا.
3: انت لا تجرحنا زياده خلاص، راح يعني.
5: الله كريم الله كريم، الجايات اكثر واحلى
3: ان شاء الله. نحن انا رشح ترى كاس الخليج امتع، لا تخاف يعني، ترى اللي بتقوله
5: ايوه صح يعني كاس الخليج احلى
3: فيها حماس يعني.
5: زي ما خبرتنا سعد كيف بتتابع
3: الموضوع؟ انا
5: تفضل
3: قل لي.
5: اقول يعني كنت اسال المستمعين في ظل هذا الفارق التوقيت الكبير، هل حاط مباريات معينه تشوفها حتى لو كانت الساعه 3 الفجر مثلا، ولا يعني بتمشيها على اللي الساعه 11؟
3: خلينا نقول البرازيل والارجنتين ممكن، لكن في بعض المباريات تحت الحاصل بنشوف
0: النتائج بعدين
3: يعني. لكن في توقيت ممكن نتابع يعني، لكن
5: يعني تصحى الساعه 3 تشوف مباريات بعدين ينازعوك في البيت
3: لا
5: حد يشوف مباريات الساعه 3 بالله عليك،
0: بيصلي قيام الليل وبيصلي الفجر بعدين.
3: هي شوف هذه ترى يعني من ضمن الاشياء اللي ممكن تساعد، لكن هو صح فارق التوقيت ممكن يخف من متعه المونديال يعني، مثلا المونديال لما كان في قطر يعني ما اتوقع في مباراه يعني فاتنه، لدرجه ان نحن اصلا في بعض المباريات وصلنا لقطر وشفناها سواء كانت الارجنتين وهولندا، كانت من ضمن المباريات اللي كنا نحن موجودين اصلا في قطر، وكانت من امتع المباريات.
5: صحيح يعني مباراه حلوه جميله فعلا تلعبت بالاعصاب
3: ما اعصاب لا تذكرني.
5: ايوه نعم،
3: في مقطع ميسي اكيد مخرج يعرفه، خلي هذا ويش تشولودولو
5: تشولودولو هذا ميسي يوم كان معصب او شيء كان ميسي يتكلم معنا يعني.
3: فالمخرج اكيد بيحط هذا المقطع ترى بعد مقطع جميل. الشهر على
5: جميل. توقعك لمباراة اليوم جنوب افريقيا المكسيك؟
3: اتوقع بيكون للمكسيك الغلبة 2-1.
5: مشكور يا اسعد، شكرا على دائما اسعد يعطيك على طول امور فنيه يدخل في تحليل
3: مره سريع.
0: بارك الله فيك،
5: جزاك الله خير، احسنت يا اسعد.
3: شكرا لكم.
5: سعيدين بسمع صوتك.
3: طبعا بكره عشان تتذكروا النتيجه موعدنا بكره بعد.
5: خلاص حاضرين،
0: سجلنا
3: في التوقيت كل ساعه 9 انا
5: في الانتظار. واذا كنت مشغول دائما او انك يعني مرتبطات العمل عندك وكذا، خليك ايوه على قناه الواتساب قناه الاذاعه كلها تواكب الحدث اول باول، وكذلك حسابات الإذاعة على وسائل التواصل الاجتماعي على الإنستغرام أيضا موجودين. متخصص في الترجمة.
0: ابتعد من أمامي، ابتعد من أمامي. هيا
5: لا سولف هذا بالعامية ما يحتاج ترجمها بالعربية الفصحى، ما يحتاج.
0: قوم قدام خوز
5: يعني بالعربية الفصحى هادي يعني، أيوه يعني بالعامية يعني
0: عصبي لا لازم
5: شوف يعني في طبعا أرقام، لو تكلمنا عن أرقام تاريخية في المباريات الافتتاحية، فوز إيطاليا على أمريكا، لكن متى مونديال 34؟ أنت كنت موجود؟ لا ما موجود
0: أظن، لا ولا 34
5: 1934
0: شيبة شايف أنه قدامك أنا
5: 7-1 فازت إيطاليا على أمريكا. وفرنسا والباراغواي في افتتاح نسخة 58 فازت فرنسا 7-3. أما بالنسبة للاستثناء التاريخي في نهايات كأس العالم، أنه أقيمت نسخة وحيدة في تاريخ بطولات كأس العالم في الشتاء، كانت حلوة، وافتتحت بخسارة أصحاب الأرض منتخب قطر أمام الإكوادور بثنائية نظيفة. طبعا قطر كانت مشاركتها الأولى، لم تتذوق طعم الفوز
0: كمستضيفة، كانت
5: نعم هذا تبحث هالمرة طبعا عن أول فوز لها، مع أن طبعا مجموعتها بإمكانها طبعا أنه ممكن على الأقل تصيد مباراة ممكن تخليك تصعد للدور الثاني في ظل وجود أفضل ثوالث يعني لدور 32 بالضبط.
0: على الواتساب 72 442 0009 عماد الشماخي، مساء الخير، تحية خاصة وعودا حميدا، أجمل تحية للمخرج. افتتح كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، كان بين جنوب أفريقيا والمكسيك، وانتهت المباراة مثل ما قلنا بالتعادل الإيجابي 1-1. واليوم افتتح كأس العالم 2026 في أمريكا، سيكون بنفس المواجهة بين المنتخبين طبعا على ملعب أزدكا، وتوقعاتي إذا تقدم منتخب جنوب أفريقيا في الشوط الأول سوف تكسب المباراة، وإذا تعادل في الشوط الأول راح يكون الشوط الثاني لصالح المكسيك. ودائما المكسيك في اللقاءات الأخيرة هي البطل في الدقائق الأخيرة، وبالنسبة أفضل نسخة على مر التاريخ حسب وجهة نظري هي مونديال فرنسا وروسيا. شكرا لك يا عماد.
5: يعني افضل نسخه يعني كبطوله يعني بشكل عام
0: ويمكن حتى المستويات
5: الفنيه كانت حلوه ايضا
0: الفنيه نعم
5: فعلا. رونالدو
6: كرة من زمايلي يضرب كرة حتى له جول 1-0 كوتينيو، فوري كلاسي هدف ولا أروع عالمي السلساو من يقتلك في العشرين دقيقة واحد برازيل
7: وترى ما في هذا الأمل ممكن أمال الألمان. الله
8: يا القوم لا شيء غير الأرجنتين اليوم.
5: هذا تسجيل ولا حقيقة ولا واقع ولا واقع ولا واقع ولا على الهواء مباشرة؟
8: على الهواء مباشرة.
5: وماذا سوف تفعل الأرجنتين؟
8: ستفعل ما فعلته الأرجنتين أيام بيغو أرماندو مارادونا.
5: لا أظن ذلك.
8: بل ظن وثق تماما بأنها ستفعل ذلك.
5: كلا لن تفعل ذلك.
8: ستفعل بمشيئة الله.
5: هل لا أتيتنا بدليل على كلامك؟
8: يا قوم لا شيء غير الأرجنتين اليوم.
9: الأيام بيننا.

0: والله استنى مع المتدور دائما يا صادق. لا تدور يا حسين، لا تدور على الكاس منجوش. متدور متدور
1: انت عارف وين الكاس؟ وين تعرفه؟
2: وين الكاس؟
1: هناك في الملعب مال برشلونه. في الملعب مال برشلونه
2: او عند ميسي
1: هناك
3: عند اسبانيا ولا عند
1: بيفرح مع الاسبان على فكره.
2: ميسي
1: في الكاس اسبانيا اقول لك. هي ما ارجنتين برازيل هذا خلهم بعيد خلاص. لا
3: هي طبعا
1: حسام حسين يا اخوي يا صادق والله يخليك. مو هذه الهرقه، مو هذا الكلام.
4: عيش حماس المونديال عبر اذاعه الشباب.

0: تسمع رأيه وتغير صوب السامبا.
1: لا لا لا لا ما غير صوب السامبا أنا بقى مع التانجو.
0: طيع الرأي
1: أقول لك.
0: طيع الرأي
1: أقول لك.
0: أحسن لك.
1: لا أرجنتين أرجنتين.
0: أحسن لك تغير من الحين.
1: لا لا لا حسين
0: يا رجال.
1: لا لا لا لا
2: بعد شوي احنا بانتظار بداية الانطلاق اعطاء الشارة الخضراء كما يقول كما يقال يعني لشارة الانطلاق لمونديال 2026 من خلال حفل افتتاح منتظر يسبق المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب افريقيا. بالمناسبة ملعب أزتيكا ايضا من بين الملاعب التي شهدت حضور يعني جماهير كبير في المباريات الافتتاحية، ومن المنتظر أن يحدث ذلك في مباراة اليوم. ملعب أستيكا شهد اثنين من أكبر الحضور الجماهيري في تاريخ البطولة في نسخة 86 لما استضافت المكسيك البطولة، عندما تجاوز عدد الحاضرين 114 ألف متفرج في مباراتي المكسيك أمام باراغواي والأرجنتين أمام ألمانيا الغربية في هذه الفترة. طبعا وطبعا دول أمريكا الجنوبية معروفة بالحضور الجماهيري الكبير، ماراكانا ما ماراكانا والأزتيكا والأسماء هذه من الملاعب العملاقة اللي اضطر بعضها طبعا لتخفيف الأعداد الجماهيري فيما بعد ذلك لأسباب أمنية طبعا.
3: نعم
2: وأكيد طبعا الحضور الجماهيري بيكون موجود في أغلب المباريات بشكل كبير جدا،
3: خصوصا المباريات اللي تلعب فيها منتخبات أمريكا الجنوبية اللي متوقع الحضور الجماهيري الكبير في هذه المباريات. على 2-4-6-9-8-1-5-1 مساء الخير.
4: مساء النور حياكم الله.
3: يا هلا وسهلا بك يا صالح.
4: حياك الله أخي طارق والأخ أيضا اللي معك صادق، ما شاء الله عليكم. أقول الحقيقة أنتم اللي حمستونا أن نشاهد كأس العالم ونتابعك ومباريات كأس العالم.
2: الله يخليك.
3: وانتو جزء من هذا البرنامج، يعني لولا مشاركاتكم ومداخلاتكم وآرائكم لما وصلنا نحن
2: وحماسكم
3: لما وصلنا في هذه الاستمرارية في تغطيات بطولات مثل هذه البطولات الكبرى.
4: بارك الله فيكم، وأيضا أنتم جزاكم الخير، بالعكس أنتم حمستونا وبأسلوبكم الراقي وبمعلوماتكم الجميلة الرياضية، وأيضا احنا أصبحت أنا من المتابعين لهذا البرنامج حقيقة بأسلوبكم الجذاب حقيقة، وتمثلون احنا كعمانيين وتمثلوا أيضا الرياضيين، فجزاكم الله خير. احنا نتمنى ان تكون هذه الكاس العالم كاس ناجحة رغم التحديات اللي مرت فيها المنتخبات
2: ان شاء الله.
4: انا طبعا اشجع الارجنتين، لكن السنة هذه عندي ميول الى البرتغال.
2: في تعاطف كبير مع البرتغال المرة،
4: تعاطف مع الدون، تعاطف مع كريستيانو، طبعا كريستيانو رونالدو الان يمثل المنتخب البرتغالي ويمثل نادي النصر السعودي.
3: نعم.
4: وانا طبعا نصراوي.
3: هو توج مع النصر.
4: توج مع النصر وان شاء الله
2: اخيرا
4: يختم مشواره باذن الله مع المنتخب بكاس العالم. يستاهل رونالدو من متى هو يلعب، يعني سواء كان في أبطال في الأوروبا أو
3: نعم.
4: أو بطولة أوروبية أو أيضا في كأس العالم، نتمنى إن شاء الله أن يتوج.
3: نعم.
4: المشوار الرائع لهذا اللاعب الرائع العالمي الميسي. الحمد لله الكأس العالم اللي في قطر، كأس العالم أيضا أخذته الأرجنتين، وأنا أعتبر ختام ممتاز لميسي. أتمنى إن شاء الله أيضا يكون ختام مسك لهذا اللاعب الرائع الإنسان حقيقة رونالدو.
3: نعم.
4: ونستمتع بكأس العالم، وعسى إن شاء الله أيضا المنتخبات العربية، رغم أن أيضا نحن الآن نعتقد أن بإذن الله أن المغرب يظهر بصورة أفضل في هذا الكأس، وصل في الكأس الأخير للمربع.
3: نعم. رابع العالم،
4: يكمل المشوار رابع العالم، يكمل إن شاء الله المشوار هذه السنة. وأيضا لا ننسى الفراعنة، رغم المستوى الكرة المصري في هذه الأيام ربما ليس بتلك الجودة أو اللاعبين، لكن أيضا الحماس أعتقد وأنت معهم لمنتخبهم ربما يكون من المحفزات الكبيرة أن يقدموا مستويات رائعة إن شاء الله.
3: إن شاء الله بإذن الله.
2: مشكور يا صالح طبعا على كلامك الطيب. وبالمناسبة فيما يتعلق بالبرتغال، يعني بصراحة في يعني المنتخب البرتغالي، قائمة أسماء المنتخب البرتغالي كلها معروفة وتلعب في أندية كبيرة جدا، يعني ما ينقصهم شيء عن موضوع المنافسة على كأس العالم في هذه النسخة. ويعني لو تلاحظ كل الأسماء يعني تقريبا معروفة يعني في كل في كبريات الأندية الأوروبية. ففي الحقيقة من الممكن جدا أنها تكون من الفرق المنافسة، يعني تشكيلة في الحقيقة فيها كثير من الأسماء المرموقة في جميع الخطوط. نعم. في الدوري الإنجليزي طبعا برونو فرنانديز حائز على جائزة أفضل لاعب في العام من رابطة كرة القدم، وقدم أداء كبير طبعا، يمكن هو اللاعب المحرك لمانشستر يونايتد اللي أعاده لدوري الأبطال الموسم المقبل. و يعني تشكيلة من اللاعبين الأسماء المعروفة من حراسة المرمى إلى الخط المقدمة طبعا. وبالتالي يعني البرتغال ما ينقصها شيء في إمكانية المنافسة على اللقب.
4: من أن محالفهم الحظ أيضا، هم من المنتخبات اللي ربما الحظ ما كان يساعدهم في كثير من المواجهات. فنتمنى إن شاء الله السنة هذه أو هذه البطولة أن يحالفهم الحظ، يقف الحظ لجانبهم.
2: إنك ما تشوف دموع رونالدو كل مرة يطلع من البطولة.
4: شوف ترى بالمناسبة رونالدو اللاعب الإنسان ترى بالمناسبة. أنا بالمناسبة ترى شوف أنا ما كنت أشجع رونالدو لأن أصلا أنا برشلوني. وايام
2: كل الارجنتينيين برشلوني
4: وايام
3: المعروف
4: ايوه ضد الحاجه اسمها ريال. ولكن حقيقه عندما جاء هذا اللاعب الى الى المملكه العربيه السعوديه
2: ولا صح الا خالد شكيلي
3: هذا استثناء
4: خالد شكيلي الفراوي عرفت اتابع ترى في تويتر شفت لابس البدله النصر وباركت له يعني
2: ارجنتيني لكنه مدريدي مشكلته يعني
4: ما في مشكله خلاص كلنا احنا بما ان رونالدو جاء النصر خلاص احنا ايضا مدريد مش
2: نقلب الصفحه. مشكور يا صالح شو توقع مباراه اليوم
4: يقول لك هذا لما يقول الجمهور مواسم
2: ها ايوه نعم طبعا هو بطبيعه الحال يعني كره القدم دائما انت تقول يعني مثلا راح لنادي اخر لاعب بديت تتعاطف معه اكثر يمكن عرفته عن قرب اكثر عرفت نواحي إنسانية يمكن عن اللاعب بديت يعني تعجب فيه أكثر. نعم. في أمور كثيرة في الحقيقة يعني لأن أيضا كرة القدم لا ننسى أنها في كثير من الرسائل السامية يعني والنبيلة.
4: بالمناسبة أنا اشتغلت في قطاع رياضي في إدارة أندية لمدة 14 عام
2: ما شاء الله. نعم.
4: خدمت الكرة العمانية يعني فأنا كرياضيين أو كإداريين في الرياضة نعرف هذه الأشياء ونعرف أيضا نفسيات اللاعبين والميول وأشياء كثير.
3: نعم
2: نعم نعم بالضبط
4: على ممتاز. وانا حقيقه اشكركم انتم وكرر شكركم
3: بارك الله فيك
4: عيشتونا اجواء كاس العالم قبل ان تبدا
2: ما ممكن نمشي في برنامجنا بدون وجودكم معنا اكيد. صالح جزاك الله خير ومشكور على كلامك الطيب وان شاء الله تستمتع ببطوله حلوه.
4: شكرا جميعا ان شاء الله رغم انه للاسف الاوقات احيانا تكون
2: صعبه شويه صعبه ولكن يلا تمشي
4: ان شاء الله
2: مشكور يا صالح احسنت الله
4: يعطيكم طيب
2: رياضي وياك ان شاء الله احسنت. سعد يا سعد
5: مساكم الله بالخير يا اخواني
3: الله بالنور والسرور
5: امس عليكم وعلى هذا البرنامج صراحه المثري الجميل
2: ما خليش تضحك
5: صراحه نستمتع دائما
2: سؤال صعب يا اخي
5: استمتاع من قبل اخواننا صراحه المشاركين
2: انت ليش داخل سعد ليش داخل تضحك البرنامج يعني
5: كيف يعني
2: على طول تضحك ها يعني.
3: مرتاح لانه مرتاح فريق يعني فريق البطل
2: يعني يقول لك انا ممنوع اضحك يا اخي
3: قلت حسن
2: يعني يعني مثلا بعد
3: ما تمنع على تمنعنا على الضحك تحاسبنا على الضحك بعد حسين
2: يلا خذ
5: حصل إذا ما ضحكت ما بتعرف تركب الكلمة يعني ما بتيك الكلمة بس لما تضحك سبحان الله بديهي يعني
2: تركب.
5: الكلام يكون سلس يعني
2: زين ضحك يلا
5: غيبناك صادق غيبناك
3: موجود أنا موجود أمس ما كلمتني
5: كيف أنا أمس اتصلت وقلت التوفيق أبى أشوف حد اللي يحاسبني في الكلمة ما حد خلوني على راحتي
2: خليناك خلاص اللي ما
3: وأنت تدور توفيق
2: ضحك انت ضحك
5: ابن العزيز ايضا توفيق
2: يا اخي كني قلت توفيق من من من بعد زميلنا العزيز من
5: توفيق
2: من هذا توفيق شيء عندنا حفل موظف هنا توفيق
5: ما اعرفك عاد انا عاد
2: من وين طلعت له توفيق انت
6: سبحان الله على سياق يعني الاسم.
2: يعني نهايتها قاف حرف القاف.
6: صادق توفيق.
2: صادق توفيق اسم موسيقي.
3: ما صابت معك ما ركبت عاد.
6: اقول عشق عشقته ملذ الروح.
3: روح. عيد عيد.
6: عشق عشقته ملذ الروح.
2: روح.
6: وجيتكم انا اليوم يا اخواني. عشق عشقته ملذ الروح. وجيتكم انا اليوم يا اخواني.
3: اخواني.
6: لعميري وصادق ويا محمد. وشهدوا علي ترى شهدوا. المغرب تراهم هل القمة. وهم تراهم هل الموعد.
2: موعد.
3: وشهدوا.
2: شهدنا.
6: عشق عشقته ملذ الروح. انا اموت على هذا المنتخب العربي اموت عليه.
2: يستاهل يستاهل يستاهل.
6: عشق عشقته ملذ الروح.
2: روح.
6: وجيتكم انا اليوم يا اخواني. يا ينكم مره ما يحتاج يا ينكم مره بالسيف وبالترف
2: داخل معركة. زين.
6: لعميري وصادق
2: ومحمد.
6: شهدوا عليه ترى شهدوا. المغرب تراهم هل القمة. وهم تراهم هل الموعد.
2: يحول فورا إلى برنامج سالم سعدي.
6: المغرب تراهم هل القمة. وهم تراهم هل الموعد. الله يعينها البرازيل.
2: الله يعينها. أول مباراة على طول الأسود.
6: أقول لك المنتخب أنا أشجع البرازيل لكن ما أعرف كيف هذا القشعرير اللي جاتني على
3: المغرب
6: المنتخب العربي. أيوة ما أعرف يا أخي.
3: قشعريرة العروبة.
6: الله يعين الله يعين نيمار. الله يعين إنشيلوتي. الله يعين فينيسيوس.
2: لكن بتكون متأخرة المباراة بتشوفها.
6: ما مشكلة عادي عادي ذيك اليوم عادي دلتين شاهي بخليه ما بدل واحدة.
2: يا سلام سلم.
6: لعيون المنتخب العربي
2: ومعهن قرصين وعسل عب. زين. حلو حلو.
6: لكن عاد الطاغ العود والمسيطر العود الثور الاسباني يتميح يمين ويسار. هذا ما له منافس. هذا ما له منافس. هذا الله يعين السيف. الاخ سيف يوم يقول التانجو. ايش التانجو ايش التانجو. لا ابوي لا
3: بطل.
2: كيف ايش تانجو ترى حامل لقب يعني.
6: حامل لقب لكن خلاص
2: راح زمانه.
6: الثور الاسباني خلاص مثل ما تقول استمراريته في الطغيان وفي السيطرة عامل يعني فارش جناحين.
2: كلهم من برشلونة.
6: ما مشكلة ترى فارش جناحيه.
2: فارش جناحيه.
6: مرة مسيطر بعد.
2: صخرها كيف ثور وفي جناحيه. انزين المهم.
3: كمل وش بعد؟
6: بس أنا متصل عشان المنتخب العربي.
2: المغربي يستاهل.
6: الله يعين أنشيلوتي والله يعين لكل من يشجع.
3: قشعريرة جاته. قشعريرة لا قلت جاتك.
6: ايوه وموجود صادق بس خلاص. لان مثل ما يقول هو السر ايضا.
2: نعم نعم
6: هو تكملة السر في البرنامج.
2: مشكور يا سعد.
6: جزاكم الله خير. شكرا.
2: احسنت يا ابو توفيق احسنت.
6: بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك.
7: المغرب العز بين الامم. الصيري الصيري ينصر دينك يا يوسف. ينصر دينك يا يوسف. اول الاهداف احلى الاهداف. يا الله يا الله يا الله. المستحيل ليس ما تقدم المغرب الان بهدف مقابل جديد محاوله

0: على 7244-200-9 رسائلكم على الواتساب. السلام عليكم خالد الشيدي، خلاص أبوي يسلموا الكاس للسامبا، راح نشوف برازيل غير هذا المونديال، راح تخطف على الأخضر واليابس، والله يعين ما يوقف قدام السامبا.
1: بعدنا ما بدينا خالد، لا تستعجل لا تستعجل.
0: أحمد القرطوبي، السلام عليكم، مساء عليكم بالخير صادق وحسين. يا أخي ما في حماس البطولة مثل البطولات، بنشوف المباريات ولا بنشوف الأحداث السلبية؟ والله البطولة في دولة عربية لها نكهة خاصة،
1: انسى الأحداث السلبية وشوف الإيجابية.
0: اليوم تبدأ المباريات وشوف
1: عيش الحماس،
0: عيش الحماس. سحر الملاعب في ليونيل مكتمل، يا ساحر التانجو يا فخر الأرجنتين، على يدك تهون الصعاب والمحن. أبو شهد بدر السعدي، منورين شباب، أحلى برنامج استثنائي مع ثنائي رائع، جوكم جميل حقيقة، متابع بصمت. شكرا يا أبو شهد،
1: نبغى نسمع صوت أبو شهد ما بس بصمت يعني. واللي ترى من ضمن المنتخبات اللي تشارك أول مرة المنتخبات العربية طبعا منتخب الأردن، اللي نتمنى له أكيد كل التوفيق، لو أن يعني بصراحة الظروف الأخيرة كانت صعبة عليه مع وجود كثير من الإصابات، نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. كذلك أوزبكستان شارك لأول مرة، كوراساو والرأس الأخضر، وهذه المنتخبات لازم نحن أيضا نخصص لها إن شاء الله في بعض الحلقات وقت، كيف وصلت وإيش الإمكانيات اللي تملكها وعشان توصل لكأس العالم، إيش الظروف اللي وصلت فيها كأس العالم. ودائما معنا فقرة فنية مع وليد الخفيف، اهلا وسهلا.
2: يا مرحبا بك ابو علي، اهلا بك بالمستمعين الكرام.
0: مساء الخير استاذ وليد،
2: سعود نور استاذ صوت،
0: حياك الله. أيوة. وجودك الله يسلمك ان شاء الله.
2: يا مرحبا،
1: قلت له منور، امال انا ايه يعني؟
3: انت موجود معي امبارح،
0: امس موجود،
3: كنا موجودين امس.
0: هو باغي، هو يريد كل يوم
3: موجودين الصبح
0: والصبح شايف انك بعد
1: لا ما شايف انه صبح، لكن انت يعني تمدح صادق بس، وانا ايه يعني انا مظلم يعني ولا ايه؟ عبد. هو منور بس
3: عبد.
0: استاذ وليد محمد
1: اسامحك
0: بترخص؟
3: لا
2: جالسين
3: حساس
2: لا جالسين نحن نشوف دلوقتي ان
0: احنا تونا بادين البرنامج شو اسمه
3: اديني
2: المونديال ده حيكون المونديال الاخير لنجوم برزوا وتألقوا في سواء مع انديتهم او مع المنتخبات الوطنيه بتاعتهم. اولهم طبعا محمد صلاح نجم ليفربول الراحل عن ليفربول، ده يعتبر او اعتقد بانه يكون المونديال الاخير لان عنده 34 سنه. رياض محرز 35 سنه، من الصعب انه يشارك في النسخه القادمه. لوكاكو نجم المنتخب البلجيكي عنده 33 سنه، نجم نابولي ايضا. سون الكوري عنده 34 سنه اللي بيلعب في لوس انجلوس. لوكا مودريتش 40 سنه فخلاص. ايضا نيمار 34 سنه. ايدين جيكو البوسني عنده 40 سنه. ميسي 39 سنه، والظاهره العظيمه
0: كريستيانو
2: رونالدو عنده 41 سنه.
0: ربما هاري كين،
2: هاري كين ممكن يلحق له كمان نسخه. هاري كين انت تعرف حتى بدنيا يشيل كمان نسخه.
0: نعم،
2: عايز احكي لك كمان قصة اللقاءات العربية في كأس العالم اللي بدأت في 1994 في أمريكا، وكانت أول مباراة كانت بين المنتخب السعودي وشقيقه المغربي، وفاز المنتخب السعودي

0: المصري في روسيا 2018، المنتخب المصري تقدم ولكن المنتخب السعودي رد بهدفين حسم بهم الأمور. في هذه النسخة لقاء مرتقب ما بين المنتخب الجزائري والمنتخب الأردني، وأتمنى على المستوى الشخصي مجموعة الأرجنتين، وأتمنى على المستوى الشخصي إن أحد من الطرفين يفوز وما تنتهيش المباراة بالتعادل، لأن فوز أحدهما هيضع به قدم في الدور الثاني.
1: نعم.
0: لما نيجي يعني نقلب أوراق المونديال ونقول مثلا أجمل البطولات اللي كان فيها إثارة، فيها جماهير، فيها نجوم، فيها ندية، بطولات نقدر نقول أنها طبعت وأسهمت في شعبية كرة القدم، نروح لنسخة 1970 اللي كانت في المكسيك اللي توج بها البرازيل. النسخة دي أعتقد بأنها من النسخ اللي عززت كأس العالم كبطولة كبرى أو أهم بطولة في العالم. بعدها على طول كأس العالم في البرازيل، كأس العالم في 2014 اللي توج بها المنتخب البرازيلي، وأما النسخة اللي كانت أجمل تنظيميا وكان فيها تحدي أكبر هي نسخة قطر، النسخة الماضية 2022، وكان من أجمل مبارياتها مباريات اللي قدمها المنتخب الياباني بفوزه على المنتخب الإسباني والمنتخب الألماني، ودي كانت مباريات نصفها بأنها مباريات رفعة الأداء الكروي. كمان مغامرة المنتخب المغربي اللي نجح بأنه يصل إلى المربع الذهبي نصف النهائي وأنه ينهي هذه النسخة الناجحة في المركز الرابع. أما أفضل نهائي بإجماع كل الآراء كان النهائي النسخة الماضية اللي جمع المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الفرنسي.
1: نعم.
0: مثير جدا 3-3 وحسمت بركلات ترجيح، ولكن هذه المباراة لا يمكن أن تنسى مثل مباراة البرازيل مثلا وألمانيا حادثة السبعة.
1: نعم.
0: هذه المباريات اللي لا تنسى.
1: نعم. في رسالة ما أعرف إذا تتفق معها أستاذ وليد بخصوص المنتخبات العربية وفقا للمستويات الحالية، أعتقد راح يكون أو راح تكون مشاركة المنتخبات العربية شبه متواضعة، يمكن ربما باستثناء بعض المنتخبات يعني الجزائر والمغرب ومصر وصول إلى أدوار متقدمة.
0: أعتقد بأن المنتخب الجزائري مرشح للعب أدوار بطولة، يأتي بعدين المنتخب المغربي، المنتخب التونسي لا يعني أسهمه أقل.
2: لا بطولة كيف؟ أدوار بطولة كيف؟
0: يعني يوصل مثلا 8 دور الثمانية، يوصل مثلا الجزائر ممكن يوصل 8، منتخب المغربي ايضا ممكن يوصل، المنتخب السعودي حيروح ربع نهائي، ربع النهائي ممكن، المنتخب التونسي وضعه صعب، المنتخب المصري ممكن ربع نهائي، المنتخب القطري من الدور الاول مجموعته صعبه للغايه، صعبه جدا.
2: صعبه
0: والله، صعب
2: خطا
0: منتخب المجموعة صعب. يعني مثلا لو تقارنها بين منتخب بين مجموعة قطر ومجموعة منتخب مصر، مجموعة منتخب مصر أسهل من مجموعة قطر. المجموعة الأصعب في المجموعات العربية المجموعة العربية المجموعة منتخب القطر، يعني أتمنى أنه يخطف بطاقة أفضل ثالث لو قدر.
1: قطر كندا معها والبوسنة والهرسك وسويسرا.
0: طيب هو بالنسبة لهم في التصنيف حتى هو أضعف.
3: طيب اذا هذه صعبه يعني هتقولي عن المغرب ولا حتى الجزائر؟
0: شوف تصنيف المغرب كم، شوف تصنيف الجزائر كم،
1: السابع المغرب.
0: شوف
3: بغض النظر عن التصنيف، انت تتكلم عن مجموعه.
0: طيب المجموعه، حتى المجموعه انت قيس الامكانيات المنتخب القطري وشوف مشواره في التصفيات وشوف مشاركته الاخيره في التصفيات الاخيره وقيس على البوسنه اللي بنتكلم عليها دي مطلعه ايطاليا.
1: طيب بركلات ترجيح
0: يعني هو ايطاليا، يبقى ايطاليا البوسنه يعني يبقى ايطاليا ان هو طلع كبير اوروبا في فتره من الزمان حامل
3: الله. طيب لكن كبير اوروبا يروح ملحق ويطلع من الملحق،
0: اربع نسخ يعني اربع بطولات اربع القاب، ولكن
2: يعني اكثر المنتخبات تسجيلا للاهداف في كاس العالم على
0: طيب لما البوسنه طلع بقى البوسنه منتخب ضعيف؟ لا، البوسنة منتخب قوي، البوسنة منتخب فعلا ربما أن يكون حجر عصر أمام باقي المنتخبات، ممكن يكون من المنتخبات اللي يعني زي المغرب النسخة الماضية، ما كنا متوقعين أن المغرب يكون بهذه الأدوار أبدا، لكن المغرب استراد العيون كلها مسلطة عليه، كل منتخب هيلعبه منتخب المغرب اللي كان بلغ الدور نصف النهائي النسخة الماضية، فبالتالي الجزائر ربما

0: يكون طريقه اهون شويه، اهدى شويه، لان العيون مش عليه زي المنتخب المغربي.
1: اعطينا توقعاتك لمباراه الافتتاح اليوم.
0: المكسيك 70% المكسيك، 30% جنوب افريقيا. المكسيك مع اجيري بصراحه منتخب جيد، عنده بصمه. المنتخب الاقوى في عمليه الضغط على حامل الكره، الضغط العالي على حامل الكره، منتخب سريع، ارتداداته سريعه، انتشاره جيد، بدنيا عالي. ثم كمان شوف المكسيك دي مرتفعه عن مستوى سطح البحر قد ايه، يعني لازم جنوب افريقيا يكون متعود على اللعب في هذه الاجواء، لان هذا العامل عامل صعب بدنيا.
2: نعم.
0: وفي الليفل العالي لا، فالمكسيك متكيف من هذه متكيف ان اللي بيلعب في ارضه وسط جمهور.
2: اذا فاز المكسيك بتكون اول خساره لمنتخب افريقي يخسر في مباريات الافتتاح بكاس العالم.
0: هنروح لمنتخب جنوب افريقيا نقول مميزاته. منتخب جنوب افريقيا بيلعب بطريقه 4-5-1 او بيلعب بطريقه 4-2-3-1، على عكس المنتخب مثلا المكسيك اللي بيلعب ب 4-3-3 مع اجيري، او بيلعب ب 4-4-2 في بعض الاوقات. فانت بتلعب منتخب هجومي ينشط على الاطراف، ولكن عنده مشكله في الارتدادات الدفاعيه خاصه من الظهيرين. ومنتخب اخر هو منتخب دفاعي تكمن قوته الدفاعيه في خط الوسط، وبيلعب كتير بخمس لاعبين في خط الوسط. فاعتقد بان المباراه ربما ستلاحظها بمحاوله استحواذ وسيطره من المنتخب المكسيكي وامتصاص للمنتخب جنوب افريقي وتحولات وارتدادات وكرات مرتده من الضيوف.
1: كوريا الجنوبية تشيك الساعة 6 الصبح.
0: هاي مباراة صعبة التوقع فيها، ولكن تعرف التشيك فريق له تاريخ كبير، ولكن غاب يجي 20 سنة عن البطولة وعايز يطرب بصمة حقيقية بعد تشيك سلوفاكيا وأصبح التشيك فيطمح بأنه يسجل بصمة. أما المنتخب الكوري متمرس، المنتخب الكوري ربما يكون على الورق أقرب، ولكن يبقى المنتخب التشيك أيضا أنه ما يقوله على أرضية الميدان.
1: شكرا لك وليد، احسنت على هذه المداخله الفنيه السريعه. شكرا لك.
0: اهلا وسهلا يا ابو علي، حياك
1: منور.
3: لا ميسي يعادل رقم مارادونا، لا ميسي يقترب من انقاذ.
4: بأثر الطرق بمنتهى الهدوء ثم كره

0: كتبنا اسمك ابو المعتز يرشح البرازيل رقم واحد
1: وما حد غيرها بعد
0: وما حد غيرها في كاس العالم. لحظه اكتب
2: بالخط الاصفر كتبه ها
1: ايه
0: بس
1: طواحين مقيمات
3: وده حتكتبها زي حسين
4: معصب يا اخي لازم معصب
0: لا هدي اعصابك عليك
4: لازم معصب يا اخي اتكلم جالس اتكلم على الهولنديين بالكلام
1: مشكلتهم يا اخي كلام واجد يتكلموا واجد يتكلموا اخوان البرازيليين والله البرازيل صدعنا الجماهير البرازيل صدعني والله احنا برازيل برازيل اي برازيل
5: عيش حماس المونديال عبر اذاعه الشباب
6: التانجو هو سمح حسين يقول لي وين بيوصل التانجو
0: ها
6: بعد يبالها يا كلا
0: ما يبالها
6: ها
0: يوصل
6: النهائي فين بعد يبالها بعد شوف على فكرة
0: عصب يعني
6: شوفهم الحين المنتخبات الأمريكية متعودين عليه الأجواء تراهم متعودين على الجماهير متعودين
0: فرصهم
6: كبيرة تراها
0: إيه صح صح صح متعودين
6: والله يعني هذه الأجواء
0: بلادهم
6: الهم
0: صح
6: الهم
0: يعني تتوقع الكاس رايح أمريكا الجنوبية ولا
6: أكيد أكيد أكيد يعني مع احترامي للفرق الأوروبية وذي ما بيطلع منهم معهم الله
7: لقطة كبيرة وكبيرة جدا ومعبرة جدا ابتسم يا شيخ الشيخ ليونيل الشيخ ميسي إنفانتينو يقول أنت جميل أنت جميل بزي الشيوخ الشيخ ليونيل شيل يا طويل العمر شيل شيل يا طويل العمر شيل شيل البطولة شيل شيل البطولة شيل شيل الذهب شيل شيل الغالية شيل شيل الكوبا شيل شيل الموندو شيل شيل العالم شيل
0: يا سلام على لقطة بقيت خالدة بكل تأكيد لميسي وزملائه بعد قبل دقائق من الآن إذا مكسيكو سيتي أعطت شارة الانطلاق لهذه النسخة من نهائيات كأس العالم النسخة الأوسع في تاريخ البطولة بعد أن توافدت أعداد كبيرة على ملعب الافتتاح قدرت بأكثر من 80,000 متفرج إذن ملعب أزتيكا يشهد يوما تاريخيا بانطلاق هذه النسخة وهو الملعب الذي يشكل علامة تاريخية فارقة على مستوى نهائيات كأس العالم والذي من خلال هذه المباراة ستلعب فيها المباراة رقم 20 وهي الاستضافة الأكبر لملعب على مستوى نهائيات كأس العالم وكما جرت العادة طبعا انطلق حفل الافتتاح العالمي الضخم الذي يقام قبل 90 دقيقة من مواجهة الافتتاح ويشهد مشاركة نخبة من نجوم الموسيقى العالمية وسيستمتع الجمهور إذن بأداء الأغنية الخاصة بهذه البطولة من كأس العالم والتي هي أغنية داي داي معناها طبعا بالإيطالية هيا بنا ترتبط بحملة إنسانية أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم لدعم التعليم وإتاحة فرص ممارسة الرياضة للأطفال حول العالم لتمنح الأغنية بعدا يتجاوز حدود المنافسة الرياضية.
2: نعم داي داي
0: داي داي هذه الأغنية
2: هيا بنا

0: بمناسبة مشاركة منتخباتنا العربية في نهائيات كأس العالم وسود الأطلس في صدارة هداف العرب طبعا في المونديال، سجل العرب في تاريخ كأس العالم 72 هدفا، والمنتخب المغربي هو أكثر منتخب عربي تسجيلا للأهداف في نهائيات كأس العالم برصيد 20 هدف. وأول لاعب عربي سجل في المونديال هو المصري عبد الرحمن فوزي عام 1934. مونديال قطر 2022 هو أكثر نسخة شهدت أهدافا للعرب في كأس العالم برصيد 11 هدف، والمنتخب الجزائري هو الأكثر تسجيلا للأهداف في نسخة واحدة كانت في عام 2014 في البرازيل بسبعة أهداف.
1: نعم جميل صادق، طبعا كثير من المستمعين الكرام ذكر الأمور المناخية والجوية، وبالمناسبة وفقا لتوقعات نشرتها شبكة ذا أتلتيك بالتعاون مع خبير الأرصاد الجوية آرون مينتكوفسكي أن احتمالات هطول الأمطار والعواصف الرعدية خلال مباراة الافتتاح قد تصل إلى 80% مع اقتراب الدقائق الأخيرة من اللقاء. هذه المباراة طبعا تقام بتوقيت المكسيك عند 1 ظهرا وسط أجواء معتدلة نسبيا، يتوقع أن تبلغ درجة الحرارة نحو 23 درجة إلى 24.
0: نعم.
1: طبعا وتكتسب طبعا التوقعات الجوية مثل ما يعرف الجميع أهمية كبيرة، شفناها في كأس العالم للأندية بسبب البروتوكول المعتمد في الولايات المتحدة كندا والمكسيك خلال البطولة، والذي ينص على إيقاف المباريات فور رصد صواعق أو نشاط كهربائي ضمن دائرة نصف قطرها 8 أميال من الملعب، على أن يبدأ بعدها عد تنازلي لمدة 30 دقيقة، يعاد من جديد في حال تسجيل أي نشاط مماثل، أي بمعنى أنه قد نشهد إيقاف بعض المباريات. حدث طبعا في بعض المباريات الودية مثل ما شاهدنا عليه الحال في مباراة بورتوريكو والسعودية اللي توقفت نحو نص ساعة، مباراة إنجلترا تأخر انطلاقها ساعة تقريبا، والكثير من المستمعين الكرام والجماهير شاهد هذا الأمر طبعا في كأس العالم للأندية الأخيرة اللي توقفت كثير من مبارياتها بسبب الأحوال الجوية. لكن أيضا هذه النسخة مرشحة لأن تكون من أكثر نسخ كأس العالم حرارة منذ مونديال الولايات المتحدة 94، إذ ستقام نسبة كبيرة من مباريات البطولة في درجات حرارة تتجاوز 32 درجة مئوية. ونتمنى إن شاء الله أنه ما يكون في تأثيرات كبيرة. عموما هذا الأمر أيضا هو من ضمن الأمور المثيرة للقلق.
0: نعم. طيب أروح لي كذا رسالة على الواتساب على 7244200، فايل داودي أبو نبراس، السلام عليكم، نهائي أتوقع الأرجنتين ضد إسبانيا، إسبانيا بقيادة الكابتن يميل يامال بتشل الكاس، وسلم لي على الأخ علي خاطر، مباراة الافتتاح أتوقعها تعادل. مساء الخير أستاذ حسين، أمسي عليك وعلى الأستاذ صادق والمخرج المتألق محمد شملي والأستاذ وليد الخفيف، منورين برنامج. تتوقع النهائي بين إسبانيا والأرجنتين؟ صالح الدرعي. أحمد المزيدي، أبو صهيب ومحمد، مساء الخير للجميع، مساء الخير حسين وصادق والمخرج المتميز، نتمنى التوفيق للانتخابات العربية في البطولة
1: إن شاء الله.
0: المبدع كالعادة الكابتن حسين، أنا مدريدي بس أشجع الأرجنتين، ولكن أتوقع البرتغال بتفوز باللقب إن شاء الله، وبالتوفيق للانتخابات العربية. سعيد العريمي، سعيد العريمي شكرا لك،
1: حياك يا سعيد. حصلنا واحد مدريدي أرجنتيني مدريدي. مثل خالد شكيلي،
0: هذه النسخة الثانية
1: يقول يعني من سعيد العريمي،
0: سعيد العريمي
1: يعني نسخة ثانية من خالد شكيلي، أكثر البرشلونيين أرجنتيني ولا كان سابقا يعني؟ أحيانا أنا مستغرب محمد شمال ليش ما عايب،
0: والبرازيل ريال مدريد،
1: أنت ما عايب أنك يعني
0: هذا كذا كذا القاعدة، هذا الحسين علمني
1: هذا على كيف هذا. خلصت؟
0: خلصنا؟ نذكر مباريات
1: نعم الليلة
0: طبعا
1: ما تعرف تقول يعني الليلة بكرة الصبح الساعة 11 والساعة 6 الصبح صح؟
0: كوريا والجنوبية ومنتخب
2: شيك إن شاء الله الساعة 6
3: أغوا
1: بس هذا كله مع السلامة أغوا بس
3: هي أغوا كلها يعني
1: أغوة.
3: ولا على بخشة يعني نلتقي بكرة أو بعد بكرة في المستقبل القريب القادم
0: إلى اللقاء يعني
3: إلى اللقاء بالضبط أحسن
1: أغوا
0: نلتقي يعني
1: يعني خلصنا حلقة ثانية خلصناها اليوم بانتظار مباراتين نشوفكم بعدها طبعا وبالمناسبة في ظهور عربي بكرة قطر تلعب مع بكرة أعتقد المباراة الأولى أو الثانية
0: نعم
1: والله الجدول طويل هالمرة
0: جدول طويل
1: 104 مباريات يعني عدد كبير من المباريات وكما ذكرنا إذن المكسيك جنوب أفريقيا الساعة 11 إن شاء الله والساعة 6 الصبح للي يصحوا بدري كوريا الجنوبية مع التشيك
0: مثل ما قلت حسين يعني بكرة الساعة 6 الصباح كوريا الجنوبية والتشيك والمباراة الثانية الساعة 11 كندا والبوسنة والهرسك
1: كندا والبوسنة
0: والهرسك مجموعة قطر
1: نعم
0: وبعد
1: بكرة قطر طبعا
0: بعد بكرة قطر
1: مع سويسرا
0: فجر السبت قطر وسويسرا الساعة 11 المساء بتكون
1: 11 المساء يوم
0: وقبلها بتكون مباراة 5 الصباح أمريكا والباراغواي
1: يعني تخيل حتى هذا الفرق يعني كبير وقت كبير بين المباراتين في البدايات لكن بعدين طبعا بيكون في المباريات متتالية يعني الساعة 11 والساعة 1 والساعة 3 وفي الساعة 4 بتلعب بعض المباريات يعني
0: والله خرب
1: الوقت حتى يعني ما موحد يعني فالوضع شويه فيه صعوبات
0: يعني شوف يوم الاحد مباراه البرازيل والمغرب 2 الصباح
1: 2 ايوه الصبح الفجر يعني
0: في نفس اليوم
1: هذه مباراه مهمه اكيد للكثير من الجماهير
0: يعني. ايوه في نفس اليوم هولندا واليابان الساعه 12
1: بالليل
0: يعني قبل لا تقلب الساعه ليوم جديد نحن وصلنا
1: خلاص محمد شمالي
0: نحن بعدها الساعة 10
1: والله ما أعرف نوجه تحية لمخرجنا بدر العميري اللي موجود معنا في الاستوديو و
0: كان مع
1: برشلونة والأرجنتين يمكن صح؟ ها؟ يعني قصدي
0: بعد ما يحدد
1: يعني ما يحب يبين ميوله يعني أرجنتينو هي بعد
0: لحننها
1: عشان يفهمها ميسي
0: بدر العميري
1: شكرا لك أبو عمر
0: نحن وصلنا وياكم للختام مستمعينا الكرام هذه تحياتي صادق اللواتي وزميل حسين العميري والمخرج محمد الشميري حياكم الله
1: مع السلامه

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
3: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: أكشن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

ماضي زاد في حبك مقره كيف انا فيك اتسلى وانت وجهك قبلتن لي والحكي منك يداوي كل ضيق وكل حره.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. Yeah.

0: شيل يا دوين العمر شيل شيل يا دوين العمر شيل
1: شيل. برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: عشت.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: عشت يا احمد. عشت عشت يا شباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز ولايات جعلان بني بو علي جعلان بني بو حسن والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: الله عليكم الله عليكم.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 88.7 ميجا هرتز
1: في
2: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
4: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي.
5: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال.
6: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أيوة حبايبي أنتم وأهلي أنتم

وأدي النجوم بحبك بحبك.

الله الله الله. تفضلوا تفضلوا. شكرا. الله الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: نقرأ كتب الرحلات عادة لنكتشف أماكن جديدة، لكن بعض كتب الرحلات تمنحنا أكثر من ذلك، إذ تجعلنا نعيد اكتشاف المدن التي نظن أننا نعرفها، ونرى التاريخ وهو يتحرك داخل الشوارع والمقاهي والميادين والوجوه العابرة. وهذا ما يفعله كتاب رأيت الأضواء مطفأة للكاتب عاصم الشيدي، الصادر عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء سنة 2022. في هذا الكتاب تتجاور القاهرة وباريس وغرناطة ولندن، وتتقاطع الأماكن مع الكتب والكتاب والأحداث الكبرى. فالسفر هنا ليس انتقالا جغرافيا فحسب، بل حوار مستمر مع المدن كما كانت وكما أصبحت، ومع الشخصيات التي مرت بها، ومع اللحظات التاريخية التي أعادت تشكيلها.

0: مرحبا أستاذ عاصم.
1: أهلا وسهلا.
0: دعنا نبدأ من بداية هذا الكتاب. أنت أشرت لاستمرار شعبية كتب أدب الرحلة خصوصا هنا في عمان، لأنه هذا الإصدار جاء بعد إصدار سابق بعنوان لا أريد لهذه الرحلة أن تنتهي، وأيضا هذا لاقى إعجاب من القراء. لماذا برأيك يستمر حضور كتب أدب الرحلة يعني بهذه الصورة؟
1: أتصور أن الموضوع يعني أو هذه الشعبية هي شعبية إنسانية. دائما القارئ يريد أن يعرف تصور الآخر للأمكنة التي يزورها، لعلاقته بتلك الأمكنة. وموضوع أدب الرحلة هو ليس جديد في العالم العربي، موضوع قديم، وإن كانت طريقة الكتابة القديمة مختلفة عن طريقة الكتابة الحديثة في أدب الرحلة نظرا للتحولات التي شهدها العالم. يعني كان من يكتب في أدب الرحلة يهتم بوصف المكان، لأنه لا يتسنى للجميع أن يزور هذه الأمكنة إلا نادرا يعني. لكن في المرحلة الحديثة صار أدب الرحلة يحاول أن يتفاعل مع هذه الأمكنة، يستعيد تاريخها، يستعيد رموزها، يتفاعل معها بطريقة أو بأخرى. فيما يخص في عمان بالذات، أهل عمان هم أهل سفر، سواء كان هذا السفر داخلي أو خارجي. دائما في الأزمنة القديمة كان العمانيون ينتقلون بين مسكن للصيف ومسكن للشتاء، ثم يرحلون أو يرتحلون بين الساحل والداخل، يبحثون عن الأماكن أيضا التي تتوفر فيها سبل الحياة، نظرا لأن طبيعة المنطقة هنا جافة. فهذا الانتقال هو نوع من السفر بطريقة أو بأخرى. ولذلك أعتقد أنه كتب أدب الرحلات تلقى رواجا في عمان بشكل كثير في الفترة الأخيرة. أيضا لا ننسى أنه أهل عمان هم ارتحلوا إلى عبر القارات، راحوا إلى شرق أفريقيا، راحوا إلى شرق آسيا، راحوا أماكن كثيرة، وحملوا معهم هاجس المكان الأول وهاجس المكان الجديد.
0: نعم، وحتى يعني يبدو لي بأنه مشهد كتابة أدب الرحلة في عمان حيوي. يعني أنا تحديدا هنا في إصدارات عمانية، يمكن هذه الحلقة الرابعة والخامسة في فترة قصيرة لكتب عن أدب الرحلة، وحتى لمناطق جديدة أو ثقافات يعني كنا نعتقد بأنه نحن نعرفها مثل إيران وغيرها، لكن الشباب ما مقصرين يعني يكتبوا عن وجه آخر ربما لهذه الوجهات.
1: نعم، أنا أعتقد أنه فكرة معرفتنا بالأماكن بالطريقة التقليدية هي غير مكتملة هذه الفكرة، لأنه إحنا نعرف الصورة أو الطبقة الواضحة من هذه الأماكن. لكن كاتب أدب الرحلة يحاول البحث عن طبقة أخرى، طبقة تاريخية، طبقة رمزية، طبقة يعني كيف تحول هذا المكان من صورة إلى صورة. ولذلك قراء أدب الرحلة يبحثون عن مثل هذه التحولات، عن مثل نبش في هذه الطبقات، إضافة إلى نوع من الشيء الإنساني هو التلصص على ماذا يفعل الآخر في السفر يعني.
0: أكيد سنعود لمسألة التحولات والتغيير، لكن قبل هذا أنت تشير إلى شيدة وهي قرية في صحم، وكأن عيشك فيها بداية للسفر والترحل، وهذه الرحلات الجديدة هي تقريبا استئناف لتلك التي عشتها في طفولتك هناك.
1: لا شك أنه قرية شيدة، أنا مسكون بقريتي التي ولدت فيها، رغم أني لم أعش فيها فترة طويلة ولكن سنوات الطفولة الأولى، ولكن ما زالت تفاصيل تلك الأيام أو بعضها عالقا في ذهني. ثم بعد فترة اكتشف أنه أيضا ما سمعته من الآباء والأجداد يتحول إلى شيء عالق في الذاكرة، وكأنني عشت رغم أنني ربما لم أعش تلك التفاصيل بوعي بحيث أستطيع أن أستذكرها. يعني شيدة قرية وسط الجبال، كان الخروج منها إلى مركز الولاية هو سفر في حد ذاته.
0: نعم.
1: وسفر تصاحبه الكثير من التحولات، أن تعيشي في نهاية السبعينات بداية الثمانينات وسط قرية في قرية وسط الجبال، ثم تخرجي إلى وسط المدينة حيث فضاء البحر وحيث المدارس والمستشفيات. يعني كان هذا بحد ذاته تحول كبير. أنا مسكون بتلك الذاكرة، ومسكون أيضا بذلك السفر الأول.
0: نعم.
1: لحظة الخروج من قرية شيدة، وأيضا تلك الطائرة التي كنت أراها تمر من في المساء، وهي بمعنى أو بآخر هي السفر أيضا، ما زالت عالقة في ذاكرتي.
0: نعم، جميل جدا. أريد أن نعود إلى مسألة اكتشاف طبقات جديدة أو حتى تفاعل مع تغييرات المكان. كيف تتعامل ككاتب يكتب أسفاره مع هذا، يعني بين الاندثار والولادة الجديدة؟ نراك في أكثر من موقع في الكتاب تشير لذلك، مثلا رمزية ميدان التحرير قبل وأثناء وبعد الثورة، أيضا مبنى ربما مسكن أو مكتب الصحفي محمد حسنين هيكل، وطبعا مواقع أخرى. هل يؤثر ذلك فيك بشكل خاص، وكيف تكتب عنه؟
1: المكان بالنسبة لي كائن حي يتطور يتغير، قد أزوره في لحظة أراه بشكل، وأزوره في لحظة أخرى أراه يعني تحول من حالة إلى حالة، يكبر يشيخ يتعرض للانطفاء، يعني كما حدث وأخذ الكتاب رمزية انطفاء الأنوار في مكتب الأستاذ محمد حسنين هيكل. القاهرة عندما زرتها في المرة الأولى كنت أبحث فيها عن أمكنة نجيب محفوظ. تلك الأمكنة التي قرأتها في أعماله، كنت أبحث عن خان الخليلي، عن السكرية، عن مقاهي نجيب محفوظ، لكن في زيارة أخرى تحول الموضوع إلى شيء آخر. لأنه المكان تغير. أقصد أضيف على المكان طبقة رمزية أخرى، صار الذي يشدني أو ربما يشد غيري هو ميدان التحرير. في أحداث بعد أحداث 2011 صار ميدان التحرير هو الأكثر رمزية، هو الأكثر حضورا، هو المكان الأكثر يعني طلبا من قبل الزوار. لكن بعد ذلك أيضا بعد عدة سنوات عندما زرت القاهرة، وأنا أزور القاهرة بشكل يعني أنا مسكون بالقاهرة، عندما زرت القاهرة مرة أخرى لم يعد ميدان التحرير يحمل تلك الرمزية في تلك اللحظة، لكنه إذا أردت أن أستعيد الجانب التاريخي فلا شك لن أغفل عن رمزية ما حدث في ميدان التحرير. وهكذا عندما زرت الأستاذ محمد حسنين هيكل في مكتبه، وزرت القاهرة بعد وفاته بسنتين ورأيت الأضواء مغلقة، كان الموضوع يحمل رمزية أخرى. فالأمكنة تتحول، وتفاعلي وتفاعل جميع الكتاب معها يتغير بناء على هذا التحول، يعني على بناء على الرمزية التي تكون حاضرة في لحظة وتغيب في لحظة أخرى.
0: نعم، يعني أنا بالنسبة لي هذه اللحظات فيها كذا قدر من خليني أقول الحزن أو النستالوجيا، اللي يعني كيف تحول المكان اللي أنا ألفه أو جيته أكثر من مرة وصار له ربما معاني جديدة، أو مثل ما قلت طبقات جديدة ربما نتعامل معها. طيب أريد نحكي أكثر عن نجيب محفوظ. إحنا نراك تفكر في المكان بعين من قرأتهم، تكتشف مثلا القاهرة بعين نجيب محفوظ، خصوصا في ثلاثيته بين القصرين الأشواق. نعم، والسكرية أيضا. عند حديثك عن قوس النصر في باريس تستدعي باتريك موديانو، ألبير كامو، سارتر، هنالك يعني عدسة أخرى مميزة ترى بها، ليس كذلك؟ حتى أنه بعض من رافقوك لم يكونوا على درجة الاهتمام نفسها بتلك العوالم الخارجة من الكتب، ما أهمية ذلك في السفر وما الذي يمنحه هذا لهذه التجربة؟ يعني أنا ذكرت عن أحد عن رفيق سفر قال لك أنه صدعتنا بنجيب محفوظ.
1: يعني بالنسبة إلي لا أسافر بعيني وحدي، يعني دائما أحب أن أسافر بما أقرأ. الرصيد القرائي مهم جدا في السفر إذا كنت تبحث عن رؤية أخرى للمكان، أما إذا كنت فقط تريد أن تستمتع باللحظة بعيدا عن استدعاء التاريخ، بعيدا عن استدعاء الرمزية، فقد تستطيع بدون قراءة. لكن أنا لا أحب هذا النوع من السفر. أحب أن أقرأ إن لم أكن قد قرأت عن المكان الذي أنوي السفر إليه. أحب أن أقرأ قبل السفر وخلال السفر، ربما أحمل روايات تحدثت عن ذلك المكان، أحمل كتب أخرى تناقش جانبا تاريخيا من جوانب المنطقة التي أو البلد الذي أنوي السفر إليه. ربما خلال السفر أستعيد بعض الأبيات الشعرية التي قيلت في هذا المكان، حتى أيضا أستنطق طبقة أخرى من طبقات الرمزية التي يحملها هذا المكان، و ربما جوانب الحنين التي كتبت حول هذا الجانب، رموز تاريخية مهمة. يعني عندما مثلا زرت قصر الحمراء كان لابد أن أفهم الكثير من جوانب الدولة الأندلسية وكيف تحولت هذه الإمبراطورية، هذه الدولة من عاصمة ملأت الدنيا أو حضارة ملأت الدنيا إلى لحظة انطفاء. يعني ربما هذه لا تستطيع أن تستحضر كل هذه الرموز إلا بالقراءة. يعني عندما أزور مثلا الحي اللاتيني، عندما كتبت عن الحي اللاتيني في باريس، لا يمكن إلا أن أستحضر سارتر وأستحضر ألبرت كامو وأستحضر رموز عصر النهضة في فرنسا.
0: نعم، يعني أنت أيضا على ذكر القصائد وعلى ذكر التعامل مع ربما رموز أو أماكن بعينها بهذه العدسة، أنت تذكر نزار قباني كان هنالك ربما مثل مسلة مصرية أو شيء يتعلق بمصر ولكنه موجود في قلب أوروبا.
1: نعم، موجود في فرنسا. نعم. ما يعني إحدى المسلات التي أخذت من مصر أعطيت هدية لباريس في لحظة من اللحظات، لا يمكن أن تقفي هناك إلا وتستعيدي ما كتبه نزار قباني وما كتبه آخرين. لا يمكن إلا أن تستعيدي الوقفة التي وقفها ياسر عرفات وهو يخطب بالفلسطينيين في فندق مطل على هذه المسلة المصرية الموجودة في باريس. كل هذه اللحظات التاريخية، هذه الأبيات الشعرية، هذه الطبقات من التاريخ والرموز، عندما تستحضريها تكون كتابة أدب الرحلات مختلفة.
0: نعم.
1: تحمل بعد آخر أكثر عمقا من البعد الذي يصف فقط المكان وصفا عابرا. وهذه العدسة التي أستخدمها وهي عدسة القراءة وعدسة استحضار التاريخ، أعتقد تعطي المكان الواقعي بعدا أكثر كثافة. عمق وكثافة.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم، جميل جدا. أنت تكتب، يعني نعود إلى القاهرة، تكتب بأسى ورقة عن طفلة صغيرة اقتربت للتسول منك في الحسين تحديدا بجانب قهوة الفيشاوي، ويبدو بأنه اللي يعمل هناك طردها. هل قصصت لنا هذه الحادثة ولماذا أثرت كتابتها في هذا الكتاب؟
1: هذه الحادثة تعود إلى تقريبا 7 سنوات مضت. يعني ربما أنت قرأتي الآن الموضوع وأنت تعدين لهذه الأسئلة فتستحضرين تفاصيلها، لكن القصة ببساطة أنه الناس في الحسين مثلا، في منطقة الحسين، في مقهى الفيشاوي، يجلسون هناك للاستمتاع باللحظة والاستعادة أيضا تاريخ الحسين وتاريخ مقهى الفيشاوي الذي كان ملتقى لكبار الأدباء وكبار الصحفيين والمفكرين في مصر. يستعيد تلك أو ذلك التاريخ عبر لحظة آنية يعني، وأنا مسكون بهذه المقاهي، فكنت أجلس هناك أيضا أحاول استعادة بعضا من تاريخ مدينة القاهرة عبر فضاء مقهى الفيشاوي. فهذه الطفلة البسيطة تبيع مناديل ورقية، ويبدو أنها كثيرا ما تأتي إلى هذا المقهى تحاول مع السياح أن يشتروا منها هذه المناديل، فطردها صاحب المقهى بعنف ورعونة وصفعها على وجهها. فكثير أثر في هذا المشهد، فحاولت أن أعقد مقارنة بين هدفي أنا من الحضور أو هدف هؤلاء السياح من الحضور إلى هذا المقهى وهدف هذه الطفلة المسكينة التي تحاول أن تبحث عن مبلغ بسيط تعود به للأسف ليس لنفسها ولكن لما فيها أكبر منها، هي ما فيها التسول. شعرت بالأسى وكأن الصفعة وجهت لي، فذهبت وبحثت عنها وسط مئات الأطفال المتسولين واشتريت منها وسألتها عن اسمها وقالت أن اسمها رحمة. يعني أيضا حتى موضوع الاسم كان في نوع من الدلالة الرمزية يعني، هذه اسمها رحمة لكنها لم تلقى أدنى شيء من الرحمة، ناهيك أنها لا تعيش في هذا الفضاء السياحي الذي يأمه السياح من مختلف أنحاء العالم، لا تعيش حتى طفولتها يعني، ولكن تلقى هذا النوع من التعنيف وهذا النوع من الظلم الاجتماعي.
0: نعم. طيب، السفر إلى مكان ما بينما تحدث في تغييرات أو تحولات كبيرة تجربة خاصة. أنا أعتقد يعني كنت في مئوية الحرب العالمية في باريس، لكن في اليوم التالي اشتعلت واحدة من أكبر الاحتجاجات في فرنسا مؤخرا، وهي اللي عرفت طبعا بالستر الصفراء. احكي لنا عن هذا، ما أهميته؟ كيف يغير من خطة السفر أو حتى شكله؟ كيف تحرص على أن تقترب منه ككاتب يشهد لحظة تاريخية خاصة وربما غير متوقعة؟
1: هو أحيانا الصحافة تتيح لك أن تكون في أماكن في لحظة حدوث تغيرات كبرى فيها. هذه الصدف أحيانا هي قدرية، ولكن أيضا الوظيفة تقودك إليها. فكنت في باريس في لحظة كان العالم يحتفي فيها بمئوية توقف الحرب العالمية الأولى، كان أكثر من 70 زعيم من زعماء العالم يجلسون تحت قوس النصر، كل منهم يحمل إرثا خاصا من الحرب. هناك المنتصر الذي انتصر في الحرب العالمية الأولى، وهناك من خسر، هناك أحقاد، هناك أحفاد زعماء خاضوا حروب كبرى من أجل التوسع، وبعضهم من أجل البقاء. كان مشهد رمزي، مشهدا رمزيا، عندما ترين الوجوه وهي تبتسم في ظاهرها ولكنها قد تخفي الكثير من المرارة، وهذا ما حدث بعد 3 سنوات عندما نشبت الحرب في جزء من أوروبا، الحرب الروسية الأوكرانية. وكأنه ما قرأته في تلك اللحظة تحقق بعد ذلك من استدعاء عداوات تاريخية وحروب تاريخية. هذه اللحظة التي كانت تعيشها باريس تجمع كل زعماء العالم ليحتفوا بلحظة صمت المدافع، مدافع الحرب العالمية الأولى، في اليوم التالي تتحول إلى رمزية أخرى، رمزية احتجاجات أقرب إلى الثورة في لحظتها ضد أوضاع اجتماعية صعبة واقتصادية صعبة. وكأنما كان بالأمس رمز للحظة نصر هو اليوم رمز للحظة
0: مساءلة
1: للتاريخ. نعم. مساءلة للاقتصاد، طرح الكثير. نعم. طرح الكثير من الأسئلة. فباريس التي كانت بالأمس تحتفي بالنصر هي اليوم في في في لحظة تلك الزيارة أمام مساءلة كبيرة للتاريخ والاقتصاد والواقع.
0: نعم، فأنت كيف هذا غير من خطة سفرك وقتها؟ كنت متوقعة أو يعني كان عندك فضول تدور على ربما مصادر تفهم من خلالها إيش اللي جالس يصير؟
1: هو أكبر تحول هو كيف تشوفي مدينة كانت رمز للجمال وللهدوء ورمز تسمى رمز للرومانسية وهي نعم. باريس، تتحول إلى مدينة كلها خراب.
0: نعم.
1: الحرائق في كل مكان، واجهات المحلات مكسرة، لا يأمن أي شخص يسير فيها على حياته. كل شيء تحول في لحظة واحدة، وكأن قنبلة سقطت من السماء وحولت هذه المدينة من رمز للجمال إلى رمز للتشظي وللخراب وغيره. هذا التحول يجعلك أنت تبحث عن لحظة أمان يعني.
0: نعم.
1: وهذا ما حدث فعلا يعني.
0: نعم، هذا يذكرني بكتاب رائع بعنوان باريس عندما تتعرى لشعر اللبناني إتيل عدنان. هي كانت أيضا في أدب الرحلة تقريبا، وكتبت عن باريس، عن المهاجرين، عن الأزقة البعيدة. ففعلا يعني ربما حتى تقاطع تجارب كتاب ونظرتهم للمسألة تعطيك حتى تصور أو بعد أكثر عن تجربة زيارته. طيب، أنت تعتمد على دليل سياحي كما تكتب في قصر الحمراء بغرناطة. هنالك من لا يهتم بذلك بدعوى أنه مثل ما قلت أنت يعيش اللحظة واللي عرفه عرفه، لكن آخرين يكونوا حريصين على أنه يتقاطعوا بشكل مباشر مع الموقع اللي يكتشفوه. أيضا هنالك مجموعة ثالثة ترى أن الدليل السياحي ربما يأخذ أعينهم بدلا من اختبارهم الواقع بشكل مباشر. ما رأيك في هذه المسألة؟ وكثر إيش مهمة حتى لشخص يكتب عن الرحلة مش بس يسافر؟
1: نعم، هو يعتمد أيضا ما هو الدليل السياحي. البعض يحمل دليل سياحي كتاب، البعض دليل سياحي وظيفي إنسان لكنه يعني يتحدث بشكل وظيفي. لكن نيكولا في رحلة قصر الحمراء لا أتصور أنه كان دليلا سياحيا بقدر ما كان رجل عاشق لقصر الحمراء، دارس خريج بكالوريوس في التاريخ ومتخصص بحوثه متخصصة في قصر الحمراء، يعرف الطبقات التاريخية التي مر بها هذا القصر، ويعرف تاريخ الأندلس، ويعرف تاريخ العرب الذين بنوا قصر الحمراء وبنوا مدن الأندلس، ولذلك كان الحديث معه ومناقشته والاستماع إليه أكبر بكثير من فكرة الدليل السياحي الذي يحمله السائح في يده أو الذي يستعين به عبر الشركات السياحية. ولذلك أنا كنت مستمتع، وكانت هذه المرة مع أسرتي مستمتعين لنيكولا وهو يتحدث عن تاريخ قصر الحمراء، عن النقوش، دلالة النقوش، التحولات التي شهدها القصر، معنى ودلالة المياه، دلالة خروج الماء من فم السباع في بهو السباع في القصر، دلالة أيضا القاعات، هذه قاعة العرش وهذه قاعة السفراء وهذه قاعة الاستقبالات والأعياد وغيره. كل هذه ربما لن تعرفيها وأنت تزورين القصر بدون وجود شخص بحجم وبذاكرة نيكولا الذي كان برفقتنا فيه. ولذلك يختلف الوضع، ربما في أماكن أخرى لا تتمكني من الحصول على دليل سياحي بهذا المستوى فتجتهدي بنفسك. الآن الأمور أيضا مع وجود آلية البحث عن الأماكن التي تزوريها تسهل الموضوع، ولكن عندما يكون الشخص متخصص صحيح. وثقة يختلف الأمر.
0: نعم صحيح بكل تأكيد. طيب، أنت قبل شوي ذكرت بأنك رحت حتى قصر الحمراء مع العائلة، وربما هنالك رحلات شخصية ورحلات عمل. هل تختلف رحلة العمل عن رحلة السفر الشخصية بالنسبة لك ككاتب يدون رحلاته؟ أنت تكتب عن رحلة عمل مثلا مهمة للندن ومؤسسات إعلامية ضخمة هناك، هل في فرق بالنسبة لك؟
1: الفرق يصنعه الشخص نفسه. طبعا أحيانا عندما تكوني مع الأسرة فأنت تضيفي إلى نفسك مسؤولية أكبر، مسؤولية الاهتمام بهذه الأسرة، مسؤولية أيضا أنك لابد أن تكوني مستعدة للإجابة على الكثير من الأسئلة التي تطرح عليك هذه المرة، ولست أنت التي تطرحينها على الدليل السياحي، لأن الأسرة ستعتبرك أنت الدليل السياحي. في الرحلات الوظيفية أو رحلات العمل وهي الأكثر، يعني يتاح لك الوصول أحيانا، الميزة أنه يتاح لك الوصول إلى أماكن ما كنت لتستطيع الوصول لها لو كانت الرحلة شخصية. في الكثير من الرحلات دخلنا إلى داخل برلمانات قد لا يسمح لك بشكل شخصي الدخول فيها، والاستماع إلى تفاصيل عن تحولات المدينة، تحولات المكان، برؤية سياسية مختلفة عن الرؤية التاريخية أو الرؤية يعني التي يمكن أن يقولها لك الدليل السياحي. في الرحلة التي تحدثت عنها هي رحلة لندن، زرت أيضا فيها كبريات المؤسسات الإعلامية في عاصمة من عواصم الإعلام وهي لندن. ربما لو كنت في رحلة شخصية لن أستطيع الدخول إليها. هناك أيضا تستطيع أن تري هذه المؤسسات كيف تحولت، كيف صنعت تاريخها وكيف صنعت ذاكرتها من خلال التحول المهني الذي شهدته عبر عشرات السنين وربما عشرات العقود في بعض المؤسسات. هذا يضيف معرفة تنعكس عليك أنت عندما تقارني بين كيف صنعت هذه المؤسسات تاريخها وكيف يجب أن تصنع المؤسسات التي تنتمي أنت لها تاريخها وذاكرتها. في اعتقادي لكل رحلة ميزاتها ولكل رحلة من هذه الرحلات مسؤولياتها الأخرى.
0: نعم، يعني نتوقع بأنك تسافر كثيرا بصفتك يعني رئيس تحرير جريدة عمان، وبالتأكيد هذه التغييرات أو التحولات اللي تصير في الأماكن ربما حتى تمسك بشكل شخصي، تشوف الأخبار كيف في أماكن أنت ربما ارتدتها في يوم من الأيام وتشوف كيف تغيرت ملامحها أو تغير حتى وجودها وحتى إمكانية السفر لها.
1: صحيح، نعم، هذا يضيف بعد مهم. كما قلت لك سابقا ربما لا تستطيع أن تصلي إلى هذه الطبقة من الفهم لو كنت تسافر بشكل شخصي. تقترب أكثر من عمق المؤسسات عندما تسافر في رحلة عمل، وتقترب أكثر من عمق الأمكنة الشعبية والأمكنة الخارجية عندما تسافري بشكل شخصي مع أسرتك أو بشكل مفرد. أنا لا أحب السفر بالمناسبة بشكل مفرد، مع الوقت تتغير المفاهيم، يعني أحب أن أسافر مع أسرتي، وهذا أيضا يضيف لي بعد الاقتراب من أسرتي أكثر. العمل الصحفي كما تدركين دائما يأخذ الصحفي من أسرته، يأخذه من مجتمعه، تعيشين في بوتقة العمل وتبتعدي عن الأسرة. في السفر يكاد يحدث العكس، أقترب من الأسرة أكثر، أرى تحولات أيضا حتى على أسرتي يعني.
0: نعم. طيب سؤالي الأخير هو عن صحفي من البيت، لكن صحفي يعيش لحظات كابوسية مع وباء كورونا، هذا أيضا سفر من نوع ما، إيش اللي حدث في هذه الفترة؟ وحتى أنت تصف لحظات دقيقة من قبيل اختيار صور للمقابر أو ما إلى ذلك.
1: نعم، هذه أنت تعيديني إلى لحظات صعبة علينا جميعا، اللحظات التي عشناها خلال جائحة كورونا. فرضت علينا أن نبقى لفترات طويلة في المنازل، أن نعمل من البيوت. لكن الغريب أنه مع رمزية البقاء في المنزل والحظر، أيام الحظر وأيام يعني تحديد التحركات، كان هناك نوع من السفر عبر قراءة العالم، ماذا يحدث في العالم. كانت لحظات صعبة، يعني تشاهد الصور التي تبثها وكالات الأنباء، وعليك أن تختاري من بين هذه الصور التي تعبر عن حجم المأساة، حجم الموت، أعداد الوفيات في لحظة. هذا الموت يحيط بك من كل مكان يعني. وكانت أخبار الوفيات في عمان تصلنا عبر الهواتف وعبر الإذاعات، فالموت الذي نبحث عن صور له في الخارج هو أيضا يحيط بنا هنا. كانت لحظات صعبة، كيف تبحثي عن صورة تحاول أن تكشف للآخر حجم المأساة، لكن لحظة الاختيار بين الصور هي مأساة أخرى. ماذا تختاري؟ تختاري اللحظة التي فيها الصورة التي فيها وفيات أطفال، أو فيها وفيات عجزة، أو فيها مشهد للعالم وهو عاجز عن مواجهة هذا الفيروس. كانت لحظات صعبة لا أتمنى أن أستعيدها ولا أن أعيشها مرة أخرى، ولكن لا أحد يعلم، الفيروسات كما يقال تحاصرنا في كل مكان.
0: نعم، يعني للأسف وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، كان يعني كنا نريد نسمع أكثر عن أسفارك. شكرا جزيلا لك الأستاذ عاصم الشيدي لنقاش كتابك رأية الأضواء مطفأة، الصادر عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء سنة 2022.
1: شكرا لك أستاذة أنكم سلطت الضوء على هذا الكتاب وأتحتم لي هذه الفرصة للحديث.
0: إذن نلقاكم أحبتنا المستمعين في الأسبوع المقبل مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين مع السلامة وكونوا في أمان.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد
2: لنواصل

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري. حديث المؤتلف. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة عنوان معمار التعايش، سؤال التماسك الإنساني. فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، لم يعد العيش مع الآخر خيارا نظريا، هو واقع يومي تفرضه المدن المختلطة والأسواق والمنصات الرقمية وحركة البشر عبر الحدود. نحن نتشارك الفضاء نفسه مع أشخاص يختلفون عنا في الثقافة والرؤية ونمط الحياة. في هذا العالم المتداخل يصبح السؤال كيف نحافظ على ذواتنا دون أن ننغلق، وكيف ننفتح دون أن نتماهى. العيش مع الآخر لا يعني إلغاء الفروق ولا تحويل الاختلاف إلى تهديد دائم، إنه مهارة أخلاقية ومعرفية في آن واحد. فكل علاقة إنسانية تحمل احتمالين، أن تكون مساحة صراع أو مجالا للنمو المتبادل. التحدي ليس في وجود الآخر، وإنما في طريقة إدارتنا لهذا الوجود البشري. فحين نمتلك وضوحا داخليا وقدرة على الإصغاء، نستطيع أن نعيش التنوع بوصفه ثراء لا خطرا. من هنا يبدأ البحث عن صيغة توازن بين الثبات والانفتاح، وبين الهوية والحوار، وبين الذات والعالم. أيها المستمعون والمستمعات، لا يمكن للإنسان أن ينفتح على الآخر إذا كان مرتبكا في فهم نفسه، فالهوية غير الواضحة تميل إما إلى الانغلاق دفاعا عن ذات هشة، أو إلى الذوبان بحثا عن قبول. لذلك فإن أول خطوة للعيش المشترك هي بناء وعي داخلي متماسك، معرفة القيم الأساسية التي نؤمن بها، والحدود التي لا نرغب في تجاوزها، والمجالات التي نقبل فيها بالتنوع. وضوح الذات لا يعني التصلب، وإنما يعني امتلاك مركز مرجعي. فحين يعرف الإنسان لماذا يؤمن بما يؤمن به، يصبح أكثر قدرة على الاستماع دون خوف. أما حين تكون قناعاته مجرد امتداد لما اعتاده، فقد يشعر بأن أي اختلاف هو تهديد مباشر. في عالم يشهد احتكاكا دائما بين الثقافات، تتأكد الحاجة إلى هذا التوازن. فالمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام والخطابات العامة تؤثر في طريقة فهمنا للآخر. لذلك فإن مسؤولية الفرد تبدأ بإعادة فحص قناعاته في ضوء المعرفة لا في ضوء الانفعال. حين تكون الذات واضحة، يتحول اللقاء مع الآخر من مواجهة إلى حوار. لا نبحث عن نسخ متطابقة منا، بل عن مساحات مشتركة يمكن أن نبني عليها علاقة إنسانية متوازنة.
0: حديث المؤتلف.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، العيش مع الآخر يتطلب أكثر من التسامح الشكلي، يتطلب إصغاء حقيقيا. الإصغاء لا يعني القبول بكل ما يقال، هو محاولة لفهم السياق الذي يصدر عنه. فكل إنسان يتحدث من خلفية ثقافية وتجربة شخصية تشكل رؤيته للعالم. في زمن الاستقطاب العالمي، يميل الناس إلى بناء جدران فكرية تحميهم

0: من الاختلاف، لكن هذه الجدران تعمق العزلة، أما الإصغاء فيفتح نافذة لفهم دوافع الآخر ويقلل من الميل إلى التصنيف السريع. هنا تتجلى إنسانيتنا في قدرتنا على التمييز بين الفكرة وصاحبها وبين الخلاف والعداء. مشروع المؤتلف الإنساني يؤكد أن التعايش لا يقوم على طمس الفروق، بل على إدارة الاختلاف ضمن إطار من الكرامة المتبادلة. فالإنسان حين يشعر بأن صوته مسموع يصبح أكثر استعدادا للاستماع بدوره. الإصغاء فعل قوي لأنه يتطلب ثقة بالنفس. الشخص الواثق من هويته لا يخشى الحوار، بل يرى فيه فرصة لتوسيع أفقه، وهكذا يتحول اللقاء مع الآخر إلى مساحة تعلم متبادل، لا إلى ساحة صراع على الوجود. أيها المستمعون والمستمعات، الحياة المشتركة لا تبنى فقط على النوايا الطيبة، وإنما على مؤسسات وقوانين وثقافة عامة تعزز الاحترام المتبادل. في المدن العالمية وأماكن العمل المتعددة الجنسيات والمنتديات الدولية تتشكل يوميا نماذج للتعاون رغم الاختلاف. المطلوب ليس توحيد الرؤى لتتطابق تماما، وإنما الاتفاق على قواعد أساسية تنظم العلاقة، كاحترام الكرامة وحماية الحقوق والاحتكام إلى الحوار بدل العنف. هذه القواعد تمثل الحد الأدنى الذي يسمح لتعدد الأفكار أن يكون مصدر قوة. في هذا السياق يقدم المؤتلف الإنساني رؤيته، رؤية تربط بين القيم المشتركة والعمل الواقعي، بحيث تتحول المبادئ إلى سياسات وممارسات. فحين تترجم القيم إلى أنظمة تعليمية عادلة، وإلى إعلام مسؤول، وإلى تشريعات تحمي التنوع، يصبح العيش مع الآخر جزءا من بنية المجتمع لا مجرد خيار فردي. العالم اليوم مرتبط ومترابط اقتصاديا وثقافيا، ولا يمكن لأي مجتمع أن يعيش بمعزل عن غيره. لذلك فإن بناء المساحات المشتركة ليس ترفا، وإنما ضرورة للاستقرار العالمي. وفي هذه المساحات نحافظ على ذواتنا، لا بالانعزال بل بالمشاركة الواعية.
1: حديث المؤتلف.
0: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، أن نحيا مع الآخر دون أن نفقد أنفسنا هو توازن دقيق بين وضوح الهوية وصدق الانتماء وبناء قواعد مشتركة للحياة. لسنا مضطرين للاختيار بين الانغلاق أو التماهي، يمكننا أن نكون أنفسنا وأن نمد الجسور في الوقت ذاته. وفي عالم يزداد تعقيدا، لا يكفي أن نتحدث عن القيم، بل أن نجعلها حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية. نقف عند هذا الحد في هذه الحلقة من حديث المؤتلف، على أن نلقاكم في الحلقات المقبلة بإذن الله. حتى ذلك الموعد نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع حديث المؤتلف. حديث المؤتلف، مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة سلطنة عمان.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.